قاضيا علينا. كان المفروض موسى يكرم من اليهود، لكن للأسف هم إيه؟ جرحوا. الجرح صعب، لكن اللي أصعب منه إن الجرح يجي من الناس اللي إحنا بن إيه؟ بنحبه. جرحت في بيت إيه؟ أحبائي. أو زي ما قال المزمور، لو كان العدو عيرني لاحتملت، لكن لما اللي يعيرني اللي بحبه دي حاجة تبقى إيه؟ تبقى صعب. من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ فاكرين المسيح في لوقا 12 لما واحد راح قال له يا معلم كل أخي أن يقاسمني الميراث؟ رد المسيح قال له إيه؟ من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما؟ قال نفس الكلمة اللي هم قالوها لمين؟ لموسى. بمعنى إيه؟ هو رايح يقول للمسيح، قول لأخويا يحط لي قوانين للميراث، حط قوانين علشان أنا وأخويا نورث. فالمسيح قال له أنا بعت لكم زمان اللي إيه؟ اللي يحط لكم اللي إيه؟ القوانين، وأنتوا رفضتوه. مين اللي حط قوانين الميراث وقوانين الجواز وقوانين البيع والشراء؟ موسى. المسيح مش جاي عشان يحط إيه؟ قوانين. المسلمين تملوا يسألون قالوا لنا فين الشريعة بتاعتكم؟ إيه شريعتكم إيه في الميراث؟ شرعتكم ايه في الجواز؟ شرعتكم ايه؟ نقول لهم ربنا بعت اللي يحط الايه؟ الشريعه. المسيح بقى مش جاي علشان يضع ايه؟ شريعه. من اقام عليكم قاضيا او مقسما؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمه وصار غريبا في ارض مديان حيث ولد ابنين. هرب موسى على ارض ايه؟ مديان. هيقعد في ارض مديان قد ايه؟ وهيرجع ازاي؟ وهيرجع يعمل ايه؟ دي بنعمة ربنا نشوفها المرة الايه؟ المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الكنيسه في هذه الليله احبائي تحتفل بعيد الخمسين، عيد حلول الروح القدس، وفي الليله ديت يكمل فرحنا وابتهاجنا. لذلك يرتل داود في المزمور الذي قرأ علينا في هذه الليلة: امنحني يا رب بهجة خلاصك، يبتهج لساني بعدلك. لأننا في الواقع لنا إيمان ثابت وقوي في الأمور التي صنعها ربنا يسوع من أجلنا، فنحن نؤمن أن ربنا يسوع كلمة الله أتى وأخذ جسد منا، من سيدتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وعاش في وسطنا بهذا الجسد. عاش إنسان مثلنا لكي يشاركنا في جسدنا. أول ما ذكر في العهد الجديد

كثير أريد أن أقوله لكم، ولكنكم لا تقدرون أن تقبلوه الآن، فما بكنش بيكلمهم. المرة الأولى ربنا يسوع قال لبطرس: أنا ماضي ابن الإنسان يسلم لرؤساء الكهنة ويصلب وفي ثالث يوم يقوم. فقال له: حشاك يا رب. فقال له يسوع: اذهب عني يا شيطان. المرة الثانية قال لهم يسوع هذا القول: أما هم، يقول الإنجيل، فسكتوا ولم يفهموا، ما قدروش يردوا. أحسن المسيح يقول لهم: أنتوا بتتكلموا كلام الشيطان؟ ما قدروش يقولوا آه ولا لا، فسكتوا ولم يفهموا، لم يفهموا هذا الكلام. هذا الكلام صعب. إحنا المسيحيين في العالم ده، البرنامج اللي عامله ربنا لينا إن إحنا فقراء جدا من كل عمل صالح ومن كل موهبة روحية ومن كل نعمة ومن كل معرفة. هذا هو الإنسان، لكن الله هيعطيه مواهب روحية وهيعطيه نعم وهيعطيه بركات بالروح القدس. لذلك بالتعبير الإلهي إن الكنيسة أو المسيحي أو العالم كله من غير الروح القدس يبقى يتيم. لن أترككم يتامى. وقصد ربنا من معنى كلمة يتيم بالمعنى العميق بتاعها، إنسان يتيم، أب وأم وملوش عائل ولا قريب ولا شيء، مين يأكله ومين يعوله ومين يربيه ومين يشعره بالحنان ومين يشعره بالعطف، ده الإنسان. فربنا كشف لنا السر بتاع الروح القدس في حياتنا، يعلمنا، بيقودنا في الخدمة، بيرافقنا في غربتنا على الأرض، وبيعرفنا المسيح. لا يستطيع أحد أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس. بيعلمنا المسيح ويأخذ مما للمسيح ويعطينا، ويعطي الكنيسة مواهبها الروحية والبركات بتاعتها. ربنا يسوع أخذ جسدنا وارتفع به على الصليب ومات من أجل خطايانا، وفي ثالث يوم قام من أجل تبريرنا وأقامنا معه، ومكث 40 يوم يؤكد حقيقة القيامة. وفي آخر 40 يوم ابتدى يرتفع بجسدنا للسماء. وكنا بنتأمل في الأسابيع اللي فاتت قد إيه الكرامة اللي أخذها الإنسان البشري لما ربنا ياخد جسد الإنسان ويرتفع به للسماء ويجلس عن يمين العظمة. قد إيه الكرامة اللي احنا خدناها وجلس عن يمين الآب. ربنا يسوع قال للتلاميذ: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم الروح القدس المعزي. فلازم أنطلق من مصلحتكم، عشان الروح ده هو اللي هيقودكم في البرية، وهو اللي هيعرفكم المسيح، وهو اللي هيخليكم تقبلوني، وهو اللي هيعطيكم ثمار الروح، وهو هيعطيكم المواهب الروحية. ارتفع ربنا وجلس عن يمين الآب، وفي اليوم 50 أرسل الروح القدس المعزي، روح الآب والابن. أرسل لنا روحه القدس لكي يعرفنا كل شيء عن المسيح. والحاجات اللي ما كانوش التلاميذ قادرين يفهموها زمان في حياتهم الأولى فهموها النهاردة، أمور كثيرة، وحل عليهم في شكل ألسنة نار وملأهم من كل حكمة ومعرفة وعطية صالحة. الروح القدس في حلوله على التلاميذ حل في شكل ألسنة نار.

لسببين. السبب الأول عندما قال يوحنا الذي يأتي بعدي يعمدكم بالروح القدس والنار، معناه أن طبيعة الإنسان عاوزة عملية تنقية وفيها شوائب كتير، والتلاميذ دول بشر زينا، فالروح القدس في شكله الناري حرق كل الشوائب الخانقة لنفسه. والأمر الثاني أن الروح القدس طبيعته نارية، لأن هو اللي روح الحب الإلهي المنسكب في قلبنا. من أجل هذا كان القديسين دايما يسموه الروح الناري، وبالذات القديس الأنبا أنطونيوس الكبير كان يتكلم عنه أن هو الروح الناري، ويطلب من تلاميذه أن هم يقبلوا هذا الروح الناري، لأنه هو كان يلهب قلوبهم بمحبة الله زي النار. فكانت قلوبهم، أنت عارف المحبة بتبقى منفعلة في القلب ومتأججة في القلب زي النار، لا تستطيع مياه كثيرة أن تطفئها كما يقول سليمان الحكيم. فحل في شكل ألسنة نار، لأن دي الطبيعة الجديدة بتاعته، طبيعة نارية، طبيعة نارية في التطهير، وطبيعة نارية في الحب، وطبيعة نارية أيضا، وطبيعة نارية أيضا في الخدمة. وإن التلاميذ كانوا في حياتهم خدام، مش بمجهود بشري زي ما كانوا في الأول، لكن كانوا بدافع ناري، دافع الروح القدس اللي حل عليهم في يوم الخمسين في شكل ألسنة نار. الروح القدس حل أو ظهر لينا في شكل حمامة في ساعة العماد، واختار الله شكل الحمامة لارتباطها بصفات الروح القدس، لأنها ترمز لي في كثير. الروح القدس روح وديع وروح هادئ، من أجل هذا حل في شكل حمامة، لأن الحمامة دايما رمز للوداع. لم يعرف عن الروح القدس أن روح الغضب، زي ما كنا بنقول أن أحيانا يذكر عن الروح القدس الحزن، لا تحزنوا روح الله الساكن فيكم، ما تحزنوش روح ربنا اللي ساكن فيكم. لكن ما يقولش ان الروح القدس اللي ساكن فينا يغضب، واحنا اخذنا الروح القدس وسكن فينا في المعموديه بعد ما ترشمنا بالميرون، حل فينا الروح القدس. واحبائي، واضح لينا ان اول تقابل بين الانسان البشري وبين روح ربنا كان في المعمودية. والمعمودية معروف عنها أن هي الولادة الثانية، فالصفة الواضحة في المعمودية أن هي الولادة. إذن إحنا تعارفنا الأول بالروح القدس كان في المعمودية، وهذا يعني أن الروح بيتبنانا من ساعة ما نبقى رضعان صغيرين. عشان كده بيرمز لي بالحمامة، لأن الحمامة في حنانها وعطفها على العش بتاعها وعلى الفراخ بتوعها بتبقى في غاية الحنية والاهتمام بالأطفال بتوعها، بتبقى معششة عليهم. عشان كده الروح القدس بيتولانا من

اللحظة الأولى ويعيش ويعيش في وسطينا ويبتدي يرعى حياتنا في وسط غربة العالم ده. إحنا بنزعل الروح القدس كتير، لكن الروح القدس يحزن علينا وما يغضبش مننا. والروح القدس في رعايته لينا، الروح القدس في رعايته لينا رعاية كاملة. هو بيتولانا من طفولتنا. أول عمل يعمله لينا يعرفنا المسيح، يعرفنا المسيح، لأن بدونه لا نستطيع أن نقول أن المسيح رب. فأولاد المعمودية بيعرفهم الروح القدس المسيح، وبيتقدموا أكتر وأكتر في معرفته، وكل يوم يكشف لنا الروح القدس أمور جديدة عن المسيح، فنحب المسيح أكتر ونتعلق به أكتر. والروح القدس بيعمل في الكنيسة، وكل يوم نتكلم عن المسيح، وكل يوم واحد، كل اليوم الواحد تكبر الذخيرة بتاعته عن التلامس مع المسيح، والتعارف على المسيح، والشركة مع المسيح. الروح القدس يرعى حياتنا، يعرفنا على المسيح، وزي ما بتراعى الطفل الصغير يلبسنا المسيح، زي ما بيقول الرسول البسوا الرب يسوع. فتبص تلاقي شكلنا شكل المسيح، ملامحنا ملامح المسيح، صفاتنا صفات المسيح، كل شيء فينا جاي من المسيح. ويبتدي يهيئ لينا حاجاتنا في الغربة، يقدم لينا طعام. معروف ان سر التناول بيتم بحلول الروح القدس، فبيتقدم فينا لينا جسد الرب ودمه، طعام ناكله ونعيش بيه. فطعامنا واحنا عايشين على الارض هنا طعام من يد الروح القدس، بيطعمنا بالمسيح نفسه. واسرار الكنيسه السبعه اللي احنا بنعيشهم، واللي هم الكنيسه، الحكمه بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعه، هو ده البناء اللي احنا عايشين فيه. الاسرار دي كلها بتتم بالروح القدس، وهي حياتنا. سر الولاده الثانيه، سر التثبيت، سر التوبة. والتوبة في الواقع اللي بتكون بالروح القدس توبة بتحزن قلب الله، بتحزن الروح القدس وبتفرحه. تحزنه على خطايانا اللي احنا مش عاوزين نتوب عنها، وفي اللحظة اللي احنا نتوب عن خطايانا وهو يتوبنا يفرح الروح القدس ويسر برجوع الخاطي. لكن مين، ايه اللي بيحدث في سر التوبة؟ لما الواحد بيجي للكنيسة وبيعترف بخطيته وبيطلب من الكاهن ان يقرأ له التحليل، وبعدين يذكر الكاهن ويقول اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت لهم، ومن امسكتموها عليه امسكت، معناه ان الروح القدس في تحليل الكاهن بيغفر الخطيه. وهنا نقدر نقول ان الروح القدس بيعمل عمل خطير جدا. ذكرت التشبيه ده، ان الام ما تقرفش ابدا من وساخه ابنها، بالعكس تمسحه وتنظفه، هو ابنها. ومحدش يقبل هذا الوضع ابدا غير الام. فالروح القدس بالنسبة لينا أوسخنا وقذراتنا في الاعتراف باستمرار، يغسلها ويمسحها، لأنه هو في ودعته وفي حنانه هو اللي ولدنا في المعمودية عشان نكون أولاد الله، وهو اللي بيتولانا ويرعانا عشان لغيت لما نكبر وننمو في القامة والمعرفة، ويسكب علينا من مواهبه وينمينا في كل عمل صالح. في نقطة مهمة لازم نشير عليها، إن ربنا يسوع المسيح بعد القيامة
دخل على التلاميذ والأبواب مغلقة وقال لهم سلام ليكم. والسلام أصلا في المسيحية ما يعيش مع الخطية. السلام اللي بيعطيه المسيح ليس كما يعطي العالم، مش سلام مادي. السلام اللي بيعطيه المسيح سببه غفران الخطية. لذلك لما قال المسيح ليهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم خطاياهم غفرت لهم، في نفس الوقت قال سلام ليكم، لأن دي تمشي مع دي على طول. المسيح نفخ في وش التلاميذ، في وجه التلاميذ، وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم. وما كانش جه يوم الخمسين عشان يحل الروح القدس على التلاميذ في علية صهيون. واضح جدا يا أحبائي إن النفخة اللي أعطاها المسيح للتلاميذ في العلية والأبواب مغلقة كان المقصود منها عمل خاص، غفران الخطية. يعني ما أقدرش أقول إن ده هو الحلول بتاع يوم الخمسين أو ده حلول عام، ده حلول مخصوص لل 11 تلميذ بس. دولت اللي نفخ في وشهم وقال لهم اقبلوا الروح القدس اللي كانوا مجتمعين في العلية والأبواب مغلقة، معناه أنه اداهم عطية الروح القدس لعمل معين، وهذا العمل المعين هو غفران الخطية. وملهاش تفسير غير كده. لكن في يوم الخمسين كان حل على الرسل وغير الرسل اللي كانوا حاضرين في ذلك الوقت مجتمعين بروح واحدة للصلاة. الروح القدس رمز لي بالحمامة، لأنه هو زي ما الحمامة بتهتم بأولادها وبتمضغ الأكل وبتقدمه ليهم، الروح القدس أيضا هو اللي اهتم بينا من ولادتنا، وهو اللي بيرعانا، وهو اللي بيعرفنا المسيح، وهو اللي بيعطينا المواهب الصالحة، وهو اللي بيعيش فينا. أيضا الحمامة يرمز معروف عنها الوداع. الروح القدس في حياتنا لازم يكون له ثمار. يعني لازم أنا أسأل نفسي في المناسبة ديت في العيد ده، أنا دلوقتي أخذت الروح القدس بالمعمودية وبمسحة الميرون، أنا دلوقتي مش ليا لازم يكون ليا ثمار الروح. طب ليه أنا ما فيش ثمار الروح؟ أطلب من ربنا وأقول له يا ربي املاني من ثمار الروح القدس. ثمار الروح القدس زي ما بيذكرها لينا معلمنا بولس الرسول في رسالته الغلاطية، بيقول إن فيها لطف وداعة. فعلامات الروح القدس اللطف والوداعة والثمار اللي بيديها لينا. عشان كده التشبيه بتاع الروح القدس بالحمامة، لأن فيها صفات الوداعة، فيها صفات الأمومة، وفيها صفات الوداعة، وفيها أيضا صفات الطهارة. دايما يذكر عن الحمام إنه طاهر، وإنه في علاقاته ما يغيرش الزوج. الحمام يرمز لي بالطهارة. وثمار الروح القدس أيضا معروف عنها إن هي تعفف وطهارة، تعفف وطهارة. دي صفات موجودة في الحمامة اللي هي حل الروح القدس في شكل حمامة على ربنا يسوع المسيح في نهر الأردن في ساعة العماد. فالروح هو الأم الحنين العامل في الكنيسة اللي هو بيرعانا طول أيام حياتنا. في إنجيل النهاردة في إنجيل العشية بيتكلم على إن ربنا يسوع المسيح قال عن الروح القدس إنه يرمز لي بأنهار ماء حي. المية ترمز للروح القدس. والمسيح ذكر مع المرأة السامرية قال لها المية اللي انت بتشربي منها من العالم تشربي وتعطشي، لكن الماء الذي أنا أعطيه الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد. كان يقول هذا عن مياه الروح القدس الذي أفاض بها على التلاميذ في يوم الخمسين.

وفعلا الإنسان في العالم عنده أنواع من المية كتيرة، كل ما يتعب الواحد يقول له طيب جرب المية ديت وانت تفرفش وتنبسط، ويسعى الإنسان وراء أنواع كتيرة من المياه. واحد يفتكر المية بتاعته اللي ترويه في أمواله، واحد يفتكرها في شهاداته، واحد يفتكرها في شهواته، واحد يفتكرها في مراكز العالم الباطلة، واحد يفتكرها في أمجاد زائلة، ولكنها كلها مياه كاذبة. بتعبير الكتاب المقدس أبار مشققة، منظرها بس لكنها لا تضبط ماء. نشرب ونعطش ونشرب ونعطش. الماء الذي يعطيه المسيح لينا، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد. تشبيه ربنا يسوع المسيح للروح القدس بالماء، قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين مزمعين أن يقبلوه به، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد. كان بيتكلم عن الروح القدس إن هو أنهار ماء حي، والنهر معروف إن ميته عذبة مش ملحة، لكن مياه البحر مياه ملحة، فعشان كده يشرب منها الإنسان ويعطش. لكن مياه الروح القدس اللي نشرب منها ونرتوي منها في أسرار الكنيسة السبعة، وفي كلمة ربنا، وفي الصلاة، وفي العبادة، وفي فعل الخير، نرتوي منها وتروي حياتنا. وبنحس كلنا بهذا الإحساس إن في عشرتنا لربنا بنحس بارتواء وبسلام داخلي. دي مياه الروح القدس، أنهار ماء حي، مية حية، مش مية راكدة فيها ميكروبات تسبب الموت، لكن هي مية حية يشرب منها الإنسان يكتسب حياة ويفيد أيضا بالحياة على الآخرين. ومياه الأنهار معروف عنها الفيض، فمن آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي، تجري من بطنه تفيض. مش بس إحنا يحل علينا الروح القدس، ولكن أيضا نفيض من مياه الروح القدس ونروي الآخرين أيضا. ده التشبيه اللي سجله لينا ربنا يسوع المسيح في يوحنا الإصحاح السابع عندما تكلم في اليوم الأخير من العيد، لما وقف رئيس الكهنة يصب الماء من فوق ويقول اشربوا مياه بفرح من ينابيع الخلاص. وقف ربنا يسوع المسيح ويقول إن عطش أحد فليقبل إلي، من آمن بي تجري من بطن أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. لكن ربنا يبتدي الكلام ويقول إن عطش أحد. عشان كده أنا بسأل ليه أنا مش عارف أرتوي من مياه الروح القدس، لأني مش عطشان ليها. لكن المسيح يقول إن عطش أحد، النفوس العطشانة للمسيح. شوف إيه عمل الروح القدس في حياتنا. الروح القدس يبكت على خطية. طب أنا ليه مش عارف أتوب توبة حقيقية كده من داخل القلب؟ ما أنا ما بطلبش من ربنا، أطلب منه وأقول له أنا عطشان لمياه التوبة، مياه الروح القدس. ثمار الروح محبة، فرح، سلام. محبة في شخص المسيح، فرح، سلام داخلي، صلاح، إيمان، لطف، وداعة، تعفف. هذه صفات الروح، ثمار الروح القدس. وأنا ما خدتش منها يا ربي ما يكفيني في غربة هذا العالم، لأن أنا ما طلبتش بالصلاة. إن عطش أحد فليقبل إلي. الروح القدس أخذ مرة واحدة في المعمودية، مش هناخد تاني، لكن إحنا النهاردة نستطيع أن نمتلئ من الروح القدس لما نطلب في الصلاة ونطلب بإلحاح ونطلب إن ربنا يملأ حياتنا من ثمار الروح القدس. اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم. لأجل هذا أحبائي في هذه الليلة العظيمة نذكر البركات والمواهب والنعم والعطايا اللي أفتها ربنا يسوع المسيح على الكنيسة الأولى في يوم حلول الروح القدس، ونرفع قلبنا لربنا إن هو يملأ حياتنا من الروح القدس، ويملأ كل خادم في الكنيسة من الروح القدس، ويملأ بيوتنا من عطايا الروح القدس، ويملأ بناتنا وأولادنا وشباننا من مواهب الروح القدس،
ويلهب قلبنا بهذا

الروح الناري اللي اشتعل في قلب الكنيسة في يوم الخمسين، فكرزت في المسكونة كلها باسم المسيح لإلهنا المجد الدائم.

0: المرتبة الثالثية
1: وحدثة الباب الشرع الثالث تقدم محاضرات لقادتك الخاهرة أثناء سيمتي استفان التعليم.

قول شويه صفات بسيطه كده دلوقتي معاهم علشان نفهم الوداع ويبقى التفاصيل بعدين. الانسان الوديع انسان له سلام في نفسه من الداخل، لا ينزعج ولا يضطرب ولا يتسجس مهما كانت الاسباب الخارجيه. الشخص المتعب في اعصابه يتسجس ويتضايق ويتعب ويتذمر من اقل الاسباب. اما الوديع الهادئ فلا يتسجس ولا يتعب ولا يضطرب ولا ينزعج مهما كانت الاسباب. ازاي؟ البحر مثلا يكون هايل، وسفينة موجودة في البحر بتضطرب يمين وشمال، ولكن صخرة موجودة في البحر لا تضطرب. الأمواج بتلطمها وهي صخرة ثابتة في البحر. السفينة الخشبية بتضطرب وتتمايل وتنزعج، أما الصخرة أما الجندل لا يمكن أن يضطرب. ليه؟ لأنه ثابت. الانسان الوديع الهادي يكون زي الصخرة، ليس من اجل عنفه لا يضطرب، وانما من اجل طيبة قلبه لا يضطرب. انسان وديع وهادي يسلم الامور لربنا. على رأي ماري اسحاق يقول: من السهل عليك ان تحرك جبلا من الجبال، وليس من السهل ان تحرك انسانا وديعا. يعني تقدر تحرك جبل وترميه، لكن الانسان الوديع ما يضطربش بسرعه، ما يتضايقش بسرعه. الانسان المسكين الغلبان بسرعه يفور ويجد ويبقى تعبان، لكن الوديع كثير انت وتدج وتوجه له كل اهاناته بكل كده وتسكن في وجهه كده ابتسامه جريئه ولا كانه هنا. ابتسامه لطيفه كده حلوه بحيث انك انت تنكشف منه كده. وتقول لي: يا اخي غصتني. تبقى مش تعبان يعني هتتنرجز من صبره. تجد انه لطيف. الانسان الوديع له طبع الطفل اللطيف الهادي المبتسم باستمرار. يمكن ان هو يبص لك ويضحك كده. اعرف اشخاصا من هذا النوع. مهما الواحد كلمهم يبص كده بابتسامه ولطف تخجل اللي قصاده. ولا يمكن احد يزعل منه. الانسان الوديع من صفاته ايضا الحياء والخجل. الشخص الوديع تلاقيه ينكشف ويخجل، وعلى رأي ماري اسحاق انه يخجل حتى من ذاته عندما يكون وحده. يعني ايه يخجل من ذاته عندما يكون وحده؟ في انسان كده يمشي بغطرسه او يقعد بغطرسه قصاد الناس، ولكن في انسان ثاني ينكشف يقعد قاعده بغطرسه امام الناس، ولو كان قاعد لوحده في اوضه مقفوله برضه ينكشف. برضه يشوف عنده استحياء يخجل كده بسرعه. الانسان الوديع من صفاته الخجل والحياء والاستحياء. اما غير الوديع فعين مفتحه ومبحلقه مجنون. الانسان الوديع يمتاز بالبساطه في غير رياء وفي غير خبث وفي غير مصر وفي غير دهاء. ولذلك يجد الناس سهوله في التعامل معه لانه بسيط، لا يشتغل بالمصر ولا بالسياسه ولا رجل دبلوماسي ولا يلف ولا يدور
اللي بيشتغل معاه شعر ان ده راجل سهل، ما بيلفش ما بينكرش ولا يتسابق، انسان بسيط. بسيط يعني ايه؟ يعني على سجيته، فالتعامل معاه سهل. في ناس تتعامل معاهم وهم واثقون بذكائهم وبشخصيتهم وبقدرتهم، يبقى الواحد بيتعامل معاه بيسمع كده ويفكر ويقول يا ترى الكلام ده جد ولا مش جد، وراه ايه الكلام ده، ويا ترى ورا الكلام ده فيه خطه من الخطط ولا مفيش، ويبقى قاعد يحسب الف حساب

وحتى في وجوده مع الناس عموما. يعني اذا كان انسان رضيع موجود مع وسط ناس بياكلوا لا ينظر ويرى كيف ياكل غيره. حسب يكون قاعد مع ناس بياكلوا يكون بيرقبهم كلهم ويشوف اكل السيد قليل واكل بسرعه ولا ببطء، وايه الصنف اللي بيحبه وايه الصنف اللي ما بيحبوش. وجايز يكون انسان مضياف وكريم يقول لي يا فلان انت ما اكلتش من الصنف الفلاني، فبيقول له عرفك ان انا ما اكلتش من الصنف الفلاني، قاعد يرقبني اثناء الاكل مثلا، مش اصول. الانسان الوديع يكون هادي، ما يقعدش يبحث اعمال الناس، لا يرقب اعمال الناس ولا يرقب حركاتهم ولا يرقب تصرفاتهم. ولذلك الانسان الوديع هو اقل الناس وقوعا في ادانة الاخرين، اقل الناس وقوعا في ادانة الاخرين، لان ادانة الاخرين بتأتي من الفقر. ان انا ارقب الاخرين واشوف بيتصرفوا ازاي، اشوفهم بيتصرفوا ازاي. انسان الوديع انسان كحالي، انسان كحالي لا يدخل في اعمال غيره ولا يدخل نفسه في تصرفات الاخرين ولا يحكم احكاما على احد. انسان وديع هادي هو ماله بالناس. والانسان الوديع ايضا انسان بسيط ومبتسم، لا يخطب جبينه ولا نظراته، ما يكسرش في وش حد. الانسان اللي يكسر في وش حد من يبقاش وديع. دايما الشخص الوديع يمتاز بالبساطة، انسان مبتسم، انسان وش منور، روح الغضب مش موجود عليه، لا غضب ولا تكسير ولا منزازة ولا ملامح وحشة. كل من يراه يحبه، لان كلامه لين ولطيف وملامحه ايضا ملامح لينه ومحببه للناس. لان دائما الانسان الغضوب بيترك الغضب على وجهه سمات رديئه، تخلي وجهه كده مش تمام. نجد ان حتى القديسين الكبار كانوا بسيطين. القديس الانبا ارسنس كان رجلا مشهورا بالبكاء، كان كثير البكاء في عبادته، حتى سقطت رموش عينيه من كثرة البكاء. ومع ذلك يقول عنه بستان الرهبان انه كان بشوشا في مقابلة الناس، كان بشوش. من ضمن الصفات التي يتطلبها قانون الكنيسة من رجال الدين عموما البساطه، يعني لازم الشماس يكون بسيط والكاهن يكون بسيط والاسقف يكون بسيط. ليه؟ لكي يعطي سلاما للاخرين من ملامحه المملوءة سلاما. يعني الكاهن اللي يكسر في وش الناس يخليهم يتعبوا من الدين نفسه. الناس يريدون ان رجال الدين يكونوا سعداء لكي ياخذوا فكره ان الدين يوصل للسعاده. لكن لما يلاقوا ابونا باستمرار مكسر، باستمرار ملامحه كده ما فيهاش فرح ولا سلام، يتعبوا. بعض من الناس يسلكون في حياة توبة وحياة وداعة، ولكن باستمرار تلاقيهم مكسرين كده ووشهم تعبان، لدرجة ان كثيرا من الناس ينفرون من الدين عندما يجدون الشخص الذي يتدين يتحول الى التقصير والتكفير والشكل ده، ياخدوا فكره وحشه عن

احنا عايزين ان الدين يعطي الانسان بشاشة فالشخص الوديع هو شخص حلو الطبع حلو الالفاظ بسيط مبتسم رقيق في معاملاته رقيق في ملامحه علم ايضا ان الشخص الوديع هو شخص يميل الى الصمت والى السكوت لانه لا يتدخل في كل موضوع ولا يرى نفسه مستحقا للكلام في جميع الموضوعات انسان يبيع فحاله مش كل موضوع يتكلم فيه وما يقلش عن نفسه انه يفهم في كل موضوع انسان يبيع هادي وقلنا ايضا ان الشخص الوديع هو انسان بسيط لا يعرف الحب ولا الرياء ولا المكر ولا اللف والدوران شخص سريع تسمع لان شخص وديع وهادي ما يلفش عليك ولا ينكر بيك ولا راجل يمشي عليك سياسات معينة وخطط وتتلخبط منه الانسان الوديع هو انسان بسيط وهادي وفي كلامه لا يتحدث كثيرا ولا يجيب الا اذا سئل واجاباته اجابات هادية والشخص الوديع لا يميل الى تعليم الناس وانما يفضل ان يتعلم من الناس الوداعة من صفاتها الطيبة والبساطة والهدوء والسلام مع الكل هذا الانسان الوديع لعلكم تكونوا فهمت ايه هي الوداعة انسان الوديع يعني انسان طيب هادي مسالم بحاله لا يغضب ولا يتشدد ولا يتكلم كثيرا وانسان بسيط هذه صفات الشخص الوديع لذلك الانسان الوديع هو انسان محبوب من الكل لانه لا يؤذي احدا وايضا لا يؤذيه احد بعض الناس يظنون انهم اذا سلكوا بوداعة يكونون مظلومين ابدا الانسان الوديع يكون محبوب واذا اذاه احد يغضب جميع الناس يقولوا له ما لقيتش غير الراجل الطيب ده اللي تتستر عليه ما تروح تتستر لك على واحد تاني وكل الناس يلوموه ولا يدافع هو عن نفسه وانما يجب جميع الناس يدافعون عنه لانه انسان وديع انسان طيب انسان هادي انسان محبوب من الكل انا اريد انكم تكونوا ودعاء هادئين في بعض الناس لما يدخلوا في الدين يتحولوا الى عنف تلاقوا فلان كان هادي قبل ما يخش الدين واول ما دخل الدين بقى عنيف جاله منين العنف بدا ضميره يقول ده صح وده غلط ويقيم احكاما لنفسه واحكاما للاخرين ولازم تعمل ده ولازم تعمل ده وبعدين بدأ يقيم من نفسه رقيب على الاخرين ومصلح للاخرين ويعتبر نفسه
ممثلا لله ولسلطة الله اينما وجد. كل ما يقعد في حتة يقول ده صح وده غلط وده يليق وده ما يليق وده اصولي تعمل وده مش اصول وبس لا ما تعملش كده ولا تعمل كده. من اقام هذا الانسان رقيبا على غيره؟ الانسان الوديع هو الانسان الذي يرى كل شيء ولا يقيم نفسه حاكما لغيره او متصرفا على غيره. القديس الانبا مطرس الكبير في مرة من المرات وهو خارج من صلارته رأى اثنين يخطئان خطيئة فمر عليهما بسرعة وقال لنفسه اذا كان الله الذي خلقهما يراهما وهو ساكت لا يتدخل فمن انا حتى اتدخل في هذا الموضوع. وقال بعض الناس انا مالي اذا كان ربنا اللي خلقهم شايف وساكت اب انا اللي هعمل رئيس وانا اللي هعمل منظم وانا اللي هعمل رقيب خليني في حالي وامشي وانا ملياش دعوة بالموضوع ده. ده الانسان الوديع اللي باستمرار يكون في حاله لا يتدخل في شؤون الناس ولكن اذا اعطيت له سلطة او واجب مكلف به حينئذ بالسلطة اللي موجودة معاه يرقب ويكلف ولكن في هدوء في هدوء وفي لطف وفي بشاشة وفي رقة. فرق كبير جدا بين الانسان الشديد لما يصلح والانسان الوديع لما يصلح. الانسان الوديع تلاقي في اصلاحه رجل لطيف. ولذلك معلمنا يعقوب الرسول يتعرض لهذا الموضوع في الاصحاح الثالث من رسالته يقول ايه؟ يقول من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. وداعة الحكمة يوري اعماله. ايه وداعة الحكمة دي؟ ولكن ان كان لكم غيره مرة وتحجب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي ارضية نفسانية شيطانية. الدفاع عن الحق لا يجعلك تغضب وتتمرجز من اجل الحق. هذه الحكمة ليست نازلة من فوق بل هي ارضية نفسانية شيطانية. لانه حيث الغيرة والتحجب هناك التشويش لكل امر رديء. حيث الغيرة والتحجب هناك التشويش وكل امر رديء. واما الحكمة النازلة من فوق فهي هذه. اولا طاهرة ثم مسالمة اما الحكمة النازلة من فوق فهي هذه. اولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مزعمة مملوءة رحمة واثمارا صالحة. دي الحكمة النازلة من فوق. يعني ممكن الانسان يتدخل من اجل الحق ويصلح ولكن في وداعة الحكمة. انسان حكيم ووديع وهادي ولما يصلح الامور يصلحها بطريقة هادية. لا يصلح الامور بعنف ولا بشده ولا بقسوة. ان وجدت انسانا قاسيا فاعلم انه ليس وديعا لان الوداعة لا تتفق مطلقا مع القسوة. الانسان الوديع مملوء من الحنان ومملوء من العطف على الاخرين. مملوء من العطف على الاخرين

لكن الانسان القاسي هو انسان غير وديع. قالت يقول معلمنا بولس في رسالته الى غلاطية: ايها الاخوة، ان سيق انسان فاخذ في زلة، فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة. ان حصل ان انسان اخذ في زلة، وقع في سقطة من السقطات، فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا. احملوا بعضكم اثقال بعض. يعني اذا لقيت واحد اخطأ وعايز تسلحه، اصلح مثل هذا بروح الوداعة. اصلحوا بطيبة، واصلحوا بهدوء، واصلحوا برفق، واصلحوا دون ان تجرحوا. اصلحوا بروح الوداعة. ليه؟ لانك انت اخر انسان معرض للخطأ مثله، زي ما هو سكت ممكن انك انت تسكت، وزي ما هو سيق في زلة انت ممكن ان تساق في زلة مثله، لئلا تجرب انت ايضا. فاحملوا بعضكم اثقال بعض. ده الانسان الوديع الذي يصلح الاخرين بروح الوداعة. ولعلي اكون قد ذكرت لكم امثلة كثيرة من لطف السيد المسيح ووداعته في اصلاح الاخرين، ولا داعي لتكرار. ولذلك يقول الرسول ايضا: اسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم اليها. اسلكوا كما يليق بالدعوة المسيحية اللي دعيتم اليها. ازاي؟ بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناه، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة. بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناه، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل. ده اللي عايزه مننا الكتاب. من قبل هذا السيد المسيح لما قال: تعلموا مني، قال: تعلموا مني فاني وديع ومتواضع القلب. كان يقدر يقول: تعلموا مني الرحمة، وتعلموا مني الخدمة، وتعلموا مني المعجزات. قال: لا، تعلموا مني فاني وديع ومتواضع القلب. اول حاجة السيد المسيح يريدنا ان نتعلمها منه هي الوداعة، هي الطيبة، هي الهدوء. ولهذا ايضا قيل عن السيد المسيح انه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. ادي المسيح الهادي الوديع اللطيف، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. كسب مردود لا يقصف، وفتيل مدخنة لا يطفئ. حتى ان وجدت فتيلة مدخنة لا يطفئها. ليه؟ ربما ريح تهب عليها وتشعل تاني. المسيح لا يقطع رجاء احد ولا يلقي احد في اليأس، وانما كسب مردود لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. هذا هو المسيح الوديع الذي يريدنا ان نتعلم منه الوداعة. ولما بطرس الرسول اتكلم على النساء والزينة التي يتزينون بها، منعهم من الزينة العالمية، وطلب منهم انهم يهتموا بزينة الروح الوديع الهادئ
الذي هو قدام الله كثير الثمن، جينس الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. يعني احسن زينة تتزين بها امرأة هي زينة الروح الوديع الهادئ. وده فعلا كده. افرض انك انت وجدت امرأة عبارة عن قطعة من جمال، مثال من امثلة الجمال في العالم، ومع هذا الجمال الكبير الذي تتمتع به المرأة لقيتها امرأة صخابة ودرابة وصوتها عالي وبتتنرجز وبتشتم، تجد ان كل الجمال اللي ليها لا قيمة له على الاطلاق. وتضاءل وتضاءل وتضاءل حتى اصبح خبث واصبح لا يتصوره مخلوق. ولذلك بنسمع كتير جدا عن نساء جميلات تلقن من ازواجهم من ازواجهن كتير اوي، ونسمع عن ممثلين وممثلات في منتهى الجمال وما استطاعوش يعيشوا في بيت الزوجية شهور. ليه؟ لان الزينة الحقيقية التي تتجمل بها المرأة هي زينة الروح الوديع الهادي. ولذلك يقول سليمان الحكيم ان اكل لقمة يابسة فوق السطح احسن من بيت مملوء خيرات مع امرأة صخابة. يعني لما ياخد لقمة يابسة ويرقصها فوق السطوح احسن ما ياكل خيرات كثيرة مع امرأة صخابة من يستملها. الزينة الحقيقية ليس للمرأة فقط وانما حتى للرجل، زينة الروح الوديع الهادي اللي هو عند الله كثير الثمن. اذا وجدت انسان وديع وهادي فاعلم انك انت رأيت صورة الله فيه. القديس بخلص مرة سألوه وقالوا له قل لنا عن منظر حسن رأيته، قل لنا رؤية من الرؤى اللي انت شفتها في حياتك، قل لنا رؤية، قل لنا منظر من المناظر الروحانية. فقال لهم من كان مثلي خاطئا لا يعطى مناظر، لكن اذا اردتم ان تروا منظرا حسنا فان رأيتم انسانا وديعا هادئا فعن اجمل من هذا المنظر لا تبحثوا. مفيش منظر احسن من كده. منظر الانسان الوديع الهادي الطيب اللطيف اللي تشعر معاه انك رئيس الله وان هو فعلا صورة الله ومثاله. ولذلك يقول الله في سفر اشعياء النبي الى من انظر؟ الى هذا انظر المسكين المنتحق القلب المرتعد من كلامه. الشخص الهادي الوديع الطيب المنتحق القلب ده هو اللي ربنا ينظر اليه. قريب هو الرب من المنتحق القلب. ان الانسان الوديع انسان منتحق القلب. الوداعة باستمرار ترتبط بالاتباع. كل انسان متبع بالضرورة تجد انسانا وديعا. بالضرورة تجد الانسان المتبع انسان وديع. من اجل هذا صوب السيد المسيح الوداعة، والطوبى للودعاء فانهم يرثون الارض. ونجد سفر المزامير فيه كلام كتير على الوداعة.
برضو بيقول اما الودعاء فيرثون الارض ويتلذذون في كثرة السلامة، لان الانسان الوديع باستمرار يعيش في سلامة. اللي بيفقد وداعته بيفقد السلامة مع الناس، اما الانسان الوديع فلانه انسان طيب باستمرار في سلام مع الناس وايضا في سلام مع الله. ويقول داود يسمع الودعاء فيفرحون، ويقول الرب يجمل الودعاء بالخلاص. ويقول ايضا الرب يرفع الودعاء ويضع الاسرار الى الارض. ويقول سليمان الحكيم تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع الاسرار او مع المتكبرين. فضيلة الوداعة هذه هي الفضيلة التي تطلب منه مع الناس. يعني الناس الابرار القديسين اللي بيعيشوا في البراري وفي القصار ما بيقابلوش حد من الناس وما بتذهبش وداعتهم. لذلك في البراري فضيلتهم الصلاة والصوم والوحدة، اما وسط الناس فالفضيلة الاولى المطلوبة هي الوداعة. الوداعة الطيبة واللطف. بعض الناس يفقدون الوداعة. لماذا؟ هقول لكم بعض اسباب. من ضمن الاخطاء التي يقع فيها البعض ان الوسائل تتحول الى اهداف. الوسائل تتحول الى اهداف. يعني ايه الوسائل ويعني ايه الاهداف؟ نحن ليس لنا الا هدف واحد فقط بس، الناس غيره هدف واحد فقط. هذا الهدف الواحد هو الالتصاق بالله، وليس لنا هدف اخر. كما قال داود النبي واما انا فخير لي الالتصاق بالرب، اما انا فخير لي الالتصاق بالرب. طب الصلاه؟ الصلاه ليست هدفا وانما هي وسيله نلتصق بها بالله. والصوم والصدقه وسيله ايضا نلتصق بها بالله. والوحده والصمت والهدوء وسيله نتصل بها بالله. ولكن الهدف هو ايه؟ هو الله. متى تتحول الوسائل الى اهداف؟ اجيب لكم مثل. شخص دخل الى غرفته واغلق الباب ليصلي. الصلاه دي وسيله ولا هدف؟ وسيله. وهو بيصلي حد خبط على الباب، افتح عايزين. يبتدي الدايس. وبعدين يقفل الباب ثاني يخش، يجي الباب يخبط، افتح عايزين. كيف نرجع وبعدين وياك انتم مكسبوني اصلي، انتم جمتكم وانتم قعدتوا، ويا ضج ويا سور ويقلب الدنيا. تعالى يا اخي اللي بتقلب الدنيا، تعالى نتفاهم سوا. الصلاه دي وسيله ولا هدف؟ وسيله. والهدف هو ايه؟ الالتصاق بالله. والصلاه بتوصلك لربنا. وعلشان الصلاه تفقد علاقتك بالله وتفقد علاقتك مع الناس وتثور وتضج وتلخبط في السلام وتقع في كذا غلطه، فبقى انت فقدت صلتك بالله. يبقى في الحاله دي الصلاه تحولت من وسيله الى هدف. تحولت من وسيله الى هدف. وفقد الانسان وداعته في الطريق. ساعات الخدمه

تحول الى هدف مش وسيله. وفي سبيل الخدمة نتخانق ونثور ونبد ونجعل مع بعض وننتسب مع بعض. ما عندكوش امثلة للانقسام بسبب الخدمة؟ آلاف الانقسامات، آلاف الانقسامات. اثنين اسس موجودين في كنيسة واحدة بينهم وبين بعض ما بين مالك والخمر، وما فيش حد عارف مين فيهم مالك ومين فيهم الخمر. عشان مين؟ عشان الخدمة. ده له في الكنيسة سياسة كذا وده له في الكنيسة سياسة كذا. طب وبعدين؟ راحة الحكاية ونفس البعض في اي جمعية من الجمعيات. الخدمة تحولت الى هدف بينما هي وسيلة. لماذا في سبيل الخدمة نفقد علاقتنا مع بعض؟ ليه نفقد صداقتنا مع بعض من اجل الخدمة؟ دي الخدمة وسيلة توصلنا لربنا. فهل من اجل هذه الوسيلة نفقد بعضنا مع بعض؟ عشان كده الكتاب يقول في الرسالة التي كتبها معلمنا يعقوب: من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. اما ان كانت لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. الغيرة المرة والتحزب دي عبارة عن تحويل الوسائط الى اهداف. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق بل هي ارضية نفسانية سلطانية. فاياك من اجل الله انك تثور او تغضب او تعمل تشويش وكل امر غبي من اجل الله. يعني زي ايه؟ مدرس في مدرسة الاحد يقول لقيت ولد سائفة ضربت قلمين. ضربت قلمين؟ ضربت قلمين ازاي؟ يقول ده ولد سائف. وعشان نسائف الربو يبقى تحول عندك النظام الى هدف وليس هو وسيلة. انت داخل مدرسة الاحد علشان تلتصق بالله وتلتصق الناس بالله. ففي ضربك لغيرك لم تلتصق بالله وفي ضربك لغيرك نفرت الناس من الكنيسة. يبقى تحولت الوسائط الى اهداف عندك. اصبح النظام هو الهدف. زي واحد يكون موجود في جمعية وعايز ينظم حضور في اجتماع ويقف طول الاجتماع يجس جس جس جس بس جس ويقف طول الاجتماع يجس جس جس جس بس جس لغاية اتمنى. لاحظت في كثير من الاجتماعات وصدقوني الملاحظة دي كانت يعني بدون مبالغة. لاحظت في كثير من الاجتماعات ان الذين يقومون بالنظام هم سبب السيطرة. واحيانا يحدث ان واحد عيلين بيتكلموا يهمسوا مع بعض كده همس بسيط. فاللي عايزين يسكتوهم من الهمس يزعقوا تزعيقات اكتر من همس العيال. ويبقى اللي مسموع هو صوت المنظمين وليس همس اللي بيسيطر. ولذلك اذا رأيتم اي سبب للسيطرة اسميكوا انت لغاية لما السبب ده يختفي لوحده. لكن كل واحد يتكلم كلمة يتكلم كلمة يبقى الكلام ده هو اللي يجيب سيطرة. ودي المسألة التي يكتبها غير الوداعاء. انك تجد اجتماع فيه 30 واحد منهم 25 منظمين وخمسة حاضرين. وواحد يتكلم او يعمل سوسرة تلاقي 29 هجوا عليه واصبح الهواد بتاع 29 اكثر من السوسرة بتاعت الواحد. لماذا؟ لانهم لا يصلحون هذا الواحد بروح الوداعة. الكتاب بيقول كده: ايها الاخوة
يفيق احد في جنه تصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعه. انتم الروحانيين تصلحوا الامور بروح الوداعه. هذه الوداعه هي الصفه الاساسيه التي يتميز بها الانسان المسيحي في العالم الوثني. لما كان واحد وثني يقابل وثني زميله ويجد بشوش وهادي ولطيف في شكله يقول له لا بد انك قابلت مسيحيا في الطريق. امال جاتلك البشاشه دي منين؟ لا بد انك قابلت مسيحيا في الطريق، لان مجرد مقابله الشخص الوديع كانت تخلي الانسان يبقى وديع زيه. يعني لما يجد الوداعة والبساطة واللطف يحب هذا الشخص، يحب هذا الشخص الوديع ويحب يبقى زيه. فكونوا انتم مدعاء. المسيح بيقول كونوا بسطاء كالحمام وحسناء كالحيات. خليكوا دعاء، خلي عندك البساطة واللطف، لان دي الصفة الاولى للانسان الروحي. الانسان الروحي هو انسان وديع، انسان طيب وهادي. ساعة دي ضد الغضب، فالانسان الوديع هو انسان بعيد عن الغضب، والغضب ضد الوداعة وعكسها. فاذا اردنا ان نتكلم عن الوداعة بالتفصيل يبقى اول صفة نقولها الوديع لا يكون غضوبا. الوديع لا يكون غضوبا. ليه؟ لان الانسان الغضوب هو انسان غير متواضع. القديس ديروثيوس بيقول ان المتواضع لا يغضب احدا ولا يغضب من احد، لا يغضب احدا ولا يغضب من احد.

الانسان المتواضع باستمرار يشعر انه هو غلطان وان غيره صح، هو اللي غلطان. وغير اللي صح من اجل هذا لا يغضب على غيره لانه يعتبر ان غيره احسن مني، لا يغضب على غيره. ايضا الانسان الوديع عبارة عن انسان هادي، اما الغضب فهو سرعة، الغضب سرعة في الانفعال وسرعة في الكلام وسرعة في التصرف، لكن الشخص الوديع انسان هادي لا يتصرف بسرعة. لذلك قال يعقوب الرسول: ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لان غضب الانسان لا يسمع بر الله، غضب الانسان لا يسمع بر الله. الانسان الوديع لا ينفعل بسرعة، ما يتحركش بسرعة، النتيجة هدوءه يضيع الغضب. الجواب اللين يسرق الغضب. فإنسان هادي، هادي ما بيغضبش. الغضب كما يقول القديس أغسطينوس عبارة عن حركة انتقامية، اللي بيغضب بينتقم، واحد زعله فبينتقم. يقول أغسطينوس: ما هو الغضب؟ هو شهوة الانتقام. يشتهي الانسان ان ينتقم لنفسه، والمسيح لم ينتقم بعد، ولا الشهداء القديسون انتقم لهم بعد. ما تزال اناه الله تنتظر ان يتحول اعداء المسيح واعداء الشهداء. ومن نكون نحن حتى نطلب الانتقام؟ يعني ايه الكلام ده؟ الانسان الغضوب انسان بينتقم لنفسه، وفي اساءة فعايز ينتقم لنفسه. وربنا بيقول لي النقمة انا اجازي، يقول الرب. الانتقام ده نسيبه لربنا. ثم ايضا انتقام الله هيكون في اليوم الاخير مش دلوقتي. الله حاليا يرى الاف الاخطاء وملايين الاخطاء ولا ينتقم. قول اناك الله ما تزال تنتظر توبة المخطئين بدلا من ان يمسهم العدل الالهي بنقمته. الله يريد ان الناس يتوبوا، مش يريد ان هو ينتقم من الناس. والغضب عبارة عن شهوة انتقامية. فاذا كنا نحن ننتقم من المخطئين الينا، فلنحترف لئلا ينتقم الله منا نتيجة اخطائنا. فيجب علينا ان احنا لا ننتقم. الغضب ايضا ضد البساتة وضد البساتة وضد الرحمة. والانسان الوديع بسيط ورقيق ورحيم. في درجات بالنسبة للناس. درجة اسمها احتمال المخطئ، احتمال المخطئ. ودرجة اسمها المغفرة للمخطئ، انك تغفر له من قلبك. ودرجة الصلح معه. ودرجة اكبر من كل ده اللي هي محبة المخطئ. مفروض فيك انك تحب الذي اخطأ اليك. اذا ما قدرتش تحبه من كل قلبك، فعلى الاقل اصطلح معاه وخليك السلام. وان ما قدرتش تصطلح معاه وتروح تقابله وتعتذر له او يعتذر لك وتصفي الجو،
فعلى الاقل اغفر له في قلبك من الداخل. وان ما قدرتش تغفر من الداخل وما زلت تعبان من جوه، على الاقل لا تثور من الخارج وتغضب. الانسان مفروض انه اذا لم يستطع ان يحب الاخرين او يختلف معهم او يغفر لهم فعلى الاقل لا يغضب، لان الغضب شيء مذموم من كل نحو. كثير هو الكلام الذي قاله القديسون عن الغضب وعن بشاعة الغضب ومنظره الرديء، لدرجة ان القديس اغريغوريوس اسقف ميسوس اللي هو اخو القديس اغريغوريوس اخو القديس باسيليوس الكبير تكلم عن الغضب، فشرح ان حالة الغضب تشبه حالة المصروعين من الشياطين، وقال ان المظاهر اللي بتظهر على الشخص الذي تصرعه الشياطين تمام زي المظاهر اللي بتكون على الشخص الغضوب. شوفوا ايه الكلام اللي قاله القديس غريغوريوس، بيقول انك ترى ان الالام التي يعانيها الشخص المصروع بروح نجس تظهر في الذين يسيطر عليهم الغضب. تأمل علامات الشيطان وعلامات الغضب، لا ترى اي فارق يوجد بين الاثنين. الذي عليه الشيطان عينه حمراء كالدم وتائهة حائرة،

ولسانه غير مستقر وكلامه خشن وصوته غريب، وهذه العلامات مشتركة مع الشخص الغضوب. رأسه مندفع بوحشية ويداه تعملان حركات لا يشعر بها وكل جسد يهتز ورجلاه تتناولان. هذا الوصف هو نفسه مشترك بين المرضين. ايه الفرق؟ بل على العكس، يقول القديس إغريغوريوس اننا لو رأينا شخص عليه شيطان نشفق عليه، اما لو رأينا انسان غضوب نتضايق منه، والمظاهر واحدة من بره دي زي دي. يعني التشويش اللي بسبب الغضب بيكون اوحش من التشويش اللي بسبب الشياطين. وبعدين يقول القديس إغريغوريوس اسقف ميسوس ان الغضب يجعل الغل الاسود ينتشر في الجسد كله، عندئذ كل الحواس تصاب بتشنج بواسطة ضغط الأبخرة الداخلية، فالعينان تبرزان من تحت جفنيهما الضيقين، مصوبتين بطلقات دموية الخناجر نحو الشيء المسيء، عينين طالعة لبره محمرة بتصوب نظرات كأنها تهان، والداخل المضغوط يلهس للتنفس، شرايين الحنجرة تنتفخ واللسان يغلظ وتضيق القصبة الهوائية، فالصوت بالتالي يصير أجس، وانتشار الغيظ يجعل الشفتين تتحركان في خشونة واسوداد، وتجدان من الصعوبة ان تنفتح وتغلق بالطريقة الطبيعية، حتى انهما لا تستطيعان ان تثبت اللعاب الذي يسيل من الفم، وانما تقذفانه مع الالفاظ. يعني منظر وحش قوي. وبينما يتنفس الانسان بشدة فان الصوت يرغي ويجذب بالمثل. عندئذ يرى الشخص ايضا اليدين والقدمين مندفعة بواسطة المرض، ولكنها تتحرك بغير هدف كما في حالة المصروعين. من ذا الذي يستطيع ان يحصي بالتفاصيل الشر الذي ينجم عن الغضب؟ يذكر كده مع الانسان الغضوب تلاقوا منظره وحش خالص، منظره بشع. انا قلت مرة لبعض ناس من اللي بيتعبوا من الغضب، قلت لهم عايز اقول لكم تدريب كويس يفك في حالة الغضب. التدريب غريب شوية لكن مفيد. قلت واحد يخش في الاوضة بتاعته ويغلق على روح الباب ويكسر قصاد مراية ويشوف يقدر يحتمل منظره ولا ما يقدرش. هيجد ان منظره صعب الاحتمال، فيقول لنفسه اذا كنت انا مش قادر احتمل شكلي في حالة الغضب، امال الناس قادرين يحتملوه ازاي. واتذكر مرة قلت للبعض ان لما ولد صغير نغضب عليه ونسخط فيه بيعيط، ليس السبب انه تعبان من الكلام اللي بنقوله، وانما السبب ان المنظر مرعب اثناء الغضب. يعني انت بتبص الواد غضبان وتدحلق فيه، الواد بيخاف من شكلك. الكلام ده صحيح صحيح. الانسان الغضوب لما تنظر لوجهه وهو غاضب تشعر ان نعمة الله ليست عليه، نعمة الله ليست عليه، لان ليس هذا هو منظر الاشخاص القديسين. اما الشخص الوديع باستمرار تجد ان هو بشوف، باستمرار تجد ان هو هادي ولطيف وما يتضايقش ابدا ويرد ردود لطيفة. اتذكر احد الاخوة الزوار مرة ذهب الى الدير ودخل

ألا يتراهب وديع هادي من رهبان الهادئين اللي الواحد يحبهم. وبعدين لقى في الألاية بعض أساسات كده، لقى فيها مكتب كان أسقف الدير، قال للراهب بحطه في ألايتك فحط. فبص له الشخص الدير كده للراهب وقال له، قال له دي ألاية راهب يوجد فيها مكتب بهذا الشكل؟ كلمة تكتب تبع. قال له دي ألاية راهب يوجد فيها مكتب بالشكل ده؟ فبص له الأخ الوديع وقال له مين قال إن أنا راهب؟ مين قال إن أنا راهب؟ فانكشف الزائر وقال له العفو يا ابونا انا ما قصدتش اني بضحك معاك. قال له لا ابدا كلامك ده كلام صحيح. لانه انسان وديع وهادي. الانسان الوديع والهادي لو سمع كلمه خشيه يرد عليها بلطف ويخليها تمر. اما الانسان الشديد فحتى كلمه الهزار يقلبها جد. وكثير قوي من الغضب اللي يحدث مع الناس يكون انسان بيقول كلمة بفكاهة او بلطف ويشعر اللي قصاده انها جرحته ويتنرجز عليه ويتخانق ويصير ويقلبها جد. الوديع عمره ما يقلبها جد حتى لو كان الزعل بجد، ياخده ببساسة وضحك ويحوله الى ده، يحوله الى ده. عشان كده بقول لكم الاشخاص الودعاء عندهم بساسة. بساسة يعني ما ياخدش الامور بجد، ياخدها الضحك ويمررها. كون ان ياخدها الضحك ويمررها دي هي الناحية من النواحي اللي الكتاب بيقول للضحك وقت وللبكاء وقت. للضحك وقت وللبكاء وقت. ليه الكتاب قال للضحك وقت؟ في ناس لما بيخشوا في الدين بيفتكروا ان الضحك ده خطية، ولو واحد ضحك يبقى ارتكب خطية كبيرة لا تتفق مع التوبة ولا تتفق مع الانسحاق ولا تتفق مع الدموع ولا تتفق مع كذا وكذا وكذا. لا ابدا. سليمان الحكيم لما قال للضحك وقت كان صادقا، لان في مواقف متأزمة جدا، متأزمة جدا وصعبة، واثنين بيشدوا البعض، ده بيشد النحابي ده بيشد النحابي، والجو متعب. لو واحد اتكلم جد الموضوع يزيد، ولكن اللي بيحصل ان انسان يخش كده ببساسة ولطف يقول لهم كلمة تضحكهم او يقول كلمة لطيفة او فكاهة بسيطة تخلي الجو التأزم بتاعه يروح ويتحول الجو الى جو لطيف. فهل في هذه الحالة يبقى الضحك خطية؟ ابدا. ده الضحك هنا يبقى احسن قداسة، لان واحد خد الموقف المتأزم وفك العقدة بتاعته وخلى الناس المتوترين في اعصابهم يتحولوا الى اشخاص صادقين. يبقى للضحك وقت وللبكاء وقت. هل اذا حدث امامي شيء خاطئ ضد ربنا اثور؟ وفي واحد تاني بيسأل بيقول المسيح مش غضب في الهيكل وطرد الباعة. انا عايز اقول لكم جملة بسيطة تحل اشياء كثيرة خالص. جملة بسيطة تحل اشياء كثيرة خالص. يا ريت الجملة دي تعرفوها كويس. ايه الجملة دي؟ في فرق كبير بين الغضب والنرجسية. فرق كبير بين الغضب والنرجسية. النرجسية يعني ان الانسان يفقد اعصابه. كلمة نرجسية حتى زي النرج يعني الاعصاب. انسان متمرجز يعني انسان اعصابه تعبان. المسيح لم يغضب هذا الغضب.
لما طرد الباعة من الهيكل لم يغضب هذا الغضب، ما كانش متنرفز وهايج وثائر وبالصورة اللي قال عليها القديس إغريغوري. غضب لما نقول ان المسيح غضب او نقول ان الله غضب، معناها ان هو لم يرضى على هذا الوضع ووقف ضده، لم يرضى على هذا الوضع ووقف ضده. وربنا ما بيرضاش على كثير من الاخطاء وبيقف ضدها، لكن من غير نرفزة. فين النرفزة دي؟ المسيح ما تنرفزش. المسيح دخل الهيكل بما فيه من هيبة ومن وقار وطرد الباعة بره، اتفضلوا بره، طردوا بره. صنع حبل والحبل لم يضرب به احد، وانما غالبا علشان يسوء به البهائم اللي كانوا في الهيكل، لان كانوا بيودوا بهائم في الهيكل من اجل الذبائح عشان تذبح كذبائح. انتوا ما شفتوش ابدا واحد بتاع عربية حنطور راكب عربية حنطور بيسوق الحصان يطرقع الكرباج جنبه بدون ما يضربه، والحصان يسمع طرقعة الكرباج ياخد بعد ايده، ولا ضربه ولا حاجة. اهو كمان لما المسيح عمل حبل يطرد به البهايم ما ضربش به البهايم ولا ضرب به حد، ولم يقل الكتاب ان المسيح ضرب حد، انما حبليه يمشي به البهايم بس. فين نرفزة المسيح وفين غضبه؟ مفيش غضب. احنا ساعات بنفسر الكتاب المقدس على مزاجنا، لكن المسيح ما كانش كده. اولا ان المسيح ما كانش باستمرار بيغضب، حاجات الغضب قليلة، وحتى هذه المرات بتاعة الغضب ليس فيها نرفزة، مفيش نرفزة، اعصابه هادئة. اما انت يا اخي فاذا ظننت انك تغضب من اجل الحق وفقدت اعصابك، تبقى في هذه الحالة لست وديعا وغضبك ليس غضبا الهيا، لان الغضب الالهي مكوش فقد اعصابه. في اثنين مدرسين يضبطوا الفصل، مدرس منهم حازم جدا ويغضب من اي غلطة، لكن لما يقدر يكتب يبص كده التلاميذ يعرفوا انه زعل، كل واحد يلبس في محله في هدوء. ومدرس ثاني شخاب، اي تلميذ يضايقه يتشال ويتشبك في الارض، ده مش غضب، ده اسمه اعصابه تعبان. هذا المدرس يحتاج ان يعرض نفسه على طبيب، والغلطة بتاعته مش ان التلامذة تعبوه، هو تعبان من جوه، اعصابه تعبان. ولو كانت اعصابه قوية كان بكل بساطة مرر الموت، بكل بساطة مرر الموت. هقول لكم مدرس من المدرسين في مرة من المرات دخل فصل لقى التلاميذ دهنين السبورة بالشمع، دهنين السبورة بالشمع، يعني لو كتب عليها اي كتابة ما تتكتبش والباقيين يقعدوا يضحكوا، والتلاميذ عاملين الحكاية دي عشان يتمتعوا بمنظر المدرس وهو تعبان. ثم لو كنتم في الموقف ده تعملوا ايه؟ يثور الواحد ويبج؟ ابدا. دخل هذا المدرس وفي هدوء نظر الى السبورة، وفي هدوء اكتشف السمع الموجود، وفي هدوء لم يستعمل السبورة في تلك الحصة بدون لا كلام ولا حديث، والتلامذة بقوا تعبانين ومتضايقين وعايزين يستعملها عشان يضحكوا وهو مش راضي يستعملها، وهم اللي منغزين. يبقى ايه اللي حصل؟

حلت مسألة بوداعة وبهدوء، مش معناها انه يفقد اعصابه ويتعب ويتعب الناس معاه. اقول لكم ان مهما كان الموقف مثير وصعب، يستطيع الشخص الوديع ان هو يحله في هدوء من غير ما

يغضب بدون ما يفقد اعصابه. جايز اب ابنه تصرف بطال، اداله فلوس خدها صرفها في حاجه يحصل. امام الاب حاجتين، في تصرف عصبي ان يمسك ابنه ده ويربطه في عمود السرير، وفي تصرف هادئ ان ابنه ده ما يديلوش وش كام يوم وما يديلوش مصروف لغايه لما يشعر انه متضايق ويجي يعتذر له ويقول له انا اسف. وازاي يكون ان هو يسيبه اسبوع او اسبوعين من غير ما يديله وش ومن غير ما يديله مصروف؟ هتشعر الولد انه اخطا اكثر مما لو ابوه ضربه. لو ابوه ضربه هيشعر ان ابوه اللي اخطا، يعني ينقلب الموقف ويصبح الولد في موقف معتدى عليه بعد ما كان هو معتدي على وصايا ابيه. احنا عايزين الناس تكون اعصابهم هادئه، تكون اعصابهم هادئه. واحد بيقول اذكر لنا بعض التدريب لاكتساب الوداع. في تدريب من جوه وتدريب من بره. تدريب من جوه يعني داخل القلب، وتدريب من بره. التدريب اللي من بره اقول لكم بعض منها. اول تدريب منها تدريب الصوت المنخفض، اتكلم بصوت واطي حتى مهما كان، اتكلم بصوت واطي.

مهما تعبت اتكلم بصوت واحد، فالصوت المنخفض نحو من نواحي الهدوء. ثاني شيء تكلم بصوت غير حاد، لان جايز انسان يتكلم بصوت منخفض ولكنه حاد، حاد في نبراته يعني عنيف ولو ان صوت واضح، وبهذا الشكل تصل الى هدوء الصوت، ان صوتك يبقى صوت هادي. اذا مرنت نفسك على هدوء الصوت تكون اخذت جزء من الهدوء. بعد كده مرن نفسك على هدوء الملامة. منين ما تلاقي نفسك مكسر حلها شوية يعني. والانسان بيكون شاعر، اذا وجد نفسه مكسر غالبية التكسير بتكون في عينيه وجبهته، فيحاول يهدئ ملامحه، يعني يقول لنفسه ما فيش شك ان انا شكلي دلوقتي شكلي مش كويس وما يلفش، ويهدئ نفسه. فحاول انك انت تهدئ ملامحك وتهدئ صوتك، يبقى وصلت هدوء الملامح وهدوء الصوت. ثالث تدريب هدوء الحركات. اذا كنت غضوبا تحاول انك تهدئ حركاتك. في انسان غضوب تلاقيه بيشوح بايديه وجسده مش واقف واقفه منتظمه، يعني بيتحرك كده، تحاول انك تهدئ حركاتك. في العسكرية ما يستطيعش واحد يكلم رئيسه وهو بيشوح بايده، ده يعاقبه. لكن احنا لو نبص كده من بعيد نلاقي ان احنا اكثر الناس حركة اثناء كلامنا، تلاقي ايدنا بترتفع وبتنخفض وبتشاور وبتعمل، يعني الناس ما بياخدوش بالهم. لكن لو انت تقعد ترقب كده اتنين بيتكلموا تلاقي ايديهم بتتحرك كتير خالص. ساعة الغضب بتكون الحركات حركات تدل على الغضب، حركات تدل على الغضب، في عصبية الحركات وفي نوع الإشارات. والحركات دي تزداد لو كان ماسك في ايده حاجة وخبطها، او قصاده باب وخبطه،

يعني في ناس كده، حتى في خطباء بيلقوا خطب تلاقي ان الحماسه بتاعته مثبته على الترابيزه. فمش كله الانسان بقى لما بيكون منفعل الانفعال بيبان في حركاته. فانا عايز ان احنا في غضبنا نحاول ان يكون لنا هدوء الحركات، حركات ايدينا وجسمنا. بعد هدوء الحركات ادخل في تدريب اخر اسمه هدوء الالفاظ. حاول ان الالفاظ التي تعبر بها اثناء غضبك تكون الفاظ هادئة غير جارحة. حاول انك تختار اهدأ لفظ يعبر بيه. اكبر لفظ يعبر بيه. يعني افرض مثلا انك ليك ابن سقط وهتغضب عليه، ما اسهل الالفاظ اللي تقدر تقولها؟ واد مش نافع، واد في الفاظ انا ما عرفتش اقولها، يعني في الفاظ شديده قوي الواحد يقولها. وجايز ان الانسان يتقبل الموقف في هدوء ويقول لابنه الفاظ هادئه وتكون برضه شديده. وجايز ان الواد يكون متعكن وتعبان من نفسه ويحتاج ان الاب ما يزودش عليه العبء ويكلمه كلمه لطيفه ويقول له يا ابني معلش وان شاء الله تعوضت السنه الجايه، وبعد ما يهدأ الابن يبتدي هو يشتد عليه. يعني في فرق، في ناس عندهم هدوء الفاظ، الفاظهم هادئه غير جارحه. بعد كده ياتي الوداعه في القلب من الداخل، انك تحاول تصل الى هدوء القلب. غير ان هدوء القلب ده موضوع طويل مش من السهل الواحد يقول عليه مره. فيبقى احسن تدريب للوداعة هدوء الصوت، هدوء الصوت، ثم هدوء الملامح، ثم هدوء الحركات، ثم هدوء الالفاظ، ثم هدوء القلب. الانسان الوديع بطبيعته تجدون قلبه هادئا، هادئا جدا، بدون مجهود، بدون مجهود. في ناس ولدوا من بطون امهاتهم هادئين، وناس ولدوا وعندهم غضب، جايز ورثوا بعض حاجات. فيبقى ايه اللي حاصل؟ هقول لكم ايه اللي حاصل والفرق بين الاثنين. الانسان اللي يكون غضوب بطبعه ويصل الى الهدوء، هذا اجره عند الله اكبر بكثير جدا من الانسان الهادئ بطبعه الذي لم يبذل جهدا في سبيل هذه الوداعة. يعني ما تقولش ان في انسان ده هادئ وده غضوب يبقى انه اللي اجره عند ربنا اكثر. الانسان الذي يصل الى الوداعة بجهد وبعنف وبسيطرة على نفسه وبضبط لذاته وضبط لأفكاره وضبط لحركاته وضبط لأعصابه وضبط لنفسيته وضبط لألفاظه، ده إنسان أجره كبير جدا عند ربنا. ولذلك موسى الأسود الذي كان غضوبا بطبعه وإنسان قاتل وإنسان عنيف، عندما وصل إلى الوداعة والهدوء اعتبرت دي قداسة، قداسة عظيمة جدا ان هو سيطر على نفسه. كل انسان يستطيع ان يصل الى الوداعة، ويبقى امامنا نوعين من انواع الوداعة: وداعة طبيعية يولد الانسان فيها، ووداعة مكتسبة ينالها بالتدريب وبضبط النفس وبالضغط على تصرفاته. فكونوا انتم مدعاء. لما ربنا طالبنا

احنا بالوداعة اذا كل انسان فينا ممكن يبقى وديع حتى لو كان ضد تبعته. كونوا ودعاء لان المسيح طلب منا ان نتشبه به في الوداعة وفي الاتباع، وقال تعلموا مني فاني وديع ومتواضع القلب. نكتفي بكده دلوقتي.

0: مع انفسنا في نختار. ايه العذراء مريم ويت لها القديس شفيع الامين جنس البشريه شفيعي فينا من المسيح الذي ولدت لي كان مغفره خطايانا. شيريني اوتي بارسي نستر من الي سيني شارب شوشن تيبن جنسر اكبون امانو
1: شي هواري بن مبيت برستاتي ستن وطنارين بن شوسس بخريستوس تفكان النوفي ناني فول
0: تباكي انت يا مريم الحكيمة العفيفة القبة الثانية الكنز الروحي اليمامة النقية التي نادت فردنا وأين عتلنا ثمرات الروح الروح المعزية الذي حل على ابنك في مياه الأردن كمثال نوح لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر وأنت أيضا يا رجائنا اليمامة العقلية أتيت لنا بالرحمة وحملته في بطنك أي يسوع المولود من الأب ولد لنا منك وحرر جنسنا فلنقل هذا من قلبنا أولا وبعد ذلك بلساننا أيضا صارخين قائلين يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا ميخائيل رئيس السمائيين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام الرب اشفع فينا يا رئيس الملائكة الطاهر ميخائيل رئيس السمائيين ليغفر لنا خطايانا خرجت أصواتهم إلى وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة اطلبوا من الرب عنا يا سادات الآباء الرسل وبقية التلاميذ ليغفر لنا خطايانا شيري ناكوب مارتيروس شيري بتشويكين جنيوس شيري بي أصلو فوروس باشوي سبقور جوارجيوس
1: بيم بشوي سهرية جونيوس مصلو فوروس مارتيروس باشوي سبقور جوارجيوس تفكان إنو فيناني فول
0: كوني أنت ناظر علينا في المعدة العالية التي أنت كائنة فيها يا سيدتنا العذراء كل حين اسأل الذي ولدت مخلصنا الصالح أن يرفع عنا هذه الأتعب ويقرر لنا سلامه سلام لك يا العذراء الملكة الحقية الحقانية
1: السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا تشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع
0: نعظمك يا من الحقيقي شهادات الاستفين سبت كنائس وفران خطايا نبشر بالسادس القدوس لاهوت واحد ناس بدعوا المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الاب ضبط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب كل دور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل نحن من بشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بلاطس بنطس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس له مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنفوس من الآب نسجد له المجد مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين. تنجوشتي فولخات هنتي أناستاسي سنتيني إريف موت نمبيون خنتي بي إيونس

0: Son Kriyalei, Son Kriyalei, Son Kriyalei, Son. Ketub nevmati son.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسين
0: يا رب ارحم
1: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيا

0: قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري مرقس البشير والتلميذ الطاهر، بركات على جميع الأمين. مزامير تراتيل أبينا داود النبي المرتل، بركات على جميع الأمين. سبحوا أيها الفتيان الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الآباد.
1: هللويا.
0: مبارك الآتي باسم الرب، ربنا إلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ودعا الجمع وتلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل إنجيل فهو يخلصها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من يغزى بي بأن يعترف بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسد والخاطئ، فإن ابن البشر أيضا يستحي به متى جاء في مجد أبيه مع القديسين. وكان يقول لهم: الحق أقول لكم، إن قوما من القيامة هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوات.
1: والمجد لله دائما.
0: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك
2: كما في ذلك على الأرض. خبزنا كفاف تعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. بارستوس بن شويس. In obion so kyrie.

0: بنعمتي يسوع.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل الأمين المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلاميذه قديسين وستطهروا مكرمين قائلين بالروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتم ولا يمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا حل كل ربطات الذنب. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك أبائي وإخوتي وضعف المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا ليك بحلم أو بغرائن بالقول أو بالفعل أو بالفكرة أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر وغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال السائر شعبك املانا من خوفك قومنا ارادتك الصالحه المقدس انك انت الهنا بغيرك
0: استجود لك. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون امين هللويا دوك سابتريك ايو كي اجيو بنيف ماتي كينين كاي كيستوس يونا سوني اون راشي مارينغو امشيو بنشون سيسوس بخريستوس سموني مو ام فيارو ماري بكلاني تكيريني اوين سوفتن بكلاوس Sotiem monon ainan krieleison krieleison kirie flogison amines moeroes moeroes timitania kuni evol gombi esmo
1: be Christos benoti
0: amines esho bi
1: ايها المسيح الهنا يا ملك السلام اعطنا سلامك قرر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لان لك الملك والقوه والمجد والعزه الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي لغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد والعزه.

شويسن ام شويسن خلف رانم فيوتني مشيرين ببنف ماي الثواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة الثالثة من النهار مبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين.

0: Zuxa, Siosimon, Kudus, Kudus, Kudus, Fasim Sharat Lingili, Malimna Mary, Johanna al-Bashir, Atil Mizat Tahir, Barakat, Alayna Amin.
1: متجه المعزي الروح القدس سر الاب باسمي فيعلم كل شيء اذكركم ما قلت لكم سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعت اني قلت لكم ان امضي ثم اتي اليكم لو كنت تحبونني كنت تفرحون بان امضي الى الاب لان الاب اعظم مني قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كنت تؤمنون لست كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم اتين وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم أن أحب أبي كما أوصاني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق من ها هنا أنا هو الكرم الحقيقي بالكرام كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه كل ما يأتي بثمر يقيه ليأتي بثمر أكثر وأنتم قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم
0: والمجد لله دائما نسجد لك والمسيح الأهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب لنا مبارك الرب يوما فيوم يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
2: آمين. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات وموت الحياة هلما تفضل وحل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا.
3: سبتريك أيوك أجيب نماتي
2: كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
3: كنين كأيك استوسي ونستونيون آمين.
2: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
2: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله
0: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا
2: كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم
0: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.

0: رب السماوات السماء والأرض ملأتين مجدك رام تكحمنا لا الأب ضابط كل أيها السادس قدس حمنا يا رب الأخوات كن معنا لأنه ليس لنا ما في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر اسمحنا الله عن سيئاتنا صنعناها بإرادتنا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدس الذي يزدو علينا كرحمتك يا رب وليس خطيئنا أبانا الذي في السماء يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: شوي سنة شوي سنة خلفران وبيوت نمشير نبب نف ماي ثواب ونوتي نوت أمين تسبح الساعة السادسة صار تسبح الساعة التاسعة من النهار مبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: ارزوك صاصيوس من قدوس قدوس قدوس فصل مشارك الانجيل لمعلمنا ماري متى البشيره تلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
1: فلما اكثر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه فهتف وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الان لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاشر البر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا بذل الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لن يطرح خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، ولا يمكن أن تخفي مدينة كائنة على جبل، ولا يقدون سرابا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد لله دائما نسجد لك المسيح الأهنا مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا.
2: من في اليوم الثالث وقت الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا التي تجرى عليها أبونا في الفردوس. مزق كتاب سقطنا يا المسيح الأهنا نجينا. أنا صرخت الرب الرب استمعني لا ترفض اللهم التفت لمعنت يا رب اسمعني عشان وقت وقت الظهر كلام يقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لنا سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت من خطيئة بخشبة حياة الميت موتك الذي هو الإنسان الذي مات بخطيئة اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيوة بالمسامير سمرت بها انقذ أخونا من طغشة الأعمال الجاهلية والشهوات العالمية لا تسقر أحكامك السماوية كرافتك.
3: آمين.
2: ليس لنا داء إلا ولا حجة ولا معذرة مما قصرتنا فنحن بك نتوسل إلى الجزء منك يا ولية الإله العذراء لأن كثيرة هي شفاعاتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضينا نحن الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأنه رحيم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجل أن ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: كينينك عيك استوسيون استونيون آمين.
4: بسط يديك طارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب.
3: سبتريكي اوكي اجيب نظماتي
4: نزول سخط غير الفاسد يا صالح طالبين مغفرة خطايانا المسيح إلهنا لأنك مشيت رسولا تنتصر على الصليب لتناجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك.
3: كينينك عيك استوسيون استونيون آمين.
4: أنت يا الممتلئ نعمة الله العذراء نعظمك لأن ممكن بصليب من هبط الجحيم وبطل الموت. أموات أن كنا فنهضنا وتحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم في الدوس أول من أجل هذا المجد بشكون غير المات المسيح لأنه لأنه قوي.
5: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي بنعز رحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا رحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام من الأموات صعد السماوات رحمنا. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدور كلها أمين. أيها الثالث قدوس ارحمنا. يا الثالث قدوس ارحمنا. يا الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا سامنا يا رب اغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك شفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين قد ربنا انفسهم يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطيه يا رب عنا اقبلت الباطن اليك لان لك المجد ولا يستقدس مثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديس المترمك ناظر كل حين ويتلها أم المسيح أسعد صلواتنا لابنك الحبيب لأغفر لنا خطايانا. السلام التي وهت لنا الحقيق المسيح إلهنا ناظر القديس أسأل الرب عنا ليصنع رحمة أنفسنا أغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم ويتلها القديس الشفيع الأمين للجنس البشرية اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكلام مغفرة خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقية الحقانية السلام لفخرك إنسانة والتي لنا عما نؤيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المتمنى أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
6: شوي سنينا نفشوي سنينا صلاة الساعة التاسعة نقدم المسيح لأنه جنح فصل إنجيل مريم معلمنا لوقا البشير بركات على جميعنا أمين.
7: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلوا وخاطبهم عن ملكوت الله، وكان يشفي المحتاجين للشفاء، وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فأننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوم أنتم ليأكلوا؟ فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا. وكانوا نحو 5000 رجل، فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50-50، ففعلوا هكذا وأتكوهم أجمعين، وأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونزل السماء وباركه وقسمه وأعطى التلاميذ يدعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعا وشبعوا، ثم رفع ما فضل عنهم 12 كوفة وملؤها المجد لله دائما.
6: سلام تنوش تموك بخرسوس نبكيوتنا غاسوس نبنوح ماسواب جي أكيك سمين أننا نعمل داخل مجدك الساس عسى من نجنا وحن خطا لما تحاوسنا جسم المسيح لنا جينا في الليل توصل قدامك ربك أقول لك فهمني بس خصوبة رحمتك لما تحيني
3: سابتري كيوكي أجيب نماتي
6: لما الروح يدل أب عندما علمت على سريف وقت الساعة التاسعة وهذا تلصم مسلم معك الدخول الفردوس لا تخلنا على الصلاة وزينا على الضال بل قدس نفسي دي في مجعيش لك نعمة لك المحيا مكذب وقت أحزانتك وقدم لك تتبع غير فتر ومشتاك لبقاك أفضل من كل شيء المسحنا ونجينا
3: كيني كعيك استوسيون استوني
6: يا من لك المجح المجح المتعصى الباسار صفحة الموت موت ذاك أثر كيامة وكيامتك لا تعرض للنجا والتبايدك أذر محبتك البشر اكبر لدك شفاعة نجا وخلت شعب وتضعن لا ترك لهم كذا لسلمنا الظهر تأكد عن عهدك تنزع عن رحمتك من جبريل محبتك ساك عبدك يعقوب إسرائيل قديس
3: كيني كعيك استوسيون استونيون آمين.
1: لما أبصر الإسرائيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يا من قبل إلهي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معهم معترفين بالوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك عندما نظرت الوالد الحمل والراحة

0: مخلص العالم على الصليب معلقا. قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبولي الخلاص، وأما وحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلابوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نعظمك يا من الحقيق لمجدك العذراء القديسة الليلة أن كنت لنا مخلص العالم تخلص نفوس. المجد لك يا سيدنا مجد المسيح فخر رسلك الشهداء تليس تكوين سبات الكنائس وفران خطايا نبشر بالسيس قدوس لوت واحد نسجد لنا مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل دور نور من نور إلى حق من إلى حق مولد غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح قدس مريم العذراء وتأنى الصلب عن العتلس بنطس تألم كبرى وقام بين مات في يوم السادس كما في كتب وصعد السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده إلى دين أحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء.
2: نعم
1: نؤمن بروح قدس الرب المحمد بسم الآب نزل الله نمجده مع الآب والابن ناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتي آمين.
2: نسألك يا حمل الله

0: كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.

0: اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله.
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
0: كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
1: كريا ليسون كريا ليسون.
0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ملكان مجد كرامتك ارحمنا لا الأب ضابط كل يسلس قدوس ارحمنا يا رب لا القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدادنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واسمحنا الله عن سيئاتنا صنعناها برضتنا صنعناها بغير رضت التي فعلناها معرفة التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي يزدو علينا كرحمتك يا رب ليس خطيئنا. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسلي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي.

شيرين بنفما يسواب ونوتين وتمين افز ماروت انشف نوت فيوت بيبان تكراتور افز ماروت انشف منو جنيس انشيري اسوس بخل

0: جيبي ابن افمايس وبن باراكليتون.
1: آمين. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد. امين.

0: نشكر صانع الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام من الضابط الكل الرب إلهنا.
1: كريانا
0: إيسون السيد الرب الإله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة.
1: اطلبوا لك يرحمنا الله وترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره السماوية الزكية لمغفرات خطايانا.
2: يا رب ارحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد كل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المدعوة ومدعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات

0: بخدام هذا اليوم أبو الجمس والشمامسة والكليس وكل الشعب وضعفي فليكون محل فم سلسة قدس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية فصل عشر رسولهم فم ناظر لجل مكتراتور الطاهر الشهيد بطريرك القديس سوري سمعان الدسكوريت والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس كان القديس يوحنا ذا فم والقديس كيرلس والقديس باسيليس والقديس هوريوس والأنفاس الثلاثة والسبعين عشر مجتمعين بنيكيا والمئة وخمسين أبو قسطنطين المتهم بأفس فم أبينا البطريرك رئيس الكهنة قداسة البابا تودروس لأنهم فم حقارتي لأنه مبارك وملوء مجلس من القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل
1: في

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. لأن كل الذين ينقادون بروح الله

0: الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فنحن ورثة أيضا، وورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معاً حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضاً الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء بل ما ينظره أحد فإياه يرجو أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لله عن القديسين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم لكي يكونوا فيما يتكلمون عليكم كفاعل شر. إذا يرون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان الملك فكمن هو فوق الكل، أو الولاء كمرسلين منه الانتقام من فاعل الشر وللمدح لفاعل الخير، لأن هذه هي إرادة الله أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار، ولا تكن حريتكم كستار للشر بل كعبيد لله. اكرموا كل واحد، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك، لا تحبوا العالم وأشياء في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فأن يثبت إلى الأبد. أمين.

براكسيس فصلنا من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلاتهم وتطبيقاتهم فلتكن معنا يا بايا أخوتي أمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى إنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونه على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراه مجدوخ الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع. وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر 5 ربوات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.

كنيسة الشاهدين كوزمان ودميان وأخواتهما وأمهما. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشاهدين كوزمان ودميان وأخواتهما أنتيموس ولانديوس أبريميوس وأمهما ساوزستي، اللذين استشهدوا في عصر دكلاديونوس وحفظ المؤمنون أجسادهم الطاهرة، وبعد انقضاء زمان الاضطهاد تم تكريسها في مثل هذا اليوم. بارك صلواتهم فلتكن معنا ربنا المجد الدائم الآن وكل أوان الظهور. آمين.

0: γεθρίας ελέησον ημές.
1: Σλήλη φλογγήσον ειρνή
0: και το πνεύμα τη
1: Αγίου Σεϊδού Ραμπή Ασών Μεσίχ Ηλέχουνε الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر آذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلب

واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أن نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم، المرضى اشفهم، لأنك أنت حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا

0: شيزن تنقوم كيريا فلوكس نكتو كاتا لوكا نجن فانجليون تو انا غنوز ما
1: ساسي كيريا قفوا بخوف امام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس فصل من بشارة الانجيل لمعلمنا ماري لوقا الانجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة أدخلوا إلى بيتك بالمحرقات وفيك النذور التي نطقت بها شفتاك.

يأتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي فيكون لكم

قبل بما تحتجون به، لأني أنا أعطيكم فمن وحكمة التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء، ويقتلون منكم وتقتلون

حسد، والموت الذي دخل للعالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض

0: بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا ربنا الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم. قفوا برادة.

مستحق وعادل، مستحق وعادل بالحقيقة، مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق، الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعين، الذي خلق السماء

سنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة.

الحياة الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين. وفي آخر

بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

أنعم علينا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم. سلم

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجاذاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد

العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه لل

0: ففيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا لله بخوف ورعب.

0: مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اكتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها سالمة وكل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. ولن اذكر يا رب بطريركنا رئيس الكهنة قداسة البابا تودروس الثاني.
1: يا رب ارحم.
0: والذين يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. واذكر يا رب القمامسة والقساوسة الارثوذكسيين والشمس

دبر حياتنا كما يليك، باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة.

في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ تكون لنا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل

0: قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا.

0: رب امر ابنك الوحيدا اشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء. ابانا القديس الرأس الاباء والانبياء الرسل المبشرين والانجيلين الشهداء المعترفين وكل ارواح الصديقين الذين تكملوا في الايمان. وبالاكثر القديسه المملوءه مجدا العذراء كل حين والده الاله القديسه الطاهره مريم التي ولدت لنا الله الكلمه بالحقيقه. والقديس يوحنا السابق السابق والشاهد والقديس استفانوس رئيس الشمامسه والشهداء ناظر الانجيل مركز الرسول الطاهر والشاهد البطريرك القديس ساويلس ومعلمنا ديسكورس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا زبفم والقديس ساوديس والقديس ساوفيلس والقديس ديمتريوس والقديس كيرولوس والقديس باسيليوس والقديس غوريغوريوس الناطق بالألوهيات والقديس غوريغوريوس الصانع العجائب والقديس غوريغوريوس الأرميني والثلاثمائة والثمانية عشر المجتمعين بنيكيا والمائة والخمسون بالقسطنطينية والمائتان بأفسوس وأبونا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا الثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبونا بحنس القمص أبونا ببشول بار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبونا بولا التموح أسكيال تلميذ السيد الأوين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والقال عمزي من بمس احناس كامل كسو ابونا الدنيا القمس ابونا بسجرس الكسو ابونا ببخوبة بشركة تلميذو وابونا بشين وذا رئيس المتحدين ام بويس ات الميذو والام بابرامس كفل فيو مجيز القمس بخيل بحر تلميذو والبابا كيرلس السادس وابونا القديس القمس بشي كامل وأبونا الرابي سلانتون وأبونا بسرا بامون مطرا الفير خرطوم وأبونا باب وأبونا القديس قمص ميخائيل إبراهيم والأرشاد ياكل القديس حبيب جرديس وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا يا رب كلنا معا وأنقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.
1: القارئ فليقل أسماء أبانا البطرق القديسين الذين رقدوا الرب إن أحفظهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.

كل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا الذين سبقوا فركض التناحف الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر نفس عبدك المنتقل رفيع الباسم ونفس عبدك المنتقل عزة ميخائيل ونفس عبدك المنتقل شهاد يا ميخائيل واذكر يا رب نفس عبدك المنتقل المقدس سائلين يا أدمينا وجميع المنتقلين. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في فردوس النعيم الموضع

القدوس في كل شيء كريم أنت ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميع

المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسلام

الدهور رئيس الكهنة العظمى الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشري، ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا، مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة.

إذا أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس فيه

تلاميذه القديسين والرسل المكرمين بحلول الروح القدس المعزي عليهم، وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب، وبشرونا باسمه القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس.

0: نسألك يا سيدنا أن تم علينا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نكسر بدلة بغير خوف نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا.
1: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد.

0: القدسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد والآب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح القدس آمين.

0: هذا وبالحقيقة آمين.
1: حقا نؤمن.
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا ويتلها قديسة طاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلم عنا على خشبة الصليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن

0: نؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليل يا صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار مقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم لكم.
1: أخطيت يا أبا أخوتي سامحوني وصلوا عني.

Sim.

0: يا ملاك هذه الصباح صلاة التسبيح اذكرنا قدام الرب.
1: نسبح من مع القائلين مجد الله في العالي ورد السلام نسمى صر امين الليلو يا زوك سابتري كيو كياجيو بن ماتي كاني كيايك كيستوسيون استونيون امين تنوشي ولينغو اموس جيو بنشوي سيسوس بخريستوس اسمون مويم فيارو ماري بكناينم تكيريني O in soften bekle o sotien mon on ainan kirie leison kirie leison kirie flogison min esmo eroi stimitania koni evol gompi esmo emin esashobi

أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.

فيس هنا انا اللي واخن براني ما بيوت ما بشير ما بنب ما ثوا بنوتي ونوتا مين زوك سابة ريكا ايو كا اجيو بنب موتي كينين كا اي كاستوسيون اسكونيون امين. صلاة تسبحة الساعة الثالثة من نهار البرك نقدم المسيح ملكنا لا رجوان يغفر لنا خطايانا ما ذمير بينا داود النبي والملك بركاته على جمعنا امين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضح لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق كون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

هلم نسجد هلم نسأل المسيح إلهنا، هلم نسجد هلم نطلب من المسيح ملكنا، هلم نسجد هلم نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا، ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة وانقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وأقامنا معه، واحد هو الروح القدس المعزي الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شويس نينان الليلويا الليلويا خنفران مبيوت مبشيرين بابن وما إثواب ونوت نوت، تسبحت باكر النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا أمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

لنقطع أغلالهما ولنطرح عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم، حينئذ يكلمهم بغضبه وبرجزه يرجفهم. أنا أقمت منه ملكا على صهيون.

الزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق عندما يتقد غضبه بسرعة. طوبى لجميع المتكلين عليه.

يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه، فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي. بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن

في الشدة فرقت عني، ترى أفعلي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر، حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت ثرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا. فدنهم يا الله وليسقطوا من جميع مؤامراتهم، وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسر

ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك. تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري، وبدموعي أبل فراشي، تعكرت من الغضب عيناي.

جميع فاعل الاسم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل، فليخزى وليضطرب جدا جميع أعدائي وليرتدوا إلى

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا. يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا: نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا؟ من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الآن أقوم يقول الرب، أصنع الخلاص علانيتان. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف. وأنت يا رب تنجينا وتحفظ

ثاني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني

صلواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء.

فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم، ألها فوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

توكلت فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلي

اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب، لأن الرب صالح ومستقيم، لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر

لي خطيتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفيه، واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين، لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني، لأني ابن وحيد وفقير أنا. أحزان قلبي قد كثرت، اخرجني من شدائدي، انظر إلى من

إنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم. أحفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن وحيد لأبيه، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصرخ قائلا:

النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقية عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص العالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق، المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء رديء ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليب. رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليب. الأصحاح الأول. بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح، إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليب، مع أساقفة وشمامسة: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي، مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح، كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة، فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة، لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع، وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، وأولئك عن محبة

عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. فماذا غير أنه على كل وجه، سواء كان بعلة أم بحق، ينادى بالمسيح؟ وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا، لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روحي يسوع المسيح، حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين، كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح. ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور من الاثنين. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فإذ أنا واثق بهذا، أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضا عندكم. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين. الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيه والآن تسمعون فيه. الأصحاح الثاني. فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا، ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين
ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي. تمموا خلاصكم بخوف ورعبة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولادا لله بلا عيب، في وسط جيل معوج وملتو، تضيئون بينهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح، بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا، لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته، أسر وأفرح معكم أجمعين. وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس، لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. وأما اختباره فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا، وأثق بالرب أني أيضا سآتي إليكم سريعا. ولكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أباثروديتوس أخي، والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي، إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما، لأنكم سمعتم أنه كان مريضا، فإنه مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه، وليس إياه وحده بل إياي أيضا، لئلا يكون لي حزن على حزن، فأرسلته إليكم بأوفر سرعة، حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا، وأكون أنا أقل حزنا. فاقبلوه في الرب بكل فرح، وليكن مثله مكرما عندكم، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه، لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. الأصحاح الثالث. أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، وأما لكم فهي مؤمنة. انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القطع، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد، مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا. إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضلي معرفة المسيح يسوع ربي،
الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه، وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ليس إني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. فليفتكر هذا جميع الكاملين منا، وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه، ونفتكر ذلك عينه. كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة، لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا، والآن أذكرهم أيضا باكيا، وهم أعداء صليب المسيح، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. الأصحاح الرابع. إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل، مع أكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في، فهذا افعلوا، وإله السلام يكون معكم. ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن
قد أظهر أيضا

أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه، ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. أعرف أن أتضع، وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء. قد تدربت أن أشبع وأن أجوع، وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفيلبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي. ليس أني أطلب العطية، بل أطلب الثمر المتكاثرة لحسابكم. ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت. قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتوس الأشياء التي من عندكم، نسيم رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ولله وأبينا المجد إلى دهر الداهرين، آمين. سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. يسلم عليكم الإخوة الذين معي. يسلم عليكم جميع القديسين، ولا سيما الذين من بيت قيصر. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. كتبت إلى أهل فيلبي من روميا على يد أبافروديتوس.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اثنين هللويا هللويا خن فران من بيوتنا مبشيرين بابن المعز وبنوت نود تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا آمين يستجيب لك الرب في

يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو، يكمل الرب.

في مراع خضر يسكنني على ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه إن سلكت في وسط

من يصعد إلى جبل الرب أو من يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين النقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولم يحلف بال

تحقق. لم أجلس مع محفل باطل ومع مخالف الناموس، لم أدخل أبغضت مجمع الأشرار ومع المنافقين، لم أجلس أغسل يدي بالنقى وأطوف بمذبحك يا رب، لأسمع صوت تسبحتك.

الذين في أيديهم الإثم يمينهم امتلأت رشوة، أما أنا فبدعتي سلكت، انقذني وارحمني لأن رجلي

صوت الرب يحطم الأرز، الرب يكسر أرز لبنان ويسحقها مثل عجل لبنان، والمحبوب مثل ابن وحيد القرن. صوت الرب يقطع لهيب النار، صوت الرب يزلزل القفر، الرب يزلزل برية قادش. صوت الرب يرتب الأيائل ويكشف الغابات، وفي هيكله المقدس كل واحد

في الجب رتلوا للرب يا جميع قديسي واعترفوا لذكر قدسه لأن سخطا في غضبي وحياة في رضا. في العشاء يحل البكاء وفي الصباح السرور. أنا

سمع الرب فرحمني، الرب صار لي عونا. حولت نوحي إلى فرح لي، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، كي ترتل لك نفسي ولا يحزن قلبي.

بالرب تفتخر نفسي وليسمع الودعاء ويفرحون. عظم الرب معي ولنرفع اسمه جميعا. طلبت إلى الرب فاستجاب.

فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ صن لسانك عن

إلى طلبتهم وجه الرب ضد صانع الشر ليمحو من الأرض ذكره. الصديقون صرخوا والرب استجاب لهم ومن جميع شدائدهم نجاهم. قريب هو الرب من منسحق القلب ويخلص المتواضعين بالروح. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. يموت الخطاة بشرهم ومبغض الصديق يندمون. الرب ينقذني.

الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الأرض مغبوطا ولا يسلمه لأيدي أعدائه. الرب يعينه على سرير وجعه، أنت رتبت مضجعه كله في مرضه. أنا قلت يا رب ارحمني اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك، أعدائي تقولوا علي شرا. متى يموت ويباد اسمه؟ الذي دخل ليراني كان يتكلم بالرياء

أعدائي وتشاوروا علي بالسوء وكلاما مخالفا للناموس رتبوا علي، قالوا: ألا يعود الراقد أن يقوم؟ وإن إنسان سلامتي الذي وثقت به الذي أكل خبزي.

فمن أجل دعتي قبلتني وثبتني أمامك إلى الأبد. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل.

نورك وحقك، فإنهما يهدينانني ويصعدانني إلى جبلك المقدس وإلى مسكنك، فأدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابك.

البني البشري، قد انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الدهر. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بجلالك وجمالك، استله وانجح واملوك من أجل الحق والدعاء والعدل، تهديك بالعجب يمينك، نبلك مسنونة في قلب أعداء الملك أيها

المنزل الشريف العاج التي أبهجتك بنات الملوك من كرامتك. قامت الملكة عن يمينك بثوب موشى بالذهب مزينة بأنواع كثيرة. اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين وله تسجد بنتك.

جميع الأمم صفقوا بأيديكم، هللوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب عال ومرهوب، ملك كبير على كافة الأرض. أخضع الشعوب لنا والأمم تحت أقدامنا.

رتلوا لإلهنا، رتلوا رتلوا لملكنا رتلوا، لأن الرب هو ملك الأرض كلها. رتلوا بفهم، فإن الرب ملك على جميع الأمم. الله جلس على كرسي.

0: لمعلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن.

بثمر أكثر، وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم، والمجد لله.

أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أي الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح

والدتي لله، أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة. نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم في يوم يهيئ طريقنا لأن

0: أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
1: زوك سباتريك أيوك أجيب نعماتي،
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا إله كل الرأفات ورب كل عزاء، الذي عزانا في كل حين بعزاء روحك القدوس، نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على التلاميذ خواصك القديسين ورسلك المكرمين الطوبويين مثل ألسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا، وأرسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، وأنقلنا إلى سيرة روحانية كي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد، واجعلنا مستحقين أن نخدمك بطهارة وبر كل أيام حياتنا، لأنه يليق لك المجد والكرامة والعزة مع أبيك الصالح والروح القدس الآن وكل أوان إلى الأبد. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. يشغلنا جدا أحبائي في هذه الفترة الحديث عن الروح القدس. عايز أكلمكم عن ثلاث صور للروح القدس في الكتاب المقدس مهمين جدا نربطهم بالروح القدس ونستوعبهم ويتنقلوا كبركة في حياتنا. واحد النار، اثنين الماء، ثلاثة الريح. واحد النار، اثنين الماء، ثلاثة الريح العاصف. واحد النار، معروف في العهد القديم أحبائي إن البيت ربنا لا تفارقه النار نهارا وليلا. يعني المذبح النار فيه ما تتطفاش نهار ولا ليل. ذبايح ذبايح ذبايح محرقة محرقة محرقة محرقة طول النهار والليل نار. لو دخلنا جوه القدس هنلاقي فيه سرج موقدة في شكل نار. عشان كده النار ديت بتشير لحلول الله. وصل الاقتناع عند جماعة اليهود ان مؤشر قبول الذبيحة ليهم ان تيجي نار تاكلها. خلي بالكم، اذا النار بقت علامة قبول ذبيحة، يبقى النهاردة لما يكون في جماعة يهود حاضرين مع بعض يوم الخمسين وتيجي نار على رؤوسهم، دي علامة ايه؟ قبول ذبيحة ايمانهم ورفض الذبيحة اليهودية. خلاص انتهت. يبقى دلوقتي علامة قبول الذبيحة الجديدة هي ذبيحة العهد الجديد، هي ألسنة النار اللي حلت على رؤوس التلاميذ. ولما ربنا كلم موسى النبي عشان يسلموا الشريعة شفنا انه كان في نار على الجبل، لدرجة ان يقول انه الشريعة اعطيت لموسى في شكل نار كانت تيجي تحفر في الحجر تكتب الوصايا. نار رمز لحضور الله، رمز لقبول ذبيحة، رمز الوعد بين الله وشعبه. سرج مضيئة، الشرية مليانة نار، علامة حضور إلهي. لو نقرأ في سفر حزقيال الرؤية بتاعته اللي شاف الحضور الإلهي لقى فيها حاجة اسمها عجلات نار حملة كروبيم. كروبيم محمول على ايه؟ عجلات نار. النار ده ايه؟ حضور لله. عشان كده نقدر نقول كده النار علامة قبول ذبيحة. فاكرين انتوا ايليا النبي لما دخل مع انبياء البعل يشوفوا مين اللي ذبحته تقبل؟ انبياء البعل قعدوا يصلوا لالهتهم وقعدوا يلفوا ويدوروا حوالين الذبيحة والذبيحة ما جات لهاش نار. جاء ايليا قال لهم ايه؟ عشان خاطر يعني ما يجعلش مجال للشك، يقولك عشان خاطر ما يشكوش ان هو حاطت لها بنار كده من تحت ولا حاجة، راحوا كبوا ايه؟ مية مية مية مية مية، يكبوا مية كتير قوي. بعد كده قالوا له يلا بقى ورينا تعمل ايه. شفنا لما ايليا صلى جات نار والتهمت الذبيحة بتاعته، علامة قبول الهي. إذن النار إشارة لحضور الله والنار إشارة لقبول إله. يبقى ما نتعجبش لما نلاقي أن الروح القدس لما حل في شكل إيه؟ ألسنة نار على التلاميذ. في الفكر اليهودي كلمة النار ديت متأصلة جوه قلوبهم وجوه مشاعرهم أن ده حضور لله. يمكن إحنا الكلمة ديت شوية
يعني غريبة علينا. أقول لك لا، ده ربنا عايز يقول لهم زي ما كنت أنا بحضر في الهيكل في صورة نار وباكل الذبيحة في صورة نار، وعلامة قبول الذبيحة إن أنا أجيب نار، أنا سأرسل ألسنة نار على تلاميذ القديسين. فهو شيء مش جديد، ولكن هو بينقل الذبيحة اليهودية وعلامة قبولها إلى كهنوت العهد الجديد، من كهنوت لاوي لكهنوت العهد الجديد. عشان كده نلاقي هنا بقى إنه الروح القدس يبقى في شكل ألسنة نار. معروف جدا إن النار دي تحرق، تطهر، تمتد، تعطي حرارة. كل ده ايه؟ اشارات للروح القدس، نتيجة ثمرة الخطية. الارض ربنا قال هيكون فيها ايه؟ شوكا وحسكا تنبت لك. يبقى ثمر الخطية شوك وحسك. ايه اللي ممكن يقضي على الشوك والحسك؟ عارفين لو عندنا شوك وحسك وعايزين نتخلص منهم، صعب جدا ان احنا نعرف طريقة نتخلص منه الا ان احنا نحرقه. عشان نعرف نتخلص منه نحرقه. الروح القدس جاء في شكل نار عشان يحرق الشوك والحسك اللي هو ثمار الخطية في النفس البشرية. يجي الروح القدس جوانا يلتهب، يشتعل، يحرق الشوك والحسك ويقدم لنا ثمار وفضائل. يحرق الايه؟ يحرق ثمار الخطايا. الروح القدس روح ناري، روح جبار. لو ادينا له فرصة جوانا نلاقي الخطية بتموت من ذاتها. ليه؟ نار. نار تعمل ايه؟ الشوك والحسك اللي احنا سايبينه ده عمال يكبر وعمال يقضي على ثمار الحقل، ثمار الروح القدس اللي جوانا اللي الشوك والحسك بيخنقها. الروح القدس يدخل يحرق الشوك ويقدم الثمار. ده عمل الروح. عشان كده في شكل ايه؟ في شكل ألسنة نار. ألسنة نار، نار تلغي البرودة، نار تهب حرارة. عشان كده معلمنا بولس لما جاي يتكلم في رسالة رومية 12 يديهم شوية نصايح، يقول كده: غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح. ما شعرتوش كده هوت في مرة كده وانتوا واقفين بتعبدوا او بتقروا او بتسمعوا عظة ان في سخونة جات لكم؟ ايه السخونة ديت؟ سخونة الروح. من علامات الروح القدس ان يدي للانسان حرارة في القلب، تنتقل الى العقل، تنتقل الى الحواس، تنتقل الى الكيان، تنتقل الى الجسد. لدرجة واحد من الاباء القديسين كان يقول لربنا كده: انا لا اقوى على ضبط لهيبك. لهيب يقول له كده: قد جرحت نفسي أيها الحبيب، وأنا لم أقوى على ضبط لهيبك، سأجري مسبحا إياك. لهيب، حار. قديس سيرافيم ساروفسكي ده عايش في روسيا. روسيا ديت درجة الحرارة بتاعتها أحيانا توصل لناقص 50 تحت الصفر، جليد. يوم ما كتبوا السيرة بتاعته حبوا يسموه، سموه إيه؟ جلي لهيب في وسط الثلوج. لهيب جوه وسط البرودة دي، في الحرارة دي. يقول لك الحرارة تدي دفء. الروح القدس لما يبقى نشيط جوه الإنسان يحول

برودة إلى لهب إلى حرارة، تبقى حار في الروح. الخطية ما تقواش على إنسان حار في الروح أبدا. الخطية ما تسيطرش على إنسان بيدي فرصة الروح أن تبقى باستمرار مشتعلة. أكتر حاجة تشعل الروح إيه؟ الصلاة. أكتر حاجة تخلي الروح القدس ينشط ويفرح ويثمر ويقوى روح الصلاة. صلي كتير تلاقي الروح القدس ابتدت النار بتاعته تشتغل جواك، تشتغل جواك. عشان كده نقدر نقول كده، هو الإنسان لازم يكون جوا قلبه حرارة الروح ديت، حرارة الروح، حرارة متقدة. حرارة الروح دي تبان في حاجتين مهمين جدا، إن الشخص يكون حار بالروح في حياته الخاصة، وحار جدا في رؤيته للآخرين. إن يبقى عنده غيرة نار، غيرة على خلاص نفسه وغيرة على خلاص الآخرين، ده النار. يبقى يقول لك كده من ضمن الكلمات اللي ممكن الواحد يتعجب لها، يقول لك إلهنا نار آكلة. اتسمى بالنار؟ هو نار. ليه؟ لأن لما بيدخل جوه كيانك يخليك أنت تبقى جمرة مشتعلة بالنار، جمرة تنزل عليها البخور، البخور يصعد إلى فوق. أنا حياتي عاملة زي الفحمة، فحمة سودة، يعني مجرد الواحد يمسكها كده إيده تتسود تتهبب، وريحتها مش حلوة، والواحد ما يحبش يتعامل معها. لكن الفحمة ديت لما بتتحد بالنار بتاخد شكل تاني وقوة تانية وقيمة تانية. تنزل عليها البخور تصعد إلى فوق. أهو إحنا كده أجسادنا ديت لو سبناها لطبعها بدون الروح تبقى حتة فحمة سودة تحط عليها بخور ما يطلعش ولا حاجة. ليه صلواتنا أحيانا نشعر إن هي مملة؟ ليه صلواتنا نشعر إن هي بلا قيمة بلا فائدة؟ زي ما قال معلمنا بولس، قال لك بلا ثمر. ليه بلا ثمر؟ لأن بخور بيتحط على فحمة مش مولعة. أول ما تولع ابتدى يحصل التفاعل ده. أول لما أدخل أنا في فعل حرارة الروح أبتدي ألاقي في ريحة بتشتم، في صعود لبخور يتصاعد، ابتدى قلبي يطلع لفوق وحواسي وفكري حارين في الروح. الإنسان اللي الروح القدس بيفتقده بيبقى حار في توبته، حار في عبادته، حار في قراءته للإنجيل، بيبقى حار من في أسلوب تواصله مع العبادة. لما يرنم يرنم بقلبه وبعقله، لما يصلي يصلي بكيانه، لما يحضر قداس يبقى بيدوب في داخل القداس ده. ليه؟ حارين في الروح، غير متكاسلين في الاجتهاد. ده وصل أرميا النبي في مرة من المرات يقول كده أحشائي توجعني، يعني من كتر ما هو متفاعل مع الحرارة يقول إن أحشائه بتوجعه وجدران قلبي تئن فيا. إيه ده؟ هو كده يقول لك الروح يشفع فيكم بأنات لا ينطق بها. عارف الأنين؟ لما يجي واحد يحب يترجم كلمة أنين دي يعجز، ما يعرفش. الأنين هو العجز، الأنين هو الضعف. الواحد يقف قدام ربنا يئن، يئن من ضعفه ومن خطاياه بحرارة، لدرجة ان الاباء القديسين يقول لك ان ممكن انت لما تعجز الكلمات في فمك عن الصلاة قدم أنين. ما انت مش قادر تتكلم، عارف انت كده اللي موجوع قوي فتطلع منه كلمة اي، ما هو مش قادر، مش قادر يعبر بكلام كتير فبتطلع منه أنه. ده الأنين ده. وانت في القداس قدم أنين، وانت في صلاتك قدم أنين، لدرجة ان الاباء القديسين يقولك وربما تكون صلاتك الحقيقية هي مجموع هذه الأنات. الصلاة الحقيقية في الآخر هي ايه؟ شوف انت أنيت كم مرة، يبقى هم دول، هم دول اللي دخلوا لأعماق مسامع الله.

ليه؟ لان انت قدمت عجز كامل. النات لا ينطق بها حرارة الروح، نار الروح، نار الروح تدخل جوه الانسان تخليه حار في توبته، حار في عبادته، حار في قراءته الكتاب المقدس، حار في غيرته في خلاص الاخرين. حار ما يطقش يشوف انسان بعيد عن ربنا، اللي يصلي له واللي يكلمه واللي يخبره نار. النار تنتشر، النار تلتهم. الكنيسة الأولى أحبائي مجرد بس الكنيسة ما اتولدت الروح القدس حل، لقينا بطرس الرسول بيعظ عظة، لقينا بقى في كام واحد؟ 3000. هو الروح القدس لما حل كانوا المجمعين كانوا كام؟ 120. العظة وضيف إليهم 3000، بعد يعني شوية كده قال لك بقوا 5000. بعد كده بقى الكتاب ما بقاش يقول أعداد، يقول لك إيه؟ جمهور كثير من الذين آمنوا. بعد كده بقى يقول لك إيه؟ وكان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. نار عمالة تلتهم في حقل البشرية. وصلت قد إيه؟ تخيلوا ان تقريبا في نهاية القرن الاول، يعني تقريبا على سنة 100 ميلادية، كان تقريبا العالم كله عرف المسيح وصارت الارض للرب ومسيحه. في تقريبا نقول مثلا 33 ولا 34 لمية، يعني في 67 سنة العالم كله عرف اسم المسيح. ايه ده؟ نار. ما كانش قادرين يحتملوا يشوفوا انسان بعيد عن المسيح، لدرجة انه بولس الرسول واقف يتحاكم قدام اغريباس. اللي الحاجة اللي شغلاه، فكركوا ايه اللي شغله؟ اغريباس نفسه. يا عم انت في ايه ولا في ايه؟ ده انت واقف تتحاكم، ده انت ده اللي بيتحاكم ده بيبقى يعني عمال يقول له اسعادة البي ومعلش وصل الموضوع انا ما اقصدش. لا لا لا، ده بيقول له ايه يا بولس انت جاي بتكلمني عن المسيح؟ ابقليل تقنعني ان اسير مسيحيا؟ قال له بقليل وبكثير، اني طلبت من اجلك طول الليل. انا طول الليل كان اللي شغلني انت. ايه ده؟ ايه ده؟ قال له انت وكل الحاضرين، وانا صليت ان انتوا كل الحاضرين تكونوا زيي، تكونوا مثلي، ما خلى هذه القيود. ما احبكمش تبقوا زيي كده في ايديكوا كلبشات، لكن عايزكم تبقوا بحسب قلبي وفكري. ايه القوة دي؟ نار. نار. قال لك من يضعف وانا اضعف، من يعصر وانا لا التهب. تخيل انت النهاردة لما الروح القدس يبقى نشيط فيك، تقدر تقول لي وانا مالي ومال اللي جنبي، وانا مالي ومال جيراني، وانا مالي ومال قرايبي، وانا مالي ومال صحابي. معقولة نبقى اقرب الاقرباء لينا مش قادرين نكلمهم عن المسيح، وبولس بيكلم اغريباس، بيكلم فيليكس الوالي، لدرجة ان يقول لك فيليكس الوالي حصل له ايه؟ ارتعد، كلمه عن البر والدينونة والتعفف. ايه الحرارة دي؟ نار. زي ما أرميا النبي لما تقرأ عنه كده هوت، يقولك أنا في وقت كده قلت أنا مش هتكلم، مش هجيب سيرته، قلت لا أعود أذكره ولا أنطق باسمه بعد. كان لما يتكلم عن ربنا كانت الناس تتريق عليه، وبعدين قال أنا خلاص. وبعدين قال له أقنعتني يا رب فاقتنعت، وألححت علي فغلبت، إن اسمك صار كنار آكلة في قلبي لم أستطع أن أسكت. بقى نار جواه، مش قادر، مش قادر. الإنسان أحبائي اللي فيه نور ربنا وفيه مخافة ربنا ما يعرفش يسكت. معلمنا بولس وصل لدرجة ان كان ممكن يعز في الاسواق. تخيلوا انت لما يبقى فيه سوق كده وناس متجمعة، وده يروح واقف يكلموا ان يسوع المسيح، الناس تتجمع يسمعوه، في الاخر ايه؟ شوية يؤمنوا وشوية يضربوه ويروح مكروش من البلد. طب يا بولس بقى اتعلم البلد اللي بعدها بقى ان شاء الله ايه؟ خليك كده على الهادي. ابدا، يروح من بلد، ما فيش بلد دخلها بولس الرسول الا و خرج منها
بألم. روح بيقوده كنار جواه، ده علامة الروح القدس. ربنا من بداية الخلقة لما سأل قايين عن أخوه قال له فين أخوك؟ قال له أنا مالي، أحارس أنا لأخي؟ براحته يكون هو فين، أحارس أنا. ربنا لغاية النهاردة بيقول لي فين أخوك؟ فين أقرب الأصدقاء إليكم أنتم؟ فين هم؟ ما نعرفش. طب وجايين بيت ربنا من غيرهم ليه؟ ما نعرفش. أنا كويس إن أنا جيت، أنا جاي بالعافية. أقولك يا درجة دي ليه؟ فين حرارتك وغيرتك على أخواتك؟ هي دي بقى لما الإنسان أحبائي روح ربنا يفتقده يشعر بمسؤولية، يشعر بأمانة. لما روح ربنا أحبائي يعمل فينا نبقى عايزين نحضر كل إنسان كامل للمسيح يسوع. يقول لك خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. اللي مشغول بالمسيح تلاقي المسيح ده في فكره وفي عقله تلاقيه بيتكلم مع كل من يراه، بيخبر بكم صنع به الرب ورحمه. نار نار. عشان كده أقدر أقول لك كده الإنسان اللي فيه الحرارة الروحية ديت بيحب يفتقد كل إنسان، يحب يكلم كل إنسان. عشان كده ربنا يسوع قال أنا جئت لألقي نارا على الأرض. إيه النار ديت؟ يا رب جاي تحرق؟ لا لا لا، أنا جاي ألقي النار اللي هو نار إيه؟ نار الروح، تمتد تنتشر بسرعة رهيبة. شوف كده لو حقل ولا حاجة ومسكته نار تلاقي عمالة تجري. ليه؟ هو الروح كده، الروح كده. البشرية دي هي حقل الله، والنار دي الروح القدس عمالة تسيطر على كل إنسان. اللامبالاة أحبائي ثمر لابتعاد الروح القدس، لما ما نبقاش إحنا ناس كارزين، ولما نبقى إحنا ناس ما بيشغلناش خلاص الآخرين، معناها علامة فتور داخلي. نار. اتنين، ماء. قلنا نار ومية ورياح. واحد نار، نار تتوبني تحرق الشوك اللي جوايا، ونار غيرة على اسم ربنا. اتنين، مية. ايه المية ديت؟ اقول لك تعالى كده شوف مكان فيه مية ومكان ما فيهوش مية، تلاقي ايه فرق كبير جدا. سر الحياة فين؟ في المية. المية تخلي الصحراء تبقى بستان. المية طالما جات المية بقى في زرع، وطالما بقى في زرع بقى في ثمر. من هنا المية ديت علامة حلول الروح القدس، المية. لدرجة ان قال لك وكان روح الله يرف على وجه المياه من البداية. عشان كده قال لك ان اللي يؤمن بيه تجري من بطنه انهار ماء حي. انهار. تكلم عن المية كسر الحياة، وسر الحياة هو الروح القدس. المية تعمل ايه؟ المية تنظف، المية تزرع، المية تروي. لو جينا نعمل تحليل في جسم الانسان هنلاقي تلتين جسم الانسان مية. للدرجات يقول لك اه ده المية دي حاجة مهمة جدا. احتياج الانسان للمية اكتر من احتياجه للاكل. عشان كده قال لك ده ايه؟ مية. المية دي ايه؟ دي ارتواء، دي فرح، ماء الحياة، ماء الروح. تلاقي كده انت لما الانسان كده هوت روح ربنا يبقى جواه، تلاقي انسان مثمر، تلاقي إنسان يروي، تلاقي إنسان يشبع. دي المية. عشان كده يتكلم عن سواق الله ملآن ماء. إيه سواق الله اللي ملآن ماء دي؟ وربنا عنده سوائي. يقولك آه هو عنده سوائي، بس سوائي إيه بقى؟ سوائي الروح. يتكلم عن الأنهار اللي تلاقيها موجودة حتى في سفر الرؤية.
ولتلاقيها موجودة في سفر التكوين.

وين، ويقول له رفعت الأنهار يا رب، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. واحد يقرأ الكلام ده يقول له هي الأنهار بتترفع، هي الأنهار لها صوت. رفعت الأنهار من صوت مياه كثيرة، ده صوت الروح القدس اللي تكلم به التلاميذ الكاريزين، من صوت مياه كثيرة. هي دي

إن مصدرها الروح، مصدرها الروح، ما تجفش أبدا أبدا يا نبيع، لا تنضب أبدا. ده إيه ده؟ ده علامة الروح القدس، دي علامة كنيسة العهد الجديد اللي من اللي فيها اللي يقول لك كده أشعياء النبي يقول لك تصير البرية بستانا. إيه اللي يخلي البرية تبقى بستان؟ المية، مية الروح القدس تخلي الإنسان العقيم يبقى إنسان مثمر. عشان كده أقدر أقول لك كده، الحقل اللي من غير مية ده حقل غير مثمر، لكن الحقل اللي يبقى بثمر يفرح. خد بالكم حقيقة مهمة جدا، عيد الخمسين ده جاي إيه؟ لازم تاخدوا بالكم، عيد الخمسين ده كان اسمه عيد الحصاد. في عيد الفصح ده إشارة للخروف الفصح، موت المسيح اللي ادانا حياة. عيد البكورة بعد من الفصح بثلاث أيام، الراجل اليهودي اللي زرع الأرض بتاعته بيبتدي يلاقي ابتدت في الوقت ده ابتدت الأرض بتاعته تطلع يعني أثمار قليلة جدا، فبكورة الثمر ده كان ياخدها للكاهن قدام الهيكل، والكاهن يردد الثمر ده ويقدم تسبيحة شكر لربنا ان ربنا ادانا ان احنا نرى الثمر في الارض. ده عيد البكورة. يعدوا بقى 50 يوم، يجي عيد الخمسين. اذا كان في يوم الثالث كانت ادت ايه؟ بوادر. امال على 50 يوم تكون الارض ايه بقى؟ ادت ثمر كتير. فيعملوا ايه بقى؟ يحصدوا الحصاد ويجيبوا العشور بتاعتهم يودوها فين؟ الهيكل. يوم الخمسين ده الهيكل كله حصاد، كل واحد داخل بقفف لدرجة يحطوا مخازن في الهيكل مليانة. في اليوم ده بالذات بيبقى يوم خير، يوم الهيكل ده مليان. يجي ربنا يقصد ان يعمل حلول الروح القدس بتاعه في يوم الخمسين، يقولك هسه ده يوم خير، يوم دخول حصاد. عشان كده قال لهم ان الحقول قد ابيضت للحصاد. كلام غريب، يقولك لا، قصده الحقول قد ابيضت للحصاد، اي النفوس معدة للخلاص. الحقول ابيضت للحصاد يعني هتقولنا الناس دي دخلوهم الهيكل. كنت زمان بتملوا الهيكل من حصاد شعير وقمح وبتدخله زرع، انا مش عايز زرع دلوقتي، انا عايز الهيكل بتاعي تجيبه فيه نفوس. هأن الحقول قد ابيضت للحصاد، وقال لهم الحصاد كثير والفعلة قليلون، يلا دخلوا لنا حصاد. ده عيد الخمسين. عيد الخمسين عيد التقرب بالنفوس لله، عيد ادخل نفوس للايمان، ادخل ناس للمسيح. هو ده عيد الخمسين، جاي في اليوم اللي حصل فيه ان كان الشخص يدخل للهيكل ما يدخلش فارغ، يدخل معاه الحصاد بتاعه. ده عيد الخمسين، عيد الحصاد. عشان كده اقدر اقول لك ان العيد ده عيد النفوس فيه ترجع فيه ربنا مهيئة لقبول الروح القدس، ونفرح الهيكل بدخول الأثمار ودخول النفوس الجديدة. دي المية، عشان كده الروح القدس يشار إليه المية اللي تروي واللي تثمر. ليه الإنسان ما عندوش مية؟ ولكن الروح القدس فقير جواه، ضعيف، مش قادر ياخد فرصته، يبقى عطشان. ليه؟ ما عندوش الحرص على أن ياخد المية دي. خدوا بالكم، البير لو ما تاخدش منه يجف، لو تاخد منه المية ايه؟ تزيد. عكس الامور الطبيعية تمام، الامور الطبيعية الحاجة تاخد منها تقل، الروح القدس ابدا، تاخد منه ايه؟ يزيد. الانبا انطونيوس يكلم ولاده عن ان يشعلوا لهيب الروح القدس في داخلهم يوما ويوم فيوما، يقول لهم ذلك الروح الناري، اشعلوه يوم فيوم. يقول لهم كده اصعدوا نار الروح على مجامر أجسادكم فتقدم رائحة عبادة لله. الجسد بتاعكم ده خليه كده تبقى زي المجمرة،

ده الروح القدس، دي مياه الروح القدس. في سفر حزقيال يقول لك انه شاف رؤية. شاف رؤية ايه؟ قال لك رأيت بيت الرب نحو المشارق. معروف ان الخيمة والهيكل في العهد القديم كان مبني ناحية الغرب. ربنا هو اللي قال لموسى كده. ليه؟ عايز يقول له اصل انا لسه هيبقى ليا كنيسة تانية متجهة ناحية الشرق. الشرق اللي هو النور، الغرب اللي هو الظلمة، الشمس تغرب من الغرب. فعايز يقول له انتوا لسه في عصر لسه ما عرفتوش النور. طب لما حزقيال يبقى شاف الهيكل متجه ناحية الشرق، يبقى ده هيكل العهد الجديد ولا القديم؟ يبقى ده هيكل العهد الجديد. هو الراجل بيكتب زي ما شاف، بيقول زي ما شاف. هو لو بيجيب كلام من خياله يقول لك لا الهيكل لا لا لا عمره ما يبقى الشرق، الهيكل الغرب. لا، هو قال له انا شفته وشفته ناحية الشرق، يبقى ده كنيسة ايه؟ العهد الجديد. وبعدين بيقول لك انه من على جانب المذبح الايمن، طبعا كان معروف انه الهيكل بتبقى له ابواب. فجانب المذبح الايمن لقوا ان في مية نازلة من على العتبة. معنى مية نازلة من العتبة يعني المية جوه ملت، ولما ملت ابتدت ايه؟ تنزل. ابتدت تنزل تنزل تنزل، المية ابتدت تكتر جدا. فبيقول لك ملجة ومسكه في ايده قال له قيس 1000 ذراع. تخيل انت كده لما يقعدوا يمشوا 1000 ذراع. 1000 ذراع دي تقريبا يعني حوالي 650 متر تقريبا. تخيل لما يمشي 650 متر، يقول لك لغاية 1000 ذراع ديت لقى ان المية جاية عند الركبتين، عند الكعبين يعني رجله كده. قال له قيس 1000 ذراع تاني يلا بينا. مسك ايده عمالين يمشوا، مشوا 1000 ذراع تاني. تخيل انت مسافة 1000 ذراع دي كبيرة جدا. لما مشي 1000 ذراع تاني لقى المية رجعت عند فين؟ عند الركبتين، يعني طلعت حتة من الساق بتاعه. طب قال له قيس 1000 ذراع كمان، قال لك المية بقت ايه؟ عند الحقوين يعني عند وسطه. قال له قيس 1000 ذراع كمان، قال لك ايه؟ اذا نهر سباحة لا يستطيع احد ان يعبره. ايه ده؟ إيه ده؟ ده انهار الروح، ده فيض الروح، ده غزارة الروح. دي الانسان اللي دخل في شركة مع الروح، كل ما يتقدم كل ما الروح يفيد اكتر مش يجف. لا، ده الحكاية ابتدت بالقليل ودخلنا في الكتير. لما يجي واحد كده يكون بيشتكي كده يقولك طب انا دلوقتي عايش مع ربنا يعني، طب بكرة هيبقى فيه جديد، مش هزهق، مش همل، ده انا اديلي شوية كده مع ربنا. اقولك اصل ما دخلتش لجوه. ادخل جوه تلاقي كل يوم جديد. اقرأ الانجيل تلاقي ربنا فرحك بيه وادك لي طعم جديد. تحضر قداسات طول عمرك لغاية 70 سنة ومئة سنة وثمانين سنة، كل يوم تلاقي في القداس حاجة تفرحك. ليه؟ اصله حي، اصله مش مجرد اسطوانة ولا كلام. لا، اصل ده تفاعل، دي حركة روح، مش مجرد كلام بالعقل. لا لا لا، ده موضوع اعمق بكتير من مجرد ان شوية كلام احنا حافظينهم. توصل بيك لدرجة ايه؟ نهر سباحة لا يستطيع احد ان يعبره. عشان كده يقولك سواق الله ملآن ماء. ده الماء، ده الروح القدس اللي عايز يغسلنا من ادناسنا، وعايز يفيد علينا ويفرحنا ويدينا ثمار وثمار. اللي بيشتكي من الجفاف اقول لك ما ده جاي من الروح الفقير اللي جوانا. لما تقول ان انت الحكاية جافة معك اقول لك طيب ما انت ما شفتش المية ديت، ما تبلتش لسه، رجلك ما جات لهاش المية. عارف انت كده لما يكون في شخص قاعد على شط واصحابه يقولوا له ما تنزل تاخد لك غطس كده ولا حاجه، بيبقى مكسل ويقعدوا كده يزقوا فيه. لما اول بس كده ما بيتشجع كده وبينزل شويه بيطلعوه بالعافيه. هو الانسان كده في في في حركه الروح مع ربنا احيانا بيبقى لسه متبلد، احيانا بيبقى عايز دفعه كده في الاول، عايز الانسان كده هو يفيد ويتملى. لما الانسان يشعر كده بانه المية لسه ما جاتلوش،
لما يحس ان روح الانسحاق ضعيفة. زكريا النبي لما اتكلم عن الروح القدس قال عنه روح التضرع. سمى الروح القدس انه روح ايه؟ روح التضرع. لما الانسان يبقى عنده روح التضرع ده يبقى يبقى يبقى يعرف ازاي ينسكب قدام ربنا ويعرف ازاي يتمتع بغنى الروح. شوفوا الكنيسة، شوفوا كنيسة الآباء الرسل وغنى الروح فيها، شوفوا حركة الاستشهاد في الكنيسة، شوفوا حركة الرهبنة في الكنيسة، شوفوا حركة الأتقياء في الكنيسة، شوفوا الروح القدس عمل ايه، شوفوا توب ناس شكلها ايه، وشوفوا جذب ناس للإيمان شكلها ايه، وشوفوا تكلم في أفواه القديسين طريقة شكلها ايه. يقول لك عن القديس باسيليوس كان حينما يعظ كانت لهيب نار تخرج من فمه تستقر في قلوب السامعين. ايه ده؟ عمل الروح غني جدا، عايز يشتغل، عايز يشتغل. صحيح احنا دلوقتي في عصر صعب والخطايا بتاخد اشكال جديدة وفي تحدي كبير علينا، لكن ما اقدرش اقول لك ابدا ان ده يغلب الروح القدس ابدا. ما اقدرش اقول لك انه الحاجات دي الروح القدس يقول لك لا اصلا انا دي الحاجات دي ما اقدرش عليها. ليه يعني هيكون اصعب من موسى الاسود ولا من القديس اغسطينوس؟ الروح القدس لما دخل جواهم غير كيانهم. السارق والقاتل والزاني بقى إناء مختار، بقى رئيس جماعة رهبان، بقى مرشد، بقى خبير في طريق الرب، بقى يتكلم عن النسك وعن الاتضاع. تقول له جبت الكلام ده منين؟ انت راجل نشأتك كلها تاريخها مظلم، جبت الكلام؟ يقول لك الروح القدس غير، قادر يغير، قادر يغير. الإنسان اللي ينظر للروح القدس على أنه ضعيف مش هيقدر يغير ده يبقى بيحد من قوة الروح في حياته. لا، تلاقي كده لما تقرأ في تاريخ الكنيسة عن تائبين وعن ناس لصوص وقطع طرق وعن ناس مضطهدين جمل المسيح، عن بولس الرسول اللي ما كانش عنده شغلانة أهم من القضاء على المسيح والمسيحية يتحول لأعظم وأهم كارز للمسيح والمسيحية. عمل الروح، عمل الروح اللي قادر أن يغير، هو ده اللي احنا بندعوه أن يغيرنا. حركة روح أحبائي لما بتبقى ضعيفة سلطان الخطية بيزيد وطيار العالم بيعلى وصوت العالم بيعلى جوانا ونصغر جدا احنا ونشعر ان احنا ما عدناش لا قادرين نتكلم ولا قادرين نقاوم ولا قادرين لك لا. شوفوا الاستشهاد في الكنيسة وشوفوا الرهبانة في الكنيسة. ده كان في عصر من العصور كنت تلاقي ما كانوش يلاقوا قلاية للراهب، بقوا يعملوا القلاية فيها مجموعة رهبان. ممكن تبقى البرية الواحدة فيها 300,000 راهب، البرية الواحدة عند الأنبا شنودة رئيس المتوحدين كان الجبل ده كله، الجبل ده كله مليان رهبان. برية شهيد مليانة رهبان. ايه ده؟ نفوس ادت حياتها للمسيح، الروح سيطر عليها، فصغر العالم جدا في عينهم، فابتدوا يحتقروا الأباطيل العالم، ابتدوا يدوا ظهرهم. ليه؟ الروح. لما النفس تبقى أمينة للروح حاجات كتير جدا، مفاهيم تتغير، مفاهيم تتغير. اللي واخد في ذهنه انه اهم حاجة عنده يأكل ويشرب ويلبس ويجيب المفاهيم تتغير. تبص تلاقي كده الإنسان ما عادش بيفكر في نفسه، ما عادش بيفكر في أكله ولا في شربه، ابتدى يفكر في أمور تانية أعلى بكتير. واحد نار، اثنين مية، ثلاثة ريح. إيه حكاية الريح ديت؟ ريح عاصف، قوة خفية

جاية منين الريح ده؟ متعرفش. طب القوة بتاعت الريح دي ازاي؟ انا اعرف ان واحد بيزقني اتزق، لكن ريح يزقني ابقى مستغرب. الروح القدس كده، ريح تزقك جاية منين؟ تهب حيث تشاء، لا تعرف من اين تأتي. الروح القدس كده، ريح عاصف، قوة خفية جبارة تدفعك حيثما تريد، فلا تقاوم. إذا كان الروح بيزقك بيقولك قوم صلي توب، إذا كان الروح بيحرك إرادتك الضعيفة، ريح عاصف بيزقك قوة، أنت تقاوم. تقاوم ليه؟ تقاوم ليه؟ خد فرصة. تسمع عن أحيانا بيبقى فيه إعصار، يقولك فيه إعصار مش عارف كان مثلا في كاليفورنيا، يعمل إيه؟ يشيل بيوت، يشيل أشجار، يغير معالم بلاد. للدرجة دي شوية هوا؟ يقولك لا لا لا، ده مش هوا. لا لا، تبص تلاقي ممكن شخص يبقى ماشي يتشال كده، ايه ده؟ اعصار. الروح القدس كده، الروح القدس قادر ان يغير اتجاهاتك، قادر ان يغير طريقك، قادر ان يديك قوة تفوق طاقتك بكتير. ما تبقاش انت، لا لا لا، ده واحد تاني. عشان كده اسمه روح سلطة. قال لك ان الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة. ايه روح القوة ده؟ هو الروح القدس. ايه روح القوة دي؟ ده الريح العاصف. الريح العاصف اللي تلاقي تقدمك في الفضيلة بقى اليوم بألف سنة، اليوم بألف سنة. لحظة صدق مع ربنا تعوض لك سنين جهل كتيرة، أزمنة أكلها جراد. لحظة صدق مع ربنا تقول فيها يا رب ارحمني، لحظة أمانة مع ربنا الروح القدس يفتقدك فيها، تشعر ان انت انسان جديد، اتغير فكرك وقلبك، الانسان اللي ملكت عليه خطايا وشرور وتلوث بالكامل. الروح القدس يجيله اعصار في حياته، يزقه لقدام، يشيل من قدامه سنين شرور كان عمل. ايه ده؟ هو الروح القدس كده، ريح، ريح عاصف. تلاقي كده الريح ديت تزقك وانت مش عارف بتتزق من ايه. الروح القدس كده ينخس، ينخس. عشان كده قال له صعب عليك تقاوم مناخس، ما تقدرش تقاوم اعصار الروح القدس اللي جالك يا بولس، ده انت وقعت من على الحصان بتاعك، سقط على وجهه. الروح القدس كده ينخس، ينخس. الروح القدس ما بيمنعنيش ان انا اعمل خطية، وما بيؤمرنيش، وما بيسلبش ارادتي في ان انا بجاهد بيه هو لوحده، لكن هو بيعمل ايه؟ هو يحردني، ينخسني، ينخسني. عشان كده نقدر نقول كده الروح ده روح قوي. روح العالم قوية، اقول لك الروح القدس اقوى. شمشون الجبار تسمى جبار ليه؟ بقى محدش عارف يقف قصاده، بقى يخرج في يوم يقتل ألف راجل. ايه ده؟ اعصار. يقول لك الذين لم تسمع أصواتهم إلى أقصى المسكونة بلغت أقوالهم. اعصار، اعصار. ما بقاش في حد قادر يقاومهم. قال لك لم يستطع أحد أن يقاوم. ليه؟ ما قدروش. يجي على واحد زي استفانوس، مش قادرين عليه، مش قادرين على الرسل. الإنسان اللي فيه روح ربنا أحبائي بيبقى فيه روح غلبة، روح قوة، روح نصرة. ما عيش حالة انهزام، ما عيش حالة يأس أو إحباط. عندك يأس أو إحباط، شوف الروح القدس تتجدد القوة فيك، تتجدد القوة فيك. عندك حالة من العجز، وصلت لدرجة من ان انا كده وهبقى كده وهفضل كده ومش هينفع غير كده، ولك ده علامة الروح القدس انت ما لجأتلوش. الجأ للروح القدس تتغير فكرك. الذي فيكم اقوى من الذي في العالم. في العالم روح، ايوه فيه. عشان كده قال لك لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي يقول رب الجنود. مش بذكائك، مش

وصفة كده تاخدها اعمل واحد لا لا لا لا، هو روح ربنا جواك يكشف لك ويعلن لك، بس انت اطلب، بس انت اطلب وكن امين له. عشان كده اقدر اقول لك كده، مهما كانت الرباطات، كان في تقليد عند الجماعة اليهود، عشان كده خد بالكم من عيد الخمسين ده، كانت السنة الخمسين اسمها سنة اليوبيل. يعملوا فيها ايه ديت؟ يقول لك كل العبيد يطلقوا احرار، وكل الاراضي المرهونة تفك، وكل الديون تعدم. خلاص سنة الخمسين دي اسمها سنة ايه؟ عتق. حلول الروح القدس يديني ايه؟ عتق. خلاص كنت مربوط، جال خمسين تتفك اوتوماتيك من غير ما انت تدفع حاجة. حقك، حقك ان انت في الخمسين تتفك. حق كان العبد اللي يبقى زهقان عند سيده يقعد يعد فاضل كم سنة على الخمسين، فاضل كم، يجي الخمسين يقول لك بس خلاص لازم يتفك في السنة الخمسين. واحد راهن حاجة عند ناس لازم ترجع له يوم الخمسين، أصل ربنا كان بيتعامل معهم على أن الأراضي ديت هم ما اشتروهاش، خدوا بالكم معايا، هو اداها لهم، فلما هم ما اشتروهاش فما بقاش من حق شخص يشتري أرض لأن هم ما اشتروهاش، هم أخدوه. طب أنا مزنوق عايز أبيع، يقولك لا ما تبيعهاش، تعمل إيه؟ ترهنها على إن الرهن يفك في الآخر. فأنا كنت أدي الأرض بتاعتي الواحد مقابل مبلغ على إن أنا هستردها في السنة الخمسين، يعني هي حكاية إيه؟ سلف مع بعض كده بس، لكن هي هتترد، هتترد، مفيش بيع. يعني أنا لو أنا مزبي أنا لابد أن أنا أعرف أن أنا هتفك، هتفك، أتفك إمتى؟ في الخمسين. أدي حلول الروح القدس اللي في يوم الخمسين ده، يوم عتق، يوم عتق هتتفك فيه، من حقك تتفك. نستقبل اليوم ده إزاي بقى وإحنا كسلانين؟ لا لا، نستقبل اليوم ده باشتياق، بحب، فرح. عشان كده اسمها صلاة السجدة. الكنيسة خلت الصلاة دي تبقى الناس كلها في حالة سجود وخشوع. واحد بيتفك دلوقتي، واحد بيحل عليه روح القوة، يبقى شكله ايه؟ ده بيبقى في حالة انصهار قدام ربنا، بيبقى في حالة خشوع وخضوع قدام ربنا، وهو بيترجى هذه القوة ان هو يلبس. طبعا احنا اخذنا الروح القدس، احنا مش لسه هناخده، لكن إيه اللي هيحصل لنا يوم الخمسين ده؟ بيتجدد، بيتجدد فينا، بيتجدد. سمح ربنا أحبائي إن إحنا نعيش عطاياه بطريقة نقول عليها لايف، فنعيش التجسد لايف. عارف أنت لما يقولك الحاجة دي بس مباشر، ده نعيش التجسد بس مباشر، ونعيش القيامة، ونعيش الصليب، ونعيش الصعود، ونعيش حلول الروح القدس. بينقلك الحدث من مكان الحدث، وبيقولك اهو اللي اتجمعوا دلوقتي في العلية انتم متجمعين في العلية، ونفس الروح اللي حل هيحل، ونفس القوة اللي خدوها تاخدوها. عشان كده الكنيسة متعودة، متعودة ان عشان تاخد عطية تصوم، عكس الرسل، ناخد العطية بعدها نصوم. يعني انت تفضل تصوم تصوم تصوم عشان تاخد التجسد، وتصوم تصوم تصوم تصوم عشان تاخد القيامة. المرة دي العكس، تاخد تروح تصوم، المرة دي هتاخد في حلول الروح القدس تقول انا مش قادر اخد الروح القدس وابقى فاطر، طب اعمل ايه؟ خلاص من بكرة تعمل ايه بقى؟ تصوم. هي دي، ده جمال حلول الروح القدس اذا احنا تفاعلنا معه، قادر يغير. معلمنا بولس الرسول لما كان يكلم بتوع كنيسة كورنثوس، كان فيهم ناس واصلين لدرجات في الشر يعني شديدة جدا، يقول لهم الذين كان فيكم أناس قبلا، قبل كده يعني، قبل حلول الروح القدس، مالهم؟ يقول لك بقى سكرون ومأبونون ومضاجعي ذكور، كلام بايخ، كلام الواحد يتكسف يقوله، حاجات شواذ وحاجات متعبة قوي.
كان كل ده موجود في كورنثوس. بقى كورنثوس بعد كده في يوم ايه بقى؟ ناس بقت بتتكلم بألسنة، ناس بقت تعمل عجائب، ناس اتغيرت. كان أناس ايه قبلا؟ كنا قبلا، لو كنا احنا قبلا لينا ضعفتنا، لكن الروح القدس جاي عشان يعمل ايه بقى؟ عشان يغير، جاي عشان يغير. مش معقول اخد الروح القدس وافضل زي ما انا، مش معقول الروح القدس ده يبقى جوايا مطفي، النار ديت ابقى انا خامدها، والميه ديت اللي عايزه صوتها يتدفق وعايزه انهارها تثمر جوايا ابقى انا مش متمتع بيها. ومش معقول الريح العاصف ده القوي الجبار ده اللي عايز يكتنف جوانب حياتي كلها ابقى انا مش عطيله الفرصه ديت عشان يسحق قوة غلبتني زمان كتير. ربنا قادر احبائي ان يدينا نعمه حلول روح القدوس في داخلنا، تتجدد قوانا، نتوب، نتمتع بحريتنا في نعمة الروح القدس. ربنا يكمل نقائصنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

0: اهلا اهلا دكتور امجد، اخبارك ايه؟ اتفضل.
1: نشكر ربنا يا دكتور منير،
0: بقى لي اسبوع شفتكش يا دكتور.
1: حضرتك مصر على موضوع الدكتور ده؟
0: طبعا، انت راجل كنت اشطر طالب عندي وتخرجت الاول على دفعتك ومعك ماجستير في الفلسفه، وان شاء الله هشرف لك على رساله الدكتوراه، تبقى دكتور ولا مش دكتور؟
1: متشكر قوي يا دكتور، متشكر انك بتحاول ترفع معنوياتي.
0: وانت معنوياتك منخفضه ليه بقى؟
1: لاني دكتور مع ايقاف التنفيذ، لحد دلوقتي ما لقيتش موضوع الرساله بتاعتي، وحضرتك عارف ان حياتي كلها متوقفه على مناقشه الرساله.
0: حياتك مره واحده كده؟
1: طبعا، حضرتك عارف ان خاطب بقالي سنتين، ومع ذلك منى
0: منى مصممه ان كل تركيزك يكون في رساله الدكتوراه بتاعتك. بنت جدعه وبتدور على مصلحتك ومش عاوز اي شيء يشغلك عن مستقبلك.
1: ما هو ده اللي محسسني اني مقصر، لاني لسه ما وصلتش لموضوع الرساله.
0: باذن ربنا هتلاقي موضوع رائع، والاستعجال مش كويس، دي دكتوراه وفي الفلسفه مش لعبه. انت بس اطلب رشاد ربنا وهو هيهديك لموضوع رائع، وانا كمان بدور معاك.
1: الحقيقه يا دكتور انا تعب حضرتك معايا، وتعب منى كمان، طول الوقت تصلي وتطلب من ربنا انه يقف معايا، وبتوسع عليا كل القديسين.
0: زي ما كنا واحنا طلبه نوزع المواد الدراسيه على القديسين ونطلب شفاعتهم. عموما ما تقلقش، ربنا مش هيضيع مجهودك وصلواتك على الفاضي.
1: يا رب يا دكتور يا رب. استاذن حضرتك بقى عشان عندي محاضره.
0: اتفضل، وخليك دايما على اتصال يا دكتور.
2: انا اسفه اتاخرت عليك يا امجد.
1: لا لا ابدا، ما فيش حاجه، انا لسه واصل حالا. ازيك يا منى؟
2: نشكر ربنا. تعرف انا النهارده طلبت من ابونا يحط على المذبح ورقه فيها اسمك اثناء القداس عشان ربنا يوفقك في رسالتك.
1: دايما تعب نفسك معايا يا منى.
2: مفيش تعب ولا حاجه، وبعدين احنا مش بعد وقت قليل ربنا هيربط بينا ونكون شخص واحد، يعني بتعب عشان نفسي.
1: امتى بس؟ امتى؟ انا خلاص قربت ايأس.
2: ان شاء الله قريب قوي هتلاقي اللي انت عاوزه، وربنا هيرشدك للخير.
1: تعرفي يا منى انت بتفكريني بمين؟
2: مين؟
1: قديسه كانت بتعمل زيك كده، عمرها ما يأست، وكان كل وقتها ومجهودها وصلاتها ودموعها لغيرها، لدرجه انها قدرت تكسب جوزها وابنها للمسيح.
2: خلاص ما تقولش، قصدك القديسه مونيكا. احنا نروح فين بس جنب القديسين العظام دول؟
1: لا صحيح، في شيء مشترك حتى في الاسم، انت اسمك منى وهي مونيكا. تعرفي الست دي فيها قوه غريبه، وكان عندها ثقه لا نهائيه في ربنا وفي عمل الصلاه، لدرجه انها قدرت تحول جوزها الوثني لانسان مسيحي، واصرت تقف جنب ابنها لغايه ما بقى واحد من اهم القديسين في كنيستنا، ومفكر وفيلسوف كمان، له كتاباته واقواله القيمه اللي وضعت القواعد في الكنيسه الام. ومفيش دراسة عن العصور الأولى للمسيحية بتخلى من كلام عنه وعن تعاليمه ثانية واحدة.
2: خير يا أمجد؟ في إيه؟ كمل كلامك.
1: لحظة واحدة، هعمل مكالمة سريعة وبعدها هنتكلم كتير كتير قوي. ألو دكتور منير، بارك لي يا دكتور، بارك لي. خلاص أيوة أيوة يا دكتور، لقيت موضوع رائع للرسالة، عن واحد من أهم الفلاسفة والمفكرين والقديسين. أيوة أيوة، القديس
3: ابن الدموع، سيرة حياة القديس أغسطينوس والقديسة مونيكا.
2: القديس أغسطينوس فكرة هايلة، بس ده مش هيبقى موضوع ديني وانت رسالتك في الفلسفة.
1: ما هو القديس أغسطينوس نقدر نعتبره مؤسس الفلسفة المسيحية، وهو أول واحد استخدم اللفظ دوت في كتابه مدينة الله، وكان يقصد بالفلسفة المسيحية الفلسفة الحقيقية، ووصفها إنها الفلسفة الوحيدة الحقيقية.
2: وإيه وجهة نظره في كده؟
1: لأنه ببساطة شايف إن الفلسفة هي محبة الحكمة، والحكمة هي الكلمة، هي الحياة، والحياة نور، والنور ما جاش للعالم إلا مع المسيح.
2: أيوة طبعا، لأن المسيح له المجد، قال أنا هو الطريق والحق والحياة،
1: وكمان قال أنا هو نور العالم. يبقى لو مشينا ورا تحليل القديس أغسطينوس هتكون الفلسفة الحقيقية هي الفلسفة المسيحية.
2: الله، حاجة جميلة فعلا، أنا حاسة إنه هيكون موضوع رائع، وإن ربنا هيبارك رسالتك دي.
1: طبعا، مش هتكون عن واحد من قديسيه العظام.
2: قصدك عن اثنين، لأنك طبعا مش ممكن تدرس القديس أغسطينوس بدون والدته القديسة مونيكا.
1: أكيد، دي ليها دور كبير جدا في حياته.
2: خلاص، يبقى لازم نبتدي من دلوقتي، لازم ندور على كل الكتب والمراجع اللي اتكلمت عن القديس أغسطينوس والقديسة مونيكا. يلا، عاوزين شغل من دلوقتي، مفيش كسل لحد يوم مناقشة الدكتوراه، مفهوم؟
1: مفهوم يا فندم. أنا متشكر قوي يا منى على وقفتك جنبي.
2: ممنوع الكلام عن أي شيء إلا القديس أغسطينوس والقديسة مونيكا، وعاوزاك تقولي أول بأول كل اللي توصله عشان أنا كمان أخد بركة سيرتهم. اتفقنا؟
1: اتفقنا يا فندم.
2: انت لسه قاعد؟ يلا بسرعة على الشغل. اتفضل.
1: حاضر حاضر. سلام.
2: سلام. يا رب ساعده ووفقه ببركة قديسك العظيم القديس أغسطينوس وأمه القديسة مونيكا، وخلي كل معرفة يوصلها تكون لمجد اسمك القدوس.

0: آسف خالص، المرة دي أنا اللي اتأخرت. معلش سامحيني لأني كنت مع الدكتور منير والكلام خدنا شوية.
1: إذا كان كده سماح، أخبار الرسالة إيه؟
0: كله تمام بنعمة ربنا. أنا اكتشفت إن القديس أوغسطينوس ده كنز، كل يوم الواحد يعرف عنه حاجات جديدة.
1: طيب ممكن تقسمني معاك في شوية جواهر من الكنز ده؟ بس نقيلي جواهر كويسة.
0: أوي أوي، المحل كله تحت أمرك.
1: كده يبقى أنا هطمع وخليك تحكيلي كل حاجة عن القديس أوغسطينوس والقديسة مونيكا، بس من غير ما يكون ده تعب عليك.
0: تعب؟ بالعكس، ده هيساعدني إن أراجع معلوماتي وأرتبها،
1: غير إننا كمان هناخد بركة.
0: بركة كبيرة أوي. شوف يا ستي، نبتدي بالقديسة مونيكا اللي اتولدت سنة 331 ميلادية في مدينة اسمها تاغيستا، اللي هي دلوقتي مدينة سوق أهراس، اللي بتبعد حوالي 100 كيلو عن مدينة عنابة في الجزائر. اتربت تربية مسيحية مليانة بالفضيلة والقناعة، وكان عندها طاعة غير عادية لأهلها، حتى أنهم جوزوها وسنها 22 سنة من راجل أكبر منها بكتير وكمان وثني. رغم كده قبلت ده بدون تمرد وخدمت جوزها وعملت كل اللي في وسعها عشان تكسبه للمسيح بصلاة دايمة، وبأن كل كلامها يكون عن المسيح وكل أعمالها هي ممارسة الفضائل، وده خلاها تكسب ثقة جوزها باتريشيوس أو باتريك، لدرجة أنها بقت قدوة لستات تانيين يتعلموا منها ازاي يتعاملوا مع ازواجهم.
1: الله، القديسه مونيكا دي مثال حي للزوجه المسيحيه اللي اتعلمت في مدرسه المسيح الاخلاق الكريمه. لو كل زوجه عملت زيها ما كناش نشوف خلافات ولا خصام.
0: تعرفي القديس اوغسطينوس كتب كلام جميل قوي عن والدته في كتابه الرائع الاعترافات، بيقول فيه:
2: كانت خادمه خدامك، وكل من عرفها سبحك كثيرا وعظمك واحبك فيها، إذ كان يشعر بك حاضرا في قلبها حضورا تثبته ثمار حياتها المعروفة بقداستها. لقد تزوجت من رجل واحد ووفت والديها جميلهما ودبرت بيتها بخوف الله، وأعمالها الحسنة تشهد لها.
1: يا سلام، دي فعلا قدوة لكل زوجة وأم مسيحية محبة ربنا ومنفذة الوصايا.
0: كان جوازها سنة 353 ميلادية، وبعدها خلفت ابنها أوغسطينوس سنة 354 ميلادية. ومن الحاجات الجميلة عن الطفل أوغسطينوس انه كان يعرف امتى بالظبط يسكت وامتى يبكي حسب راحة جسمه لا اكتر ولا اقل، وانه كان بيبتسم وهو نايم وهو صاحي كمان.
1: اكيد طبعا هم اللي حكوله الكلام ده.
0: ايوه طبعا. بعدها كبر الطفل أوغسطينوس ودخل المدرسة، كان طفل ذكي جدا ودايما يشغل عقله، لدرجة انه كان بيشوف والدته بتقف تصلي وتطلب من ربنا النجاح ليه والهداية لوالده، فعارف ان في حد فوق في السماء ممكن الناس تطلب منه اللي هي عايزاه، فوقف يطلب من ربنا انه يخلي المدرسين بتوعه في المدرسة يبطلوا يضربوه.
1: مش انت كنت بتقول انه طفل ذكي؟
0: ايوه.
1: طب ليه كانوا بيضربوه في المدرسة؟
0: القديس أوغسطينوس بيرد على سؤالك ده في كتابه الاعترافات وبيقول:
2: اخطأت لاني اهملت الكتابة والقراية والواجبات، وده ما كانش ناتج عن ضعف ذاكرة او قلة ذكاء، لكن كان اللعب والمرح بيخلوا الكبار يعاقبوني، والغريبة انهم كانوا بيعملوا نفس الشيء. لكن توافه الكبار حاجة مهمة في نظرهم، واللي بيعملوا الصغيرين حاجة تافهة لازم يتعاقبوا عليها.
1: ايوه، يعني هو كان بيتعاقب على شقاوته.
0: هو كان طفل متمرد وكان وقته يحب يقضيه يتفرج على المشاهد المسرحية حتى لو كان التمن هو العقاب، وكانت والدته بتحاول معاه كل المحاولات اللي تخليه قرب من ربنا وطريقه، حتى انه في يوم دخل عليها

0: أمي، النهاردة كل الولاد هنوني على إلقائي لقصيدة طويلة كنت أنا الوحيد اللي حافظها، والمدرس كان مبسوط مني جدا.
1: ربنا يا حبيبي يحافظ عليك ويديلك نعمة في عينين الناس.
0: لكن تعرفي في ولد واحد هو اللي كان متضايق.
1: متضايق؟ ليه؟
0: لأن المدرس كان لسه ضربه لأنه مش حافظ نفس القصيدة اللي أنا قلتها. كان عمال يبصلي بغيظ.
1: وانت فرحان أنه كان متضايق؟
0: أنا فرحان لأني كنت أنا الأحسن.
1: لا يا أغسطينوس يا حبيبي، عاوزاك تعرف أن أهم من العلم المحبة. ده في آية جميلة قوي في رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس بتقول: وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا.
0: يعني هو كان بيحبني؟
1: ولو لازم أنت تبادر بالمحبة حتى لو ضايق أو اتضايق منك، لأن المحبة تحتمل كل شيء.
0: أهم حاجة دلوقتي إن أنا الأحسن، لازم أروح أقول لوالدي.
1: يا ابني حبيبي، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب مال نفسها ولا تحتد ولا تظن السوء. المحبة لا تسقط أبدا.
2: قد إيه محبة القديسة مونيكا عظيمة، وصبرها وإيمانها.
3: أمال إيه، طولة البال تهد الجبال، ولولا كده ما كانتش نجحت في رسالتها. بعد كده اتنقل أغسطينوس لمدينة قرطاجة.
2: وإيه اللي حصل هناك؟
3: لا ده موضوع طويل قوي، وانت كده هتتأخري، يا دوب أوصلك دلوقتي ونبقى نكمل بعدين. اتفضلي.

0: وترجع للمجال ملاحظات هايلة يا أمجد، واضح إنك عامل شغل جامد.
1: بفضل تشجيعك يا دكتور، لكن أنا ملاحظ إن الطفل أغسطينوس كان طفل متمرد.
0: ما تنساش إن ذكائه الحاد وذاكرته القوية ونطقه السليم خلوه يحس بتميزه عن زملائه. شفت الفقرة اللي بيقول فيها:
2: كانوا يسألونني القيام بعمل، كنت أشعر بانزعاج شديد وأتأرجح بين التهاني لنجاح أحرزه والخوف من العار والقصاص الذي يعقب الفشل.
1: وفي فقرة تانية بيقول فيها: كان أحب شيء عندي الفوز بتصفيق الجماهير.
0: كل الصفات دي كانت بتبشر أنه هيكون شخصية غير عادية، وده اللي خلاه يدور على الحقيقة في أماكن كتير عشان يحس بتميز أكتر.
1: ده تحليل جميل جدا يا دكتور. هو قايله عن حبه للمسرح في مطلع شبابه، وهو أنه كان بيحب يشوف الألم اللي بتعانيه الشخصيات في المسرح من غير ما يحس هو بيه.
0: الحقيقة إحنا قدام شخصية مش عادية وغنية جدا. كان اختيار موفق يا أمجد، ربنا معك.

0: المرة دي انا جاي في معادي
1: بسرعة ومن غير مقدمات. احنا وقفنا لما راح قرطاجة
0: كده على طول. طيب، رغم ان والد اغسطينوس ما كانش غني الا انه اثر على تعليم ابنه، والابن اختار المحاماة خصوصا علشان فصحته وقدرته على الخطابة، وفعلا اتفوق في الموضوع ده على كل زملائه، وكان فرحان بنفسه جدا، وده خلاه يسلك في طريق

0: رائع يا أغسطينوس، رائع. النهاردة كنت واقف بتتكلم والناس كلها بصلك بإعجاب.
1: أنت كنت فاهمة حاجة من اللي قلته؟
0: الحقيقة لا.
1: ده جزء من كتاب هورسينيسيوس اللي كتبه شيشرون، كل الناس معجبة بيه وبفصحته.
0: أنا كنت معجبة بيك أنت، وكنت عاوزة أقول للناس اللي واقفين إن الشاب الجميل اللي هناك ده ملكي أنا لوحدي.
1: الغريبة إنه في الوقت اللي الناس بتبص فيه للغة الكتاب ده، أنا حاسس إن في معاني بتوجهني لأفكار عن
0: إيه؟
1: عن الحكمة الأزلية.
0: حكمتك يا رب.
1: تعرفي إنه يمكن فعلا إن الحكمة دي تكون حكمة الرب؟ أمي دفعت لي تمن كتاب شيشرون علشان يحسن لغتي ويديني درس في الفصاحة، لكنه فتح لي باب أفكار جديدة. أنا لازم أقرأ الكتاب المقدس، الكتاب اللي آمن بيه والدي قبل ما يموت بسنتين، واللي أمي دايما تدفعني في اتجاهه. أكيد مش صدفة إنها تديني فلوس علشان أجيب الكتاب ده بالذات.
0: إيه ده؟ الحكاية قلبت غمة كده ليه؟ مالك يا أغسطينوس؟ ما أنت كنت كويس.
1: لا لا أبدا، مفيش حاجة.
0: سيبك أنت النهاردة كنت رائع.

0: يا ترى عامل ايه يا اوغسطينوس يا ابني؟ خايفة عليك من الغربة. ربنا يسامح والدك، لما قلت له نجوزك خاف لا ده يعطلك عن دراستك. يا ترى نفذت اللي قلت لك عليه وبعدت عن العالم وشهواته؟ يا ربي يسوع اسمع تضرعات قلبي وافتقد بمراحمك. يا ربي يسوع خلي عينك عليه، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك.
1: الظاهر أن القديس أغسطينوس كان لازم يقع في الفخ عشان يحس بحلاوة إيد ربنا وهي بتنقذه.
2: الغريبة بقى أنه بعد ما قرأ الكتاب المقدس فضل برضه بعيد عن ربنا.
1: يمكن لأنه قرأ زي ما كان بيقرأ الكتب التانية، وكان بيقارن اللغة والبلاغة بدون ما تلمسوا كلمة ربنا اللي في الكتاب المقدس.
2: ده بيعتمد على تركيبة شخصية أغسطينوس نفسه اللي كان بيعتمد على ذاته في تحليل كل حاجة. دكتور منير ليه تحليل حلو قوي في النقطة دي.
1: أنا ممكن أحضر معاك مناقشتك مع الدكتور منير عن القديس أغسطينوس لو ده مش هيعطلك.
2: أبدا، ده أنت حتى ليكي آراء جميلة قوي في الموضوع ده. إحنا عندنا ميعاد بكرة، ممكن تيجي معايا. اتفقنا؟
1: اتفقنا.

0: أهلا أهلا أهلا، أنا بشكر القديس أغسطينوس اللي خلانا نشوفك يا منى.
1: ده أنا اللي مبسوطة أني شفت حضرتك يا دكتور.
0: ولا كأنك كنت طالبة عندي ولا كأني درست لك 4 سنين.
2: شفت بقى يا دكتور، أنا مع حضرتك كل يوم.
0: غصب عنك يا أخوي، وبعدين أنت زميل يعني مضطر تشوف وشي يوميا.
1: ولا غصب عنه ولا حاجة، ده أمجد بيحب يقعد مع حضرتك جدا.
0: ابسط يا سيدي، شهادة هي ولا شهادة الدكتوراه؟
1: آه، بمناسبة الدكتوراه، أنا نفسي أسمع تحليل حضرتك لحياة القديس أغسطينوس يا دكتور.
0: آه، هو كان عنده قلق وبحث دايما عن الحقيقة وعن الحكمة، وحاول يدور عليهم في أكتر من مكان.
2: أنا وصلت في قصة حياته لحد ما والده توفى وهو انغمس في علاقات غير شرعية.
0: أيوة، هو الحقيقة حزن جدا بعد وفاة والده، ومشي ورا مجموعة من الشباب المستهترين اللي خدوه في طريق الشهوات، واللي كان نتيجتها إنه خلف ابن من علاقة غير شرعية وسماه إديو ديتوس.
2: أفتكر يا دكتور ده كان سنة 372
0: بالضبط. بعدها في سنة 373 ميلادية انضم لبدعة دينية اسمها المانوية.
1: المانوية؟
2: أيوة، دي نسبة لرجل فارسي اسمه ماني، وهي خليط من المسيحية والبوذية والزردشتية، قايمة على الإيمان بعقيدة قوامها الصراع بين الخير والشر.
0: والحقيقة أغسطينوس كان معجب بطريقتهم قوي وقال عن الموضوع ده:
3: نصبوا فخ الشيطان على ألسنتهم وشفاههم، وظل اسم يسوع المسيح والروح القدس على لسانهم، أما قلوبهم فكانت خالية من الحقيقة، وكانوا دوما يرددون الحقيقة الحقيقة الحقيقة ويحدثوني عنها وما كان أبعدهم عنها.
1: وهي دي الخطورة الحقيقية لكل البدع والهرطقات، إنها كلها بتتكلم بثقة وبتستخدم اسم ربنا وبتبين نفسها على إنها الحقيقة الوحيدة. عشان كده بيكون من السهل إن الناس اللي إيمانهم ضعيف وعلاقتهم بربنا وكنيسته سطحية إنهم يقعوا في الفخ.
2: وهو ده اللي حصل لأغسطينوس، قعد 9 سنين أسير للمذهب ده. اشتغل أثناء الفترة

0: ابني حبيبي، اخبارك ايه؟
1: انا كويس يا امي، وانت عامله ايه؟ ايه ده مال وشك شاحب كده؟ برضو الدموع يا امي، مش عاوزه تبطلي ابدا تبكي عليا. هو انا مت؟
0: انا مستعده ما بطلش صلاه ولا بكى ليل ونهار لحد ما ربنا يمسك بيمينك ويخرجك من الظلمه لطريق النور.
1: طب وانت جايه لي في الظلمه دلوقتي ليه بقى؟ علشان تأنبيني؟
0: انا اأنبك؟ ابدا يا حبيبي، انا جايه اعيش معاك.
1: صحيح يا امي، وايه اللي خلاكي تغيري رايك وترضي عني؟
0: انا طول عمري راضيه عنك واتمنى لك كل خير، وامبارح شفت لك حلم خلاني احس ان ربنا هيستجيب لصلاتي، وحسيت بعده بتعزيه جميله.
1: المهم انك جيتي تقعدي معايا، اهلا بيكي.
0: مش عاوز تعرف الحلم؟
1: لا ازاي؟ ايه هو الحلم؟ قولي.
0: شفتني واقفه على خشبه وكنت حزينه وببكي
1: حتى في الحلم يا امي.
0: بعدها شفت ولد جميل قوي وشه كله بشر وفرح وبيضحك لي وبيسالني عن سبب دموعي. قلت له انا ببكي علشان ابني، ابني بعيد عن احضان الفادي المخلص. فرد عليا وقال لي اطمني، انتوا هتكونوا مع بعض على طول ومش هتسيبوا بعض ابدا، ولو بصيتي هتلاقيه معاكي. وفعلا بصيت لقيتك جنبي على الخشبه.
1: حلم هايل، بس مش يمكن معناه انك هتكوني معايا وتقتنع باللي انا مقتنع بيه؟
0: ابدا، حد يسيب النور ويروح للضلمه؟ وبعدين اللي قابلني قال لي هتلاقيه معاكي مش هتكوني معاه.
1: طيب ماشي خلاص، ما تزعليش، اتفضلي.
2: قد ايه ايمانها قوي؟
3: وبعدها فضلت مصرة وراحت لأسقف المدينة تترجى.
0: أرجوك يا سيدنا، يرضيك أن نفس ابني تفضل في الهوية؟ قدرتك على إقناعه أكبر مني بكتير.
4: إزاي بقى؟ أنت أمه وأقرب واحدة ليه.
0: لكن أنا أكون إيه جنب أسقف مدينتنا وحامي الإيمان فيها؟ هو اللي بيعرف الكتاب المقدس أحسن من أي حد.
4: إلا ابنك، ده متشبع بأفكار المذهب اللي هو مصدقه، وعنده قدرة عجيبة على الجدال واللعب بالألفاظ. أنا ما أقدرش أعصر شعب الكنيسة لما يقولوا إن الأسقف بتاعنا وقف قدام واحد من الهراطقة وغرق في بحر أسئلته اللي ما تنتهيش.
0: علشان خاطر ربنا يا سيدنا.
4: وأنا برفض علشان خاطر ربنا برضه. سيبيه وصلي من أجله، وطلبي إن ربنا يكشف عن بصيرته ويقدر يكتشف حقيقة الناس اللي هو ماشي وراء أفكارهم، وساعتها هو هيسيبهم بنفسه زي ما راح لهم بنفسه.
0: ما تقطعش رجاه من الكنيسة يا سيدنا، اعتبره خروف ضال، وانت الراعي اللي المسيح أمنه على خرافه. يا رب يسوع، حنن قلب سيدنا الأسقف عليا وخليه يروح لابني ويرجعه لكنيستك. يا رب، أنت لا تشاء موت الخاطي.
4: كفاية، روح يا ستي.
0: ترقف يا رب على عبدك، وزي ما أقمت العازر من الأموات قوم ابني من قبر الخطية. يا رب يا يسوع.
4: قومي روحي يا ستي واطمني، وخليكي واثقة ان ابن الدموع دي مش ممكن يهلك ابدا.
5: واعتبرت القديسة مونيكا كلام الاسقف ليها بمثابة رسالة من السماء تطمنها ان ابن الدموع مش ممكن يهلك ابدا. وفي الوقت اللي كان اغسطينوس بيفكر فيه انه يتعلم التنجيم وقعد يدرس كتبه، قابل راجل عالم قال له رسالة فضل فاكرها طول عمره.
2: قال له ايه؟
3: قال له سيبك من الكتب دي، وبدل ما تضيع مواهبك في دراسة خرافات مفيش منها فايدة، استخدم مواهبك دي في حاجة أنفع وأفيد.
5: في نفس الوقت ده ربنا كان بدأ خطواته مع القديس أغسطينوس، وده عن طريق صديق قريب جدا لقلبه لأنه كان من تلامذته، وكان أغسطينوس علمه مبادئ مذهب ماني وأقنعه بيه. وفي يوم الصديق ده أصيب بمرض شديد

0: أنا هموت من الحمى يا أغسطينوس.
1: أبدا، أنت هتبقى كويس، دي حالة مؤقتة وهتمر بسلام.
0: ما تذكرش، مع أني بصدقك في كل اللي بتقوله، لكن المرة دي مش قادر.

0: صدقت، حاسس ان روحها بتخرج خلاص من جسمي.
1: ما تخافش، الحقيني يا امي.
2: يا رب يا مخلص يسوع المسيح انقذ روح عبدك. حد يروح لنادي الكاهن من الكنيسه بسرعه ويقول له في واحد لازم يتعمد حالا.
1: كاهن ايه بس؟ ده جسمه زي النار ومش بيفتح عينيه، عاوزين طبيب.
2: مش مهم الجسم،

0: شفت يا أوغسطينوس، أول ما أخذ سر المعمودية قوة الروح القدس شافته من المرض إزاي؟ ربنا أنقذ جسمه وروحه في نفس الوقت. مبروك عليك النعمة يا ابني، وعقبالك يا أوغسطينوس يا حبيبي.
1: شفت اللي عملوه معاك؟
2: أيوة شفت.
1: استغلوا فرصة إنك مش قادر تتكلم ولا تتحرك أم حموك.
2: اسمها خدت نعمة المعمودية.
1: بتقول إيه؟ أنت بتتكلم زي أمي؟
2: أيوة، وأنا أشكر ربنا إنه ألهمها تعمل كده، وإلا كنت مت على ضلال.
1: أنت بتقول إيه؟
2: بقول اللي أنا مقتنع بيه، ولو عاوز صداقتنا دي تستمر مفيش داعي نتناقش في الموضوع ده تاني.
3: وبعد اليوم ده بفترة قصيرة جدا الصديق ده رجعت له الحمى تاني ومات،
4: بس المرة دي مات على الإيمان.
5: وكان موت الصديق ده هو أول خطوة لأوغسطينوس على طريق معرفة ربنا.

خلاص مات. لو كنت أقدر أفديه بروحي كنت عملت كده، لكن للأسف ما قدرتش. يموت أنا بكرهك، وكمان بكره الحياة. ما بقاش فيها حاجة تسرني، لا الغباء ولا الأغاني ولا الأكل ولا المتعة ولا حتى الكتب والأشعار. كل حاجة متعبة. الشيء الوحيد اللي بيريحني الدموع. كل المناظر بتفكرني بيه. أنا لازم أسيب المدينة دي وأروح مكان تاني، مكان عناية ما تعودتش تشوفه فيه. آه يا سكينة الحزن، ليه رشقتي في قلبي ومش عاوزة تخرجي؟ اخرجي بقى، اخرجي ولا ادخلي في قلبي للآخر علشان أموت وحصله.

0: كفاية حزني يا حبيبي، فاتت شهور وانت بالحالة دي.
1: أصلي كنت بحبه يا أمي، انت مش كنت بتوصيني بالمحبة وانا صغير؟
0: أيوة، انك تحب اللي بيحبوك وأصحابك وأعدائك بالمسيح، لأنك لما تحب المسيح مش ممكن تخسر حبك ده أبدا، لأنك مش ممكن تفقده، لأنه هو الطريق والحق والحياة.
1: الحزن خانقني يا أمي.
0: حول محبة نفسك للي خلقها فتحس بالسعادة، تقعد جنبه فتطمن، نلقي همومنا عليه فنرتاح. مش ممكن تلاقي السعادة لو بتدور عليها بعيد عن رب المجد، وهو مش ممكن يتخلى عن اللي بيقصده ولا حتى اللي بيسيبه. اطرح نفسك على قدميه واتكي على صدره، وهو هيدي لك العزاء.
2: وبعد كده بدأ أغسطينوس يكتشف حقيقة المذهب اللي كان معتنقه، ويراجع مرة تانية أفكارهم ومعتقداتهم.
1: تعرفي يا أمي، أنا طول التسع سنين اللي فاتوا كنت كل ما أسألهم عن حاجة وما يعرفوش يردوا عليا يقولوا لي استنى لما تقابل فوستوس، هو اللي عنده حل لكل الألغاز وإجابات لكل الأسئلة.
0: وبعدين يا حبيبي؟
1: لما جه فوستوس وقابلته لقيته راجل لطيف بيتكلم كويس أحسن منهم، لكن فاضي من جوه، ما عندوش أي شيء زيادة عن اللي هم بيقولوه ويرددوه. أنا خلاص ما بقتش متحمس للناس دول ولا لمبادئهم. الظاهر إن فوستوس اللي جاب ناس كتير للمنوية كان هو السبب لخروجي منها.
0: صحيح، ألف مبروك يا حبيبي إن ربنا فك أسرك منهم. كمل يا رب، كمل وادخل قلبه.

0: أمي، أنا قررت أسافر أدرس في روما.
1: إيه؟ روما؟ ليه يا ابني؟ ما أنت قاعد معنا هنا. روما دي كلها مفاسد وغواية وشر، وإذا كان على الرزق اللي ربنا بيبعتولنا هنا إحنا.
0: يا أمي، أنا مش عاوز أسافر علشان دخل أكبر أو مركز، لكن الحال هناك غير الحال. الطلبة عاوزين يتعلموا، بيدوروا على المعرفة، بيقولها من آخر الدنيا، مش زي هنا مفيش نظام ولا احترام للعلم.
1: أرجوك يا ابني بلاش روما، دي مستودع فساد. أنا مش عاوز

0: فراغ زيادة. خليك جنبي.
1: حاضر حاضر يا أمي.
0: صحيح. طب وعدني وعدني إنك خلاص مش هتسافر.
1: خلاص مش هسافر.

0: غطين غطينه. انت برضو جاي عشان تسافر؟
1: لا يا امي، انا جاي اودع صديق ليا مسافر، بس هو منتظر لحد ما الريح تتحرك علشان ياخد مركب ويسافر.
0: خلاص انا هستنى معاك ونروح سوا.
1: معقوله؟ معقوله يا امي؟ معقوله تفضلي واقفه في البرد ده؟ لا
0: ما انا مش ممكن اسيبك وارجع البيت.
1: طب انا عندي فكره. لو سمحت يا اخ.
2: ايوه.
1: فين اقرب كنيسه هنا؟
2: في كنيسه القديس كبريانوس قريبه من هنا.
1: طيب ممكن استسمحك بس توصل والدتي هناك؟
2: اوي اتفضل.
1: اتفضل انت يا امي، انا هودع صديقي واجي اخدك ونرجع.
0: انت وعدتني يا اوغسطينوس انك مش هتسافر.
1: ايوه طبعا، عيب.
0: يلا يا ابني.

أوغسطينوس، أوغسطينوس، عملتها. أنت كذاب يا أوغسطينوس، كذاب وغشاش. ضحكت علي، ضحكت على أمك. حافظ علي يا رب، احرسه وهو في جبل الأسود، وضلل عليه بحمايتك يا رب.

0: وسافر فعلا أغسطينوس على روما وساب القديسة مونيكا لدموعها وصلواتها عشانه.
1: هاي يا منى، مش عايزة تشربي حاجة؟
2: أنا الحقيقة مبهورة بقصة القديس لدرجة إني مش عايزة حاجة أبدا غير إني أكملها، لكن أنتوا اللي بتتكلموا طول الوقت.
1: خلاص نشرب حاجة سوا وما تخافيش هنكملك.
3: أفندي ما دكتور.
1: ثلاثة حاجة ساعة من فضلك.
3: حاضر.
2: دكتور منير، حضرتك وعدت إنك هتكمل الحكاية، ولا هتعمل بقى زي ما أغسطينوس عمل مع أمه؟
1: لا لا لا، هكمل أحسن. بعد ما وصل روما بشوية مرض الحمى وعانى جدا، وفي نفس الوقت كانت القديسة مونيكا
2: بتصلي بدموع عشان ربنا يحميه وعشان خلاص نفسه.
0: بالظبط، صلوات القديسة مونيكا كانت زي الدرع اللي حامل القديس أغسطينوس في كل خطوات حياته، بدليل إن ربنا استجاب لصلواتها وشفاه من مرضه.
1: لكن برضه عقله كان لسه مشتت، بدأ يعجب بفلسفة جماعة اسمهم الأكاديميين، لأنه حس إن تعليمهم فيه حكمة أكتر من غيرهم.
2: اللي هو بيقول إيه؟
0: بيقولوا إن الشك في كل شيء واجب، وإن الإنسان عاجز عن فهم كل حقيقة،
1: ولأن دي الحالة اللي كان بيمر بيها أغسطينوس حس إن تعليمهم صحيح. أدخل، اتفضلوا الحاجة الساعة.
2: شكرا. وفضل القديس في روما؟
0: لا، لأن ربنا كان بيعده الخطوة التانية لخلاص نفسه، وهي سفره لميلانو ومقابلة القديس الأسقف أمبروسيوس.
1: فربنا ملأ قلبه مضايقة واشمئزاز من الطلبة في روما اللي هو أصلا كان مسافر عشانهم.
0: وفي الوقت ده حاكم ميلانو طلب أستاذ الخطابة، فعمل القديس كل المساعي عشان ياخد هو الوظيفة دي، وفعلا اتحقق طلبه وسافر ميلانو
2: وقابل القديس أمبروسيوس.
4: أنا سعيد أوي بمقابلتك يا أغسطينوس.
5: السعادة والشرف ليا إني أقابل واحد من أكتر الناس فصاحة في عصرنا، وياريت تسمح لي أحضر العظات اللي حضرتك بتقولها هنا في ميلانو.
4: ناخد بركة ونعمة حضورك، بإذن ربنا هترتاح معانا هنا.
5: بفضل إرشاد حضرتك ليا أنا يسعدني أكون تلميذ ليك في الخطابة.
4: تلميذ إزاي وإنت جاي تعلم ميلانو كلها الخطابة والفصاحة؟
5: الظاهر ان حضرتك متواضع، لاني سمعت عن جمال عظاتك وفصاحتها وانا في روما.
4: مش انا يا ابني، ده الروح القدس هو اللي بيتكلم على لساني، محدش فينا يملك حاجه في نفسه، دي نعمه ربنا.
5: طب استاذن انا واكيد حاجه العظه الجايه.
4: باذن ربنا ضابط الكل يا ابني، ربنا يرشدك للخير.
5: متشكر.

0: كلامنا النهاردة يا أحبائي عن التوبة. التوبة مش بس تقدم بشغف، لا كمان تقدم بسرعة، عشان لما يجي صاحب الكرم ويطلب ثمره لازم يلاقيه، مش لازم نأجل التوبة. الرسل طوبوا اللي غفرت خطاياهم بالتوبة، اللي بيتوب بدموع عشان غفران خطاياه لازم يترجى المغفرة حتى لو تأجل رجوعه للشركة فترة للتأديب. يزيد الدموع وييجي ندمان، ندم عميق، وقتها يسمعوا صوت الرب: قد غفرت لكم خطاياكم الكثيرة لأنكم أحببتم كثيرا.
1: بيتكلم بفصاحة فعلا وبثقة، ده أحسن من فستوس اللي كل الناس شهدت له.
0: يرجعوا للشركة المقدسة، لكن هم مش بيسعوا بجد عشان ياخدوا حل من الخطية.
1: فعلا هم بس يستاهل الشهرة اللي واخدها، وكمان بيتكلم بأسلوب بسيط عشان يوصل لكل الناس، لكن هم بيستعمل ألفاظ مؤثرة. هايل الراجل ده، خطيب ممتاز.
0: لازم نزيل الخطية من ضميرنا من جوانا.

0: حاسب حاسب الحق الصاري ده،
1: مش عارف امسك الحبل.
0: ياه ده الريح شديدة جدا،
1: المية قوية، هقع.
0: ايه اللي بيحصل ده؟
1: انت كويس؟
0: الحقونا.
2: ما تخافوش يا ولاد، اكيد ربنا هيتدخل وينقذنا من الغرق. يا رب يسوع المسيح، انت ليك سلطان على كل شيء. انت انتهرت الريح فتكتب، وقلت من يؤمن بي فالاعمال التي اعملها يعملها هو ايضا. اؤمر يا رب الريح فتهدأ.
0: ايه ده؟ الريح هديت، ربنا انقذها بصلاتك يا ست.
2: لا يا ابني، برحمته.
1: انت رايحه فين يا ست؟
2: رايحه عند ابني في ميلانو.
0: باذن ربنا توصلي بالسلامه، بس ارجوك تصلي من اجلنا.
2: ربنا يحفظكم من كل شر ويحافظ على ابني من عمل الشيطان.
3: يعني انت اللي كنت بتهدي البحارة يا امي بدل ما هم اللي يطمنوكي؟
2: انا قلبي مطمن بربي والهي ومخلصي.
3: كنت عاوز اقولك يا امي اني قابلت الاسقف امبروسيوس واستقبلني بشكل جميل وعاملني معاملة الاب لابنه ورحت حضرت عظاته.
2: صحيح يا ابني،
3: الراجل فصيح متمكن من لغته تمام.
2: من لغته بس؟
3: قصدك ايه؟
2: قصدي كلامه ما لمسش قلبك، ما دخلش جواك. عموما انا واخدة وعد من ملك الملوك إني أشوفك مسيحي مؤمن قبل ما موت. مش هبطل صلاة ولا دموع لحد ما أشوف اليوم ده.
3: الأول مش عاوزة تشوفي الأسقف أمبروسيوس؟
2: عايزة جدا، أرجوك تاخدني لي حالا.
4: وأخيرا يا أحبائي، أحب أكرر لكم إن الحرف يقتل والروح يحيي، عشان كده لازم نسلك بالروح مش بالحرف. ربنا يحافظ عليكم، نمين في روح المحبة والوداعة والطهارة.
3: سلام.
4: أهلا أغسطينوس، إزيك؟ طبعا والدتك لسه هتقعد شوية لغاية ما تخلص صلاة. والدتك دي ست عظيمة، من يوم ما وصلت ميلانو وأنا ما شفت زيها في تقواها وغيرتها على عمل الخير ومواظبتها على حضور الكنيسة. على فكرة دي بتحبك حب شديد ومعتبراني مسؤول عن خلاص نفسك. الحقيقة أنا بهنيك على والدتك، دي جوهرة.
2: أغسطينوس سامحني، انتظرتني كتير؟
3: لا لا أبدا.
2: سمعت الوعظة بتاعت سيدنا، ده راجل بركة وقديس، أنا بعتبره الملاك اللي ربنا بعته عشان يرشدك ليه، وبتمنى انه يكون السفينة اللي تاخدك لبر الايمان والسعادة.
3: يكون هو السفينة؟ هو الحقيقة كلامه حلو وما قدرتش امسك عليه حاجة غلط، لكن انا اعرف منين ان اللي بيقوله ده يبقى الحقيقة. بر الايمان والسعادة، الايمان، ما انا في حاجات كتير امنت بوجودها بدون ما اشوفها، بلاد ما زرتهاش لكن متأكد انها موجودة، احداث حصلت رغم اني ما شفتهاش

0: ولا حتى عصرتها، لكن متأكد أنها حصلت. حتى أمي، أنا مقتنع وعندي إيمان ثابت أنها أمي من غير ما أشوفها وهي بتولدني. وبعدين أنا لما عدت قراية الكتاب المقدس لقيته فيه وداعة وقدسية تاخدك لحضنها، والحاجات الغامضة فيه لما بسمع تفسير معقول ليها بتدخل جوايا. يمكن يكون هو ده طريق السعادة. أنا العلم ما ادانيش السعادة، أنا برضي بيه الناس. يا معقول، معقول كل الفترة اللي فاتت دي كنت بدور على السعادة في المكان الغلط، وإنها كانت قدامي وأمي بتشدني ليها طول الوقت وأنا كنت معاند وببعد عنها. يا ترى إيه هي الحقيقة؟ اسمع يا أليبوس.
1: أيوة معلم أغسطينس.
0: أنت صحيح كنت تلميذي في قرطاجة وهنا، لكن أنا بكلمك كصديق وكحد قريب مني دلوقتي.
1: خير يا أغسطينس، اتكلم.
0: أنا الحقيقة عقلي محتار، كل ما أدور في حتة وافتكر أني لقيت الحقيقة تفسد واكتشف فسدها.
1: وأنت دلوقتي بتدور على الحقيقة التي لا تفسد؟
0: أيوة، وكتمت أفكاري كتير جوايا، لكن حسيت أني محتاج أخرجها أحطها قدامي يمكن أشوفها أحسن، وما لقيتش أقرب منك علشان أتكلم معاه وخرج قدامه أفكاري ومشاعري.
1: قولي اللي أنت عاوزه وأنا هفكر معاك.
0: أنا رايح زيارة لراجل مشهور عنه أنه متعبد وعنده علم غزير، والأسقف أمبريسيوس بيعتبره أب لي. أنا محتاج لمشورته.
1: خلاص، يمكن يكون عنده إجابة لأسئلتك وتلاقي في كلامه الراحة.
0: يا ريت.
2: بقى انت قريت كتب أفلاطونية من اللي ترجمها فيكتور يونوس؟
0: أيوة يا سيدي.
2: وانت تعرفه؟
0: فيكتور يونوس؟ لا.
2: ده كان أستاذ فلسفة وكان عالم بحق وحقيق، قرى كتير وترجم كتير وكان وثني. ده لغاية ما جاني في يوم وقال لي انه قرى الكتاب المقدس وانه بقى مسيحي. قمت انا قلت له مش هصدق انك بقيت مسيحي الا لما اشوفك بعيني في كنيسة المسيح. اما رد بابتسامة وقال لي يعني حيطان الكنيسة هي اللي هتقلبني مسيحي. قمت قلت له انت خايف من الوثنيين اللي يعرفوك ولا خايف على منصبك؟ ها، خايف ولا مكسوف؟ راح قايم زي الاسد وقال لي انا ابقى اكبر خاطي لما اجاهر بوثنيتي وكنت بقدم الذبايح للاصنام علنا واخبي بنوتي لملك الملوك. يلا بينا على الكنيسه.
0: ورحت الكنيسه
2: وانا طاير من الفرح، واخد نعمه المعموديه، وساعتها ناس كتير فرحوا بيه زيي، وناس تانية نقموا عليه لأنه ترك وثنيتهم.
0: وهو حس بفرح بعد ما نال الإيمان وهو اللي قضى طول عمره وثني وبعيد عن المسيح والكنيسة؟
2: أكتر من فرحته لو كانت ولد في النعمة. أنت ابنك يفضل قدامك في البيت وانت شايف إنه شيء عادي، لكن لو تاه منك وقت ما يرجع فرحتك بوجوده، مجرد وجوده معاك، هتكون عظيمة. القائد العظيم تعرف منين انه عظيم لو ما دخلش معركة؟
0: صح.
2: ووقت ما جه يقول قانون الإيمان الكهنة سألوه ان كان عاوز يقوله سرا ولا جهرا، فرد انه كان بيدرس الفصاحة اللي كلامها بعيد عن الخلاص. ودلوقتي لما جه يقول الكلام اللي هيخلص نفسه يقوله في السر، وقالوا بأعلى صوت، ومن يومها كل الكنيسة شالته في قلبها بحب وفرح.

0: كنت فاكرك هترجع مرتاح، لكن شكلك محتار أكتر.
1: فعلا أنا رحت وجوايا نار وكنت عاوز اللي يطفيها، لكن هو رمى وقود على النار وزاد عليها نار الغيرة من فيكتورينوس. حاسس إنه قدر يفكر ويتكلم ويتصرف بنفس الشكل، أخذ قرار وقدر ينفذه، يا بخته.
0: طب وإنت ما تعمل زيه؟
1: أنا حاسس جوايا صراع عنيف، إرادة قديمة وجديدة، رغبة جسدية تخليني بعيد ورغبة روحية تخليني أقرب. دلوقتي بس فهمت كلام بولس الرسول، إن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد.
0: أنا حاسس إن سيمبليشيانوس حكى لك القصة دي مخصوص علشان تحصل لك غيرة روحية وتقبل الإيمان زيه.
1: السفينة اللي تاخدك لبر الإيمان والسعادة.
0: أغسطينوس، تعال أعرفك على الأخ بونتيسيانوس، عنده منصب كبير في الحكومة.
2: أهلا.
0: ده المعلم أغسطينوس، مدرس الخطابة.
3: غني عن التعريف. اسمح لي، إيه الكتاب ده؟
1: دي رسائل بولس الرسول.
3: رائع، أنا مسيحي مؤمن، ودي فرصة سعيدة جدا إن ألاقي عندكم جزء من كتابنا المقدس. بالمناسبة دي أحب أحكي لكم عن راهب مصري اسمه أنطونيوس، تعرفوا حاجة عنه؟
2: لا.
3: ده بيسموه في مصر أبو الرهبان. بدأ حياته النسكية بعد موت والده، وقف يبص الجسد وقال له فين قوتك، وانشغل قوي بحياته الأبدية. وفي يوم دخل الكنيسة وسمع إنجيل اليوم بيقول إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. حس إن دي رسالة من رب المجد ليه. وفي يوم كان قاعد في الصحراء عمال يفكر في العالم، فسمع صوت من السماء بيقول يا أنطونيوس اهتم بخلاص نفسك. بعدها كان قاعد على نهر وشاف ست بتغسل رجليها، قام قال لها ازاي تعملي كده قدامي وانا راهب؟ قالت له لو كنت راهب كنت دخلت البريه وما تقعدش معانا هنا. وعرف وقتها ان ده صوت ربنا بيرشده للي لازم يعمله.
1: وانت عرفت كل الحاجات دي منين؟
3: في يوم خرجت انا وثلاثه اصدقاء نتمشى، كنت ماشي مع واحد فيهم والاتنين التانيين مشوا مع بعض. وبعدين دخلوا مغارة من اللي بيسكنها الرهبان المتوحدين في الجبل، لقوا فيها مخطوط مكتوب فيه سيرة القديس أنطونيوس، فواحد فيهم قاعد في المغارة وقراه.
4: الله، شايف السيرة الجميلة؟ أهو ده واحد فكر صح. أنا من النهاردة مش هكون من أهل العالم، أنا هعيش بس للمسيح.
5: فكر كويس، أنت عارف إحنا وكلاء للإمبراطور، هتسيب كل ده؟
4: الإمبراطور ولا ملك الملوك ورب الأرباب؟ تفتكر إيه هو الهدف من كل اللي إحنا بنعمله؟ هنوصل لإيه في الآخر؟ أنا قررت أتحلل من الكل عشان أرتبط بالواحد.
5: يعني هتعمل إيه؟
4: أنا قررت من الساعة دي إن أقضي كل وقتي أتعبد لربنا، ومش عايزك تعارضني.
5: وأنا معاك، أشاركك في العبادة والنصيب الصالح.
3: وبعد كده خطيبة كل واحد فيهم سمعت اللي عملوه، فنادروا عفتهم لربنا.
1: ها يا أغسطينوس، أما إحنا بقى هتختار أنهي النصيب؟ هتعمل زي أنطونيوس وتفكر في خالق العالم، ولا هيشغلك عنه العالم؟ عاوز تهرب؟ تهرب تروح فين؟ انت متحاصر قدام نفسك، انت مش كنت عمال تدور على الحقيقة؟ اهي قدامك. ايه، خايف ولا خجلان؟ بعد اذنكم.
3: اتفضل، اتشرفت بمعرفتك.

0: ايه مالك يا أوستينوس؟ خرجت فجأة ليه؟
1: احنا بنعمل ايه هنا؟ الناس بتغتصب السماء اغتصاب واحنا عاملين نفسنا علماء علم فارغ، عمالين نتمرمخ في الخطية مكسوفين نعمل زيهم.
0: أوستينوس مالك؟ انت بتترجف.
1: سيبني. ازاي افضل في الضلمه واللي يفصلني عن النور قرار اقدر انا اخده وانفذه؟ ازاي يا رب؟ نورني برحمتك علشان الاقي اجابه للسواد اللي عايش فيه ولاد ادم.
2: هسمع صوت من السماء بيقول اهتم بخلاص نفسك.
1: لكن يا رب انا مليان بالخطايا ومثقل بشهواتي. ازاي يا رب؟ ازاي النفس تاخد الجسد وتخليه يبعد عن اللي بيحبه ويهواه؟
3: صحيح عاوز تسيبني يا أغسطينوس؟ طب وهعيش ازاي من غيرك؟ وانت هتعيش ازاي من غيرك؟
1: يا رب كل اللي وصلوا لك دول ما وصلوش بقدرتهم الشخصية، اكيد انت ساعدتهم، ساعدني.

0: موت العالم في قلبك يا أوغسطينوس، هو ولذته. ساعتها هتدوق لذة تفوق بكتير، لذة ناموس الرب إلهك.
1: كثيرة هي أخطائي يا رب، من يعطي رأسي ماء وعيني ينبوع دموع؟ اسمع صلاتي يا رب ولا تصمت عن دموعي. هبني ذاتك يا إلهي واستسلم إلي لأني أحبك، وإذا لم يكن حبي لك كافيا فزدني منه.
2: خد ولع، خد ولع.
3: حاسس إن دي رسالة من رب المجد لي.
1: فين كتاب رسائل بولس الرسول؟
2: أهو.
1: لا تعيشوا بالقصوف والسكر والمضاجع التي يستحى منها، والعهر، ولا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تهتموا بأجسادكم لقضاء شهواتكم.
4: ومن كان ضعيفا بالإيمان مدوا إليه يدا. مبروك عليك يا أوغسطينوس، نعمة الإيمان.
1: ومبروك عليك، مبروك عليك أنت كمان يا ليبوس.

0: رب، افتقد ابني برحمك يا رب، انضح عليه بزوفاك فيطهر ويبيض أكثر من السلم. حل واغفر يا رب.
1: كفاية دموعي يا أمي، عاوز أبشرك بإني أنا وأليبوس أمنا بالسيد المسيح ربا وإلها وملك على قلوبنا.
0: أشكرك يا رب، أشكرك إنك سمعت صراخي إليك وأملت أذنيك لصوت تضرعاتي. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى ظاهر الدهور كلها، أمين.
2: والقديسة مونيكا كانت فرحتها في اليوم ده لا تقدر، لأن وعد السماء ليها تحقق وفعلا ابن دموعها لم يهلك،
3: لأن ربنا لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا. منى مالك؟
4: أنا كويسة.
3: لا ده أنت بتعيطي.
4: أبدا، بس تأثرت شوية من القصة.
3: طيب ممكن نتأذن احنا يا دكتور علشان أوصل منى؟
2: أيوة طبعا اتفضلوا، خلي بالكم من نفسكم. نورت يا منى.
3: قصدك عيطت يا منى.

0: انه انا امام شخصيه معاني تقدير من كل معزلهم من اتوا بعده.
1: بتعمل ايه؟
2: كنت بكتب مقدمه الرساله.
1: كده لوحدك؟
2: ما انا قلت على ما تيجي يا منى.
1: طب يلا سمعني.
2: شوف يا ستي، ان انا امام شخصيه فريده محل تقدير من كل معاصريه ومن اتوا بعده، فقد قال عنه القديس غريغوريوس الكبير: ان اردت ان تتناول طعاما لذيذا فاقرا كتب القديس اغسطينوس، ان خبزه هو خلاصه الحنطه، وخبزنا بالنسبه له هو نخاله الحنطه.
1: الله،
2: اسمع اللي جاي بقى. وقال عنه القديس جيروم: ان الكنيسه الجامعه تمدحك وتعترف بانك المجدد لعقائد ايمانها القديم، والهراطقه يرهبونك ويرون فيك خصمهم القدير. وكما قال البابا مارتينوس عنه: ليس من بين القديسين من فاقه في الخدمات الجليله التي خدم بها الكنيسه.
1: هايل، بالتوفيق ان شاء الله. لكن انت ما قلتليش ايه اللي حصل بعد ما القديس اغسطينوس بلغ والدته بايمانه ورغبته في نوال نعمه المعموديه.
2: سجد لربنا يشكره على النعمه العظيمه دي.

أيها الرب، عبدك أنا وابن أمتك، لقد حطمت قيودي، فإليك أذبح ذبائح الحمد. فليشكرك قلبي ولساني، ولتقل كل عظامي من مثلك يا رب. لتقل هي: أما أنت فأجبني، وقل لنفسي: خلاصك أنا هو. من أنا؟ وأي شر لم آته فعلا أو قولا أو إرادة؟ أما أنت أيها الرب الصالح والرحيم، فقد سبرت بنظرك لجة موتي من عمق قلبي، استأصلت الفساد فكفرت بكل ما كنت أريد، واعتنقت كل ما تريد، واستسلمت بكليتي إليك.

0: أيها الرب إلهي ونوري وغناي وخلاصي.
1: سلام يا أغسطينوس يا ابني.
0: سلام ونعمة يا أمي، كويس إنك جيتي. أنا عاوز أقولك على حاجة.
1: اتفضل يا ابني.
0: أنا نويت أقطع كل علاقة ليا بالماضي، عاوز أسحب لساني من سوء الكلام وأتخلى عن الطلاب اللي حطوا كل همهم في الأكاذيب وبياخدوا تعليمي ليهم سلاح في الغضب يخليهم يتغفلوا عن شريعة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وهي فرصة، كلها كم يوم والموسم يخلص ومرجعش أبيع نفسي بعد ما الفادي فداني.
1: كل شيء يا ابني مهما كان غالي أو ثمين لو سبناه عشان المسيح يبقى ولا حاجة.
0: وبعدين أنا بقالي فترة تعبان وعندي جرح في الرئة، وده هيكون عذري قدام كل أهالي الطلاب اللي طمعانين إني أعلم أولادهم.
1: لتكن مشيئة الرب.
0: أنا بعت رسالة للأسقف القديس أمبروسيوس، حكيت له فيها إني عاوز بركة المعمودية المقدسة وأطلب نصحه وإرشاده، فأشار علي أقرأ أشعياء النبي لأنه أكتر من اتنبأ على الإنجيل وعن دعوة الوثنيين.
1: ياه أنا فرحانة قوي إني عشت لحد ما شفت اليوم ده.
0: وهتفرحي كمان وكمان لما تعرفي إن معايا أنا وأليبوس هيتعمد ابن خطيئتي أديوداتوس.
1: مبروك عليكم النعمة يا ابني.
2: فتح لكم قدس الأقداس ودخلتم في قدس التجديد، فتذكروا ما سئلتم عنه وبماذا أجبتم، لقد جحدتم الشيطان وأعماله والعالم بكل تنعماته وملذاته، ولقد حفظ ما نطقتم به لا في قبور الأموات بل في سفر الحياة. لقد أعطيتم ثياب بيض علامة على خلعكم لثياب الخطية، على أنكم ترتدون ثياب البراءة النقية الطاهرة. هذه الثياب البيض تعطى عوضا عن الثياب القديمة المتسقة التي تخلع قبل المعمودية، والتي هي رمز للإنسان العتيق. هذه الثياب البيض رمز للإنسان الجديد الفاخر. لذلك سميت المعمودية لبس عدم الفساد والثوب البهي المشرق.
0: عاوزة حاجة تانية يا أمي؟
1: متشكرة يا ابني الحنون.
0: أنا؟
1: أيوة يا ابني الحنون، كفاية إن عمري ما سمعت منك كلمة جارحة أو مهينة ليا، وحققت لي كل اللي أنا تمنيته. يا رب أنت جزيل العطاء.
0: طيب ممكن تحققي لي حاجة نفسي فيها؟
1: إيه هي يا حبيبي؟
0: إنك تقومي بقى من فراش المرض ده.
1: لا خلاص يا حبيبي، أنا ما عادش ليا حاجة في الدنيا بعد كده، كل اللي أنا عاوزاه في الأرض اتحقق. الحاجة الوحيدة اللي كانت مخلياني أتعلق بيها هي إني أشوفك مسيحي مؤمن، ودلوقتي أنا شايفاك خادم للرب بتضحي بكل شيء وبكل متعة عشانه. عاوز ايه تاني؟ انا دلوقتي هقول زي سمعان الشيخ: الان تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك.
0: امي كده كده عاوزة تسيبيني بعد ما تعودنا نعيش مع بعض في محبة يسوع؟
1: ادفنوا جسمي مكان ما انتوا عايزين، لان ده مش موضوع مهم، لكن ليا طلب واحد: اذكروني دايما وفي اي مكان على مذبح الرب.

0: نيح يا رب نفس عبدتك مونيكا اللي كانت ست في مظهرها، راجل في إيمانها، عجوز في رسانتها، وأم في حننها، مسيحية في تقواها. يا رب أنا من بعد ما غمضت عينيها وأنا متماسك ورفضت تنزل من عيني دمعة قدام أي حد، لكن أنا مش خجلان إني أبكيها قدامك وفي حضرتك. يا رب يا حنان، أنا عارف إنها عاشت دايما بمحبة وسابت لمديونيها ديونهم، سيب لها ديونها إن كان عليها ديون. يا رب لا تدخل معها في محاكمة، يا من تعد الرحماء بالرحمة، يا من ترحم من ترحم وتترأف على من تترأف.
1: أغسطينوس كنت فين؟
0: بعد إذنك.
1: دي مقابلة تقابلني بيها؟ الله، أنت نسيت أيامنا ولا إيه؟
0: بعد إذنك.
1: هتسيبني وتمشي يا أغسطينوس؟
0: أغسطينوس اللي أنت كنت تعرفيه مات، اللي قدامك ده واحد تاني. بعد إذنك.
2: بعد كده جت دعوة للقديس أغسطينوس من فاليروس أسقف هيبو، وراح له وأقنعه أن ربنا بيدعوه لخدمة النفوس، وخصوصا في أيام كترت فيها البدع والهرطقات وحصل بلبلة في الأفكار.
3: وطبعا هو أكتر واحد يقدر يتصدى لده عشان خبرته الطويلة معاهم وكمان فصحته ومنطقه السليم.
2: بالظبط، عشان كده رضخ لأمر ربنا وأخذ درجة الكهنوت سنة 391 ميلاديا، وفضل في مدينة هيبو اللي سطع كوكبه في سماها وملاها نور الخدمة والنعمة ونور كل الدنيا، وعمل البستان بتاع الكنيسة اللي سكن فيها دير. وابنه أديوداتوس كان من أوائل الرهبان اللي انتسبوا للدير ده، وشهرة القديس أغسطينوس ملت الأرض كلها، وكانت الناس بتروح له أفواج عشان يلتمسوا منه العلم والفضائل. وبعدها كلفوا الأسقف فاليروس أنه يوعظ ضد الهرطقات والبدع، فقام بالعمل ده بكل جدارة وإتقان.

0: اللهم اشغل صلاتي واقبل برحمتك طلبتي التي تشتعل حرارتها حبا لإخوتي وخدمة لذاتي. هبني أن أقرب قلبي ولساني ذبيحة لخدمتك، محتاج أنا وفقير، وأنت غني لكل من يدعوك. أنك تهتم بنا يا من لا هم لك. نقي شفتي من كل وقاحة ونفاق باطني وظاهري. اجعل كتبك لي لذة نقية صافية، فلا أجد فيها ضلالا لي وللآخرين. يا رب، يا نورا للعميان وقوة للضعفاء. يا ربي وإلهي، خدمتك واجبة علي، لا لأن العمل يضنيك ولا لأن قدرتك بدون خدمتي ناقصة، لا، بل علي أن أخدمك وأكرمك لكي أحصل على سعادتي. يا من خلقتني للسعادة.
1: وفضل قديس أغسطينوس ينمو في النعمة ويخدم شعب ربنا في مدينة هيبو لحد ما بقى أسقف عليها سنة 395 ميلادية، وعمل قصر الأسقفية دير، وعاش عيشة بسيطة فقيرة، وكتب عدد لا يحصى من الدراسات والمؤلفات والتأملات، واشترك في مجامع، وجاهد جهاد الأبطال ضد البدع والهرطقات. وفي سنة 400 ميلادية كتب تحفته الروحية النادرة كتاب الاعترافات، اللي قال فيه:
0: أيها الرب إلهي، يا فاحص الضمائر، ها أنا أفتح قلبي وذاكرتي أمامك. يا من تعهدتني بعنايتك الخفية، وضعت أمامي خطاياي المخجلة لكي أراها وأكرهها. يا رب، أنت أحببت الحق، لأن من يعمل الحق يقبل إلى النور، وأنا أريد أن أعمل الحق في قلبي أمامك باعترافاتي هذه، أمام الشهود الكثيرين بما أكتبه الآن، كي يحيي قلب من يسمعه ويمنعه من الاستسلام لليأس، ويقظه على محبة رحمتك وعذوبة نعمتك التي تقوي الضعفاء. أريد أن أكشف نفسي ليرتاحوا إلى الخير ويأسفوا للشر الذي في، فالخير في أنت صنعته، والشر من صنعي أنا. فأرجوك يا الله أن تكمل فيا ما لا يزال ناقصا.
2: الله، منتهى الشجاعة، يكشف خطايا كده قدام كل الناس في كل الأجيال، لدرجة إنها وصلتنا بعد كل القرون دي. وبعدين كمل يا أمجد.
1: وفضل القديس أغسطينوس يخدم كأسقف لمدينة هيبو 35 سنة لحد ما تنيح في 28

0: من أغسطس سنة 430، وكان عمره 76 سنة بعد ما خدم بأمانة وتفاني. وتشرفت مصر بأن فيها جزء من رفات القديس أغسطينوس. وصل سنة 1987 ميلادية، وضعوا نيافة الأنبا باخوميوس في كاتدرائية القديس أثناسيوس الرسولي في دمنهور، وأقيم المذبح البحري هناك على اسم القديس أغسطينوس. وفي جزء تاني موجود في كنيسة الشهيد ماري جرجس والقديسة بربارة في جزيرة الذهب. ربنا يبارك أرض مصر بوجود الرفات الطاهرة دي فيها، وينفعنا بصلوات القديس العظيم ده.
1: جميلة قوي السيرة العطرة دي يا أمجد، وأنا حاسة أنه بإذن ربنا هتكون موفق جدا في رسالتك ببركة وشفاعة القديس أغسطينوس والقديسة مونيكا.
0: وبهذا نكون قد تناولنا بالتحليل فلسفة وشخصية وحياة شخصية فريدة وعالم جليل ومفكر لاهوتي له ثقله، حتى أنه قيل عنه مرآة الأساقفة، شعاع الكهنوت، نور المعلمين، معلم اللاهوت وكرباج للهراطقة، درع الإيمان وركن الحقيقة الذي لا يتزعزع، وسماء الكنيسة.

0: قررت اللجنة منح الطالب أمجد نصيف كامل درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وذلك لما قدمه من جهد قيم في تحليل شخصية هامة وبارزة في تاريخ الفلسفة واللاهوت.
1: مبروك يا دكتور أمجد، أهي بقت رسم يا سيدي دلوقتي.
2: متشكر قوي يا دكتور، الفضل يرجع لحضرتك.
1: لا، الفضل الحقيقي ليك، أنت اللي تعبت.
3: الحقيقة الفضل الحقيقي للقديس أغسطينوس.
2: أيوة فعلا، تعرف إن في واحد من الكتب قايل عن القديس أغسطينوس إنه دكتور في النعمة؟
3: بركة صلواته تكون معانا.
2: أمين.

قدمنا لكم ابن الدموع عن حياة القديس أغسطينوس والقديسة منتهى.

إن كنت عظيما فأعظم منك صانعك، إن كنت جميلا فأجمل منك صانعك، إن كنت جذابا فأطيب منك صانعك، وإن كنت شريرا فصالح هو خالقك. هو خالق.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خنا فرعون من بيوت نمشير ينبي بنغمة إسوة بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي من

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

أنقذتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعا. الأرض أعطت ثمرتها ليبارك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

داود فتحينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

يائس أنا احفظ نفسي لأني بار، يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك

ليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عزة لعبدك، وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو.

سبحانه الله. اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

فخ الصياد ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل، رفعت الأنهار.

0: طاسيوسيو سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيوب نغماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأ

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكل.

0: ده كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب.
1: دروك سباتريك ايوك اوجي ابن ماتي
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسون قدوس قدوس قدوس رب السباوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح السابع من أول الآية 30. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يجسر أن يتطلع. فقال له الرب: اخلع نعر رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. إني لقد رأيت مشقة شعبي الذين في مصر، وسمعت أنينهم، ونزلت لأنقذهم، فهلم الآن أرسلك إلى مصر. هذا موسى الذي أنكروه قائلين: من أقامك رئيسا وقاديا؟ هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العليقة. هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل: نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع أبائنا، الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياها، الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر قائلين لهارون: اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا، لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فعملوا عجلا في تلك الأيام، وأصعدوا ذبيحة للصنم، وفرحوا بأعمال أيديهم. فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء، كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء: هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملوك ونجم إلهكم رمفان التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فأنقلكم إلى ما وراء بابل. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. احنا متوقفين عند دفاع القديس استفانوس، وبالتحديد في كلام القديس استفانوس عن موسى. اخر مرة كانت من 40 سنة. اخر حديث معانا عن موسى كان من ايه؟ من 40 سنة. هو صح كان الاسبوع اللي فات يعني، لكن هو في حياة موسى عدوا كم سنة؟ 40 سنة. ال40 سنة من يوم الحد اللي فات للحد بتاع النهاردة كنا سايبين موسى في أرض مديان، لما هرب، لما الرجل اليهودي اللي اعتدى على أخوه انتهر موسى وقال له: من أقامك رئيسا وقاديا علينا؟ فآخر آية كنا قلناها أن موسى هرب بسبب هذه الكلمة وصار غريبا فين؟ في أرض مديان. فإحنا سايبين موسى من الحد اللي فات لغاية النهاردة، لكن هم في الحقيقة المدة دي كانت في حياة موسى كانت قد إيه؟ 40 سنة. في ال40 سنة دول موسى اتجوز وخلف ولدين، ويقول الكتاب ان هو سمى اسمه جرشوم ابنه، وكلمة جرشوم قال: لأني كنت نزيلا في أرض غريبة. يبقى ده دليل ان كان موسى كان حاسس وهو موجود في أرض مديان انه مش هيقعد في الأرض ديت ايه على طول، دي فترة غربة، وهيرجع مش لأرض مصر، لأنه موسى كان عارف ان في وعد من الله ان احنا هنسكن في أرض ايه؟ أرض كنعان. فكان إحساس موسى أنه هو غريب. النهاردة بقى نختم آخر 40 سنة في حياة موسى. يعني نقدر زي ما شفنا المرة اللي فاتت نقسم حياة موسى لثلاث أقسام. أول قسم 40 سنة في القصر، دول اللي احنا خدناهم يوم الحد اللي فات. تاني قسم 40 سنة دول قضاهم موسى في برية سينا، اتجوز ببنت زوجة كاهن مديان اللي هو يطرون، وخلف ولدين، دول كانوا في الفترة من الحد اللي فات لغاية الحد بتاع النهاردة. النهاردة بقى ناخد بنعمة المسيح آخر 40 سنة في حياة موسى، اللي هو 40 سنة اللي قضاهم مع شعب إسرائيل فين؟
في البرية لغاية ما وصلهم لحدود أرض إيه؟ أرض كنعان. يقول القديس استفانوس: ولما كملت 40 سنة ظهر ملاك الرب في برية جبل سيناء في لهيب نار علايقة. ال40 سنة اللي فاتوا دول يبانوا في حياة موسى إن هم ملهمش فايدة. موسى بعد عن شعب الله وقعد في الصحراء لوحده، راح اتجوز وخلف عيال، يعني عايش كأنه زيه زي أي إيه؟ زي أي راجل في الدنيا. تبدو ال40 سنة ديت في حياة موسى إن هي إيه؟ إن هي معطلة، إن هي بلا فايدة. لكن في الحقيقة ال40 سنة دول كانوا لازمين. في ال40 سنة الأولينيين موسى تهذب بكل حكمة المصريين زي ما شفنا المرة اللي فاتت، لكن كان لسه طبع موسى طبع إيه؟ طبع حامي، طبع انفعالي، لدرجة إنه لما لقى واحد مصري بيضايق واحد عبراني، يعني أكتر حاجة يعملها موسى إيه؟ كان يضرب المصري، يعني اتنين بيتعاركوا مع بعض، أقصى حاجة يعملها موسى يمسك المصري ويضربه وخلاص. لكن الأمر وصل بموسى مش بيضربه، لكن عمل فيه إيه؟ قتل. ده دليل إن كان طبع موسى إيه؟ طبع حامي. طب هو هيقود شعب إسرائيل، شعب قال عنه ربنا أكتر من مرة إن هو شعب إيه؟ صلب الرقبة، يعني رقبته دي زي الإيه؟ زي الصلب. يعني كان زمان موسى قاعد يعمل إيه في إسرائيل؟ يقتل فيه. ربنا قال لا ما ينفعش، أنت هتبقى راعي في إسرائيل فلازم تتعلم الإيه؟ تطول بالك. طب تتعلم تطول بالك إزاي؟ قال له لا، مصر ما بتعلمش طولة البال، تملي المدنية والتقدم يعلم الإنسان الإيه؟ السرعة. كل ما العلم يتقدم تلاقي الإنسان أكثر إيه؟ أكثر سرعة. ما فيش النهاردة بني آدم هادي، طبيعة الحياة بقت سريعة، فدي انطبعت على حياة الإيه؟ الناس، عايزين كل حاجة بسرعة، الأكل بسرعة. زمان كان يقعد يطبخ وإيه؟ تسيب ماما في البيت من الصبح لغاية الساعة 2 يدوبك تبقى جهزت شوية محشي كده ولفتهم ورق عنب. النهاردة الكلام ده ما فيش، هي 10 دقايق يحطوه جوه مايكروويف خلص الأكل. فبقت كل حاجة في الدنيا بقت إيه؟ بقت بسرعة. فبقت طبيعة الإنسان سريع. النهاردة ما تلاقيش حد كده هادي، يعني اقعدوا راقبوا كده أي واحد، حتى لو قعد لوحده ما تلاقيه بيهز في رجليه، يا مش عارف بيعمل إيه، يعني ما فيش حد بقى إيه؟ بقى هادي، بقى كله منفعل. حتى لو هو قاعد في بيتهم لوحده يولع له تسجيل يجيب آخر الإيه؟ آخر الشهر. طب عم ما توطيه خليه على قدك، لا هو كده. فبقى طبيعة الإنسان إيه؟ كل ما التقدم بيزيد، كل ما العلم بيزيد، كل ما طبيعة الإنسان بتبقى أكثر إيه؟ أكثر سرعة. فربنا قال له موسى لا، الطبع ده ما ينفعش مع إيه؟ مع ربنا، لأن طبيعة ربنا إيه؟ طبيعة ربنا هادي. ربنا ما عملش حاجة بلهوجة أبدا أبدا، يعني كان قادر ربنا يخلق الدنيا ديت في إيه؟ في لحظة. لكن إيه ليه عملها ليه في 6 أيام؟ هو طبع ربنا كده، يحب يعمل كل حاجة إيه؟ على مهله، واحدة واحدة. هي على مهله دي بالنسبة لنا، لكن هو ده التوقيت المناسب بالنسبة لربنا. فربنا قال لموسى لا، أنت محتاج تتعلم الإيه؟ الصبر، طولة البال، الترفق. طب تتعلمها فين؟ قال له تروح تقعد في الصحراء بقى. لو حد فيكم يجرب مثلا، هجربه ازاي؟ مش هجربه انتوا الحاجة دي أبدا. لكن يعني واحد يروح يعيش في الصحراء ايه؟ كل يوم زي التاني، كل يوم وكل ساعة تمر زي الساعة التانية، هي بس يدوبك الشمس ايه؟ تشرق وبعد كده تشتد الشمس وبعد كده تتحول للغروب والليل، والحياة رتيبة. لكن في الحقيقة دي بتطفي على الإنسان ايه؟ هدوء. الصحراء مفيش فيها صخب، مفيش فيها دوش، حتى لو حد على صوته روحي كده الدير مثلا وقفي في الصحراء وصرخي وخلي حد على بعد مثلا 2 متر ولا يسمعك. لو صرختي بقى على صوتك في الصحراء ولا حد يسمعك. فطبيعة الصحراء بتعلم الواحد الايه؟ الصبر والهدوء والسكينة والتأمل. ومش بس قعده في الصحراء، لكن خلاه كمان يشتغل يرعى الايه؟ يرعى الغنم. ورعاية الغنم دي بقى يعني زي صيد السمك، من المهنتين اللي يعلموا الواحد الايه؟ الصبر على الاخر. واخد الغنم ماشيه واحده واحده، ماشي معاها واحده واحده، الغنم بتاكل واحده واحده، يقعد جنبيها ويمسك غنم، يعني طول بال. علشان كده تلاحظوا كل ربنا استخدمهم كانوا في الاساس رعاة ايه؟ رعاة غنم. موسى هو بيرعى غنم، داوود راعي غنم، ربنا يسوع نفسه قال لنا انا الراعي الايه؟ الراعي الصبر. فتبدو ال40 سنة دول في حياة موسى ان ملهمش فايدة، لكن في الحقيقة كانوا ضروريين لإعداد مين؟ إعداد موسى. خدوا بقى على حياتنا احنا كخدام، كل واحد فينا يعني غير التاني، بس في فترات
تبدو في حياه الانسان واحد يقول لك ابونا ما لهاش لزوم، اديني رحت واشتغلت ويمكن بعدت شويه عن الخدمه، فطره ميته في حياه الواحد. لا، في الحقيقه لو الانسان مسلم حياته في ايدين الله، كل فطره بيمر بيها في حياته بتبقى ربنا بيعده لحاجه، ايه ده حاجه بعد كده. بس مش يروح هو يكسل وينام في بيته ويقول لك ايه ربنا بيعدني، لا، دي لما تكون فعلا حاجه مش بايه، مش باراده الواحد. واحد مثلا الظروف يعني الزمته انه بسبب شغل مثلا يروح يسافر بعيد، يسافر في حته ما فيش فيها مثلا خدمه ولا كنيسه، او ساعات الشغل تحتم في بعض يعني الوظائف في فترات معينه مثلا، زي الجماعه اللي بيشتغلوا في المحاسبه كده عندهم ايه الفتره اللي بيقدموا فيها الميزانيه دي، مش عارف تبقى في شهر 4 ولا كام، تلاقيهم ليل ونهار بيشتغلوا. يقول لك ابونا انا بعدت عن الخدمه يعني عايز اقول الحاجات اللي تبقى خارج طاقه الانسان، ان ربنا سمح انه

إنسان يكتس فيها حتى وإن بدت إنها ملهاش فايدة إنها فترات ميتة، لكن في الحياة دي ربنا بإيه؟ بيبقى عايز يعلم الإنسان ده إيه؟ عايز يسلم الإنسان ده حاجة. واحدة مثلا تبقى مامتها تعبانة مثلا ومضطرية، مضطرية مش قادرة، هسيب ماما ما بتتحركش في البيت وأنا الصبح مثلا بشتغل، طب بعد الظهر لازم أقعد معاها، واضطريت ظروف قهرية مش قادرة أروح الخدمة، فترة معطلة، فترة ملهاش لزوم، أنا ربنا بيبعدني، أبدا بيبقى ربنا له قصد، عايز يعلم الإنسان إيه؟ الصبر. عايز يعلمه حاجة، مش شرط الصبر يعني، أكيد عايز يعلمه حاجة. فنفس الحكاية حصلت مع موسى لما كملت 40 سنة، خلاص بقى قال له ربنا خلاص كده أنت موسى بقيت إيه؟ بقيت جاهز، الإعداد خلص. ظهر له ملاك الرب في برية سينا في جبل، في برية جبل سينا في لهيب نار علايقة. أيضا ال40 سنة دول مش بس كمل إعداد موسى، لكن كمل يعني انصهار الشعب وانصحاقه وتزلله في عبودية مصر. لو موسى من 40 سنة زي ما هو جه في مخ أروح أخلص الشعب كان يقول للناس يلا يا ناس نطلع من مصر، نطلع مصر فين يا عم، مش بقى نسيب مصر ونروح نطلع وراك مش عارفين رايحين فين. لكن النهاردة لما جه الوقت دوت اللي هي المدة 400 سنة اللي كان ربنا قايلها لأبونا إبراهيم في سفر التكوين إنه نسلك هيكون في أرض غريبة يستعبدون لهم 400 سنة، النهاردة خلصوا 400 سنة دول. في الحقيقة 400 سنة دول كانوا مش بس نافعين لموسى، لكن كانوا أيضا نافعين للإيه؟ للشعب نفسه. خلاص يعني اتزلوا بما فيه الكفاية. لما النهاردة موسى يقول لهم يلا نخرج من مصر حقيقة هيخرجوا. من 40 سنة لو كان راح لهم موسى قال لهم يلا نخرج ما كانوش ايه سمعوا كلامه. ودي تعلمنا بقى حتة تانية في حياة المخدوم، الدرس الاولاني في حياة الخادم، ان في فترات ربنا بيحط الخادم في مكان معين بيبعده بصورة او باخرى، يعني بيبقى ربنا عايز يعلم الخادم ده حاجة. ايضا في حياة المخدوم كل انسان له وقت يستجيب فيه لدعوة ربنا، لو رحنا له قبل الوقت دوت ما بيستجبش. مش معنى كده ان احنا مش هنخدمه، لكن احنا كخدام واحنا بنخدم الناس كل بني ادم له وقت يبتدي يتجاوب فيه مع نعمة ربنا. يعني انت عندك مثلا في مدارس احقدس تلاقي الولاد كلهم سن واحد، طيب بس لها مثلا بنت من البنات متجاوبة معاك ومتأثرة وان تقول لها مثلا تدريب او صلاة تلاقيها منتظمة عليه وماشية مختلفة عن بقية البنات. ايه الفكرة؟ الفكرة ان كل زهرة لها وقت بتتفتح فيه، اهي النفوس كده كل نفس لها وقت تستجيب لايه؟ لعمل ربنا. مش معنى احنا ما نعرفش طبعا الوقت، ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات، فاحنا بنرعى الكل، لكن لما نجد واحد متجاوب يبقى ده معناه ان ده الوقت ايه بتاعه، يبقى عايز اهتمام ايه زيادة. طب حد مش متجاوب ادينا محوطين حواليه لغاية ما يجي ايه يجي الوقت بتاعه. يعني انت نفسك من 3-4 سنين لو كنا قلنا لك روحي اخدمي مثلا يعني، ولا روحي مثلا اقعد لك وعظه من اللي بيوعظها دوت اللي بيقعد له ساعه في الوعظه، تقولي لا يا شيخ احنا ناقصين وجع دماغ سيبنا في حالنا. كل واحد الوقت. فدي تخلينا واحنا بنتعامل مع المخدومين من ايه ما نملش ما نزهقش. ودي تخلينا برضو نتعلم درس تاني زي ما قال السيد المسيح آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على إيه تعبهم. يعني ممكن تكون تسوني قعدت تخدم في البنت اللي عندك في الأسرة ديت اللي في سنة مثلا 5 ولا 6، يمكن تسوني بقى لها 4 سنين بتخدم فيها ومش شايفة فيها إيه يعني صمر. حضرتك خدتي الأسرة دي لسبب أو لآخر، وأول ما خدتي الأسرة البنت دي بدت تتجاوب تقولي بس ده أنا شفت سوني قاعدة تخدم فيها كانوا جابوني من زمان. لا مش كانوا جابوني، انت نفسك لو كنت خدمت البنت دي طول فترة فات كانش وقتها جه، لكن النهاردة جه ايه جه الوقت بتاعها. فلو انا شفت صمر ما اقولش ديت ايه يدي واقتداري زي نبوخذ نصر، لكن اقول لا ده هو ده الوقت ايه الوقت بتاعها. وفي الوقت نفسه برضو تعلمني كخادم ان انا ما يأس، خدمت بنت يا ابونا دي ما فيش فيها فايدة، دي حاجة غلط. لأن أبونا البنت دي أول ما أدخل الأسرة بس لو هي مش موجودة أقول الحمد لله أن هي ما جاتش النهاردة، ليه متعبة وشائية لا من يأس، ليه هيجي وقت والتعب اللي احنا تعبناه مع النفس دي تبتدي يجيب إيه يجيب صمت. فربنا محدد الإيه الوقت كمل.
إعداد موسى وكمل إعداد الإيه؟ الشعب، بقى كل حاجة جاهزة. عشان كده بلاش إحنا نتدخل في المواعيد بتاعت ربنا. أنا عايز ربنا يعمل الموضوع دوت، أنا عايز ربنا يتدخل في مشكلة، ربنا يقول بس اصبري، أنت بصل للموضوع من وجهة إيه؟ نظرك. لا ربنا

عظم ويتمجد بفرعون، كان هيروح لموسى يقول له طلع الناس، يقول له خد يا معلم امشي مع السلامه. لكن ربنا عايز يظهر ايه؟ يظهر قوته، فيتحط في العرش. عرش فرعون ايه قلبه؟ زي الايه؟ زي الحجر. فكل دوت ترتيب ربنا ايه؟ ربنا مرتبه. احنا بيبقى مخنا ايه؟ مش شايف بس غير المشكله بتاعتي، لا، نسيب ربنا هو اللي يرتب الايه الامور. ليس لكم ان تعرفوا ايه الازمنه والاوقات اللي جعلها الاف سلطان. لما كملت المده بيبتدي ربنا ايه؟ عمره ما هيشتغل قبليها وعمره ما هيشتغل بعديها. عشان كده قال الكتاب في وقته ايه يسرع به، في الوقت الايه المناسب. عشان كده قال عن ربنا صنع الكل حسنا في وقته. لما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سينا في لهيب نار عليقة. موسى يوم زي كل الأيام واخد الغنم بتاعة يسرون وطالع يلف بيهم فين؟ في الصحراء، وعينه على الغنم وقيس. فجأة رأى موسى منظر ايه؟ عجيب. لقى ايه؟ لقى عليقة، يعني شجرة شوك. شجرة بتبقى صغيرة كده، يعني ارتفاعها مثلا متر وعرضها بيبقى في حدود متر، والنار مولعة فيها لكن الشجرة ما بت ايه؟ ما بتتحرقش. وده منظر غريب ليه؟ لأنه معروف ان الشوك ناشف، مجرد ان يتحط في النار ايه؟ النار تولع فيه. يعني لو جبت عود رطب وحطيتيه في النار يقعد شوية، لكن العود الناشف اول ما يتحط في النار ايه؟ النار تولع فيه. فموسى شاف منظر عليقة، شجرة شوك والنار متقدة فيها والشجرة ما بتتايه؟ ما بتتحرقش. فموسى في سفر الخروج قال ايه؟ اميل لانظر هذا المنظر الايه؟ العجيب. فراح موسى علشان يبص على المنظر دوت. قبل ما نكمل في ملحوظة لطيفة جدا، في الترجمة السبعينية بتاعت العهد القديم لما ترجموا العبري لليوناني ترجموا العليقة بالمذكر، شجرة بس بالإيه؟ بالمذكر. لما قالها القديس استفانوس هنا في اليوناني ذكر كلمة عليقة بالإيه؟ بالمؤنث. طبعا هي في العربي شجرة وشجرة هي إيه؟ مؤنثة في الحالتين، لكن في اليوناني لا، ممكن يتقال شجرة بالمذكر أو شجرة بالإيه؟ بالمؤنث. فالعهد القديم قالها بالمذكر، شجرة شوك بالمذكر. استفانوس هو بيقولها النهاردة في سفر الأعمال قالها بالإيه؟ بالمؤنث. الجماعة الدارسين بقى شافوا الحكاية دي قعدت عملت لهم إيه؟ إيه الرخبطة ديت؟ أما هي مذكورة في العهد القديم بالمذكر، إزاي استفانوس يقولها بالمؤنث؟ لكن طبعا الكنيسة ما احترتش الحيرة بتاعت العلماء ديت، لأنها فهمت إيه؟ العليقة دي رمز لمين؟ لماما العطر. وراحت واخدها الكنيسة وحطيتها في الإيه؟ في كيهك العليقة التي راها إيه؟ موسى النبي في البرية. فهي لأنها ماما العذراء فطبيعي ان استفانوس يذكرها بالايه؟ بالمؤنث. وطبعا الترابط زي ما احنا عارفين بقى شجرة عوسج او شجرة شوك اللي النار متقدة فيها والشجرة ما بتتحرقش، ده ايه؟ احشاء من العذراء اللي حملت الايه؟ الطبيعة الالهية. منظر عجيب ولا مش عجيب؟ شجرة شوك ما بتتحرقش، منظر عجيب. طب ومنظر ماما العذراء وهي حاملة اللاهوت في احشائها، منظر عجيب ولا مش عجيب؟ منظر عجيب برضه. أيضا الترابط اللطيف بقى ما بين العليقة اللي شافها موسى وما بين المرموز ليها اللي هي أمنا العذراء، إنه من العليقة بدت رحلة الخروج بتاعة إسرائيل منين؟ من أرض مصر. ربنا راح مكلم موسى وقال له موسى روح ابعت خرج شعب منين؟ من أرض مصر. يبقى رحلة الخروج بدت منين؟ من العليقة. طيب العليقة الحقيقية اللي أمنا العذراء لما المسيح حل في أحشائها دي كانت بداية رحلة الإيه؟ الخروج برضو، بس مش خروج بقى من عبودية مصر، لكن خروج من عبودية الإيه؟ الشيطان. المسيح تجسد ليه في أحشاء أمنا العذراء؟ عشان يعمل إيه؟ عشان يفك الإنسان من عبودية الإيه؟ الخطية. فيبقى رحلة الخلاص بتاعة إسرائيل بدت من العليقة، ورحلة خلاصنا إحنا اللي هي المرموز ليها بقى بدت برضو منين؟ من العليقة اللي هي إيه؟ ومن العذراء اللي حملت اللاهوت. أيضا ملحوظة أخرى القديس استفانوس عايز يشير ليها، قلت لكم إسرائيل
في فكرهم

ان ربنا لا يمكن يظهر في مكان الا فين؟ في الهيكل. فاللي عايز يقابل ربنا لازم يقابله فين؟ في الهيكل. ربنا مش موجود في حتة الا في الهيكل بتاع اسرائيل. فشوفنا في المرة اللي قبل اللي فاتت لما كلمهم عن ابونا او اللي قبل اللي قبليها كمان ابراهيم، ربنا ظهر لابراهيم فين؟ في اور الكلدانيين، يعني مش في ارض اسرائيل ولا حاجة. وظهر في حران، يعني ممكن ربنا يظهر في اماكن غير ارض ايه؟ ارض اسرائيل زي ما هم بيقولوا. النهاردة ربنا ظهر في مكان اخر اللي هو ايه؟ جبل سينا اللي هي برية سينا. يبقى إذن الفكر اليهودي انه ما ينفعش غير ان ربنا يظهر في مكان واحد وهو الهيكل. استفانوس بيقول لهم الكلام ده مش ايه؟ مش صح. قالوا المكان الوحيد المقدس في الارض هو مكان هيكل سليمان. ادي نظرة اليهود للهيكل، المكان الوحيد اللي يظهر فيه ربنا، المكان الوحيد المقدس، اي مكان في الارض تاني مش مقدس. طب هنا ربنا لما ظهر لموسى قال له اخلع نعلك لان الارض دي ارض ايه؟ ارض مقدس. يبقى استفانوس بيهدم الفكر اللي راسخ عند اليهود اللي عايزين يحصروا بس ربنا في الايه؟ في الهيكل بتاعنا وفي الارض بتاعتنا. كل شعوب الارض كده، كل شعوب الارض عايزه ربنا يبقى ايه؟ للاسف شوفوا اي اديان الارض يقولك ربنا ده بتاعنا احنا ايه؟ بس ربنا بيتكلم لغتنا احنا، بس احنا احسن ناس عند ربنا في الدنيا دي كلها، كل شعوب الارض دي وحشه واحنا احسن. كل دين كده، كل دين عايز يحصر ربنا في الايه؟ في العنصريه بتاعته او في الدائره الضيقه بتاعته. احنا ساعات برضو احنا كنيسه ارثوذكسيه ساعات برضو جينا الفكر الغلط ده، واحد يقول لك ايه مش هيدخل السماء الا الايه؟ الارثوذكس. يا سلام، ليه يا عم؟ ربنا عاملها كبيره طويله عريضه عشان في الاخر ما تدخلوش الا حبه الارثوذكس. هم يعني حبه من هم مش صغيرين. بص الارثوذكس في مصر وفي روسيا وفي اليونان، لكن لا طبعا كلام مش صح للاسف. يعني ساعات يبقى فكرنا يعني عايزين ربنا يبقى يعني ايه بتاعنا احنا بس. ما لا، ما فيش قديسين الا بتوع الكنيسه القبطيه بس. لا طبعا، بلاش يبقى فكرنا ايه، بلاش يبقى فكرنا ايه فكر ضيق. هكذا احب الله الايه؟ العالم كله. ربنا بيحب الناس كلها، وكل شعب له عاداته وله تقاليده. مش بالضروره كله يعبد ربنا او يصلي القداس زي ما الكنيسه القبطيه بتصلي. الجماعه الهنود مثلا يصلوا القداس بتاعهم ايه؟ في العجبه الفوق في الطل كده. طب وايه؟ عادتهم كده. طب وربنا مش فسيط؟ لا فسيطهم طبعا. ده احنا هنشوف دلوقتي الكنيسه زي ما وصفها استفانوس ايه؟ الشعب وهو ماشي في البريه وربنا حل في وسطهم. قال موسى انه كان الرب مع الكنيسه في البريه، كانت هي دي الكنيسه، لا ليها مباني. واخدين بالنا ازاي؟ يعني بلاش يبقى فكرنا ضيق ان احنا عايزين نحصر ربنا بس في الحاجه اللي احنا بنايه بنعتقدها او الحاجه اللي احنا بنحبها. لا لا لا، ربنا ايه؟ متسع. طيب نكمل. فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر. فعلا لو احنا خدناه بالمفهوم اللي انا بقوله ده، كل واحد فكره ضيق لما يلاقي ربنا غير فكره. يا معقوله؟ يعني ممكن حد كاثوليكي يروح السماء؟ مش ممكن. ممكن حتى بروتستانت يروح السماء؟ موسى برضه لما شاف المنظر ده، بس طبعا ما كانش ده فكر موسى يعني، لكن واحنا بنتامل في الكلام يعني. فلما راى موسى ذلك تعجب من المنظر وفيما هو يتقدم ليتطلع، صار اليه صوت الرب انا اله ابائك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. طبعا عايز اعلق على الحته اللي فاتت دي لحسن بس ايه تنزلوا مخكم ايه مطلق. اولا لابد ان احنا نتفق انه في الكاثوليك في ناس قديسين وحلوين، وفي البروتستانت في ناس قديسين وحلوين، والسماء هيبقى فيها كاثوليك وارثوذكس وبروتستانتين، والواحد لازم نكونوا متفقين ايه عليه. وهنلاقي في السماء ناس خواجات وناس اجانب وناس بيتكلموا انجليزي وناس بيتكلموا هندي، مش هنلاقي بس المصريين يعني. ولا انتوا الموضوع ده شاكين فيه؟ مش سفر الرؤيا قال شاف من كل الايه القبائل والامم والايه؟ ولا مش كده؟ انتوا ايه الحكايه دي شاكين فيها ولا ايه؟ لا، السماء مليان. طيب بالنسبه للطوائف، احنا اللي بيفرحنا في كنيستنا ايه؟ ان كل حاجه بنشوفها في الكنيسه القبطيه بالظبط زي ما قالها الانجيل. في حاجات موجوده في الكنيسه ما بنلاقيهاش عند البروتستانت. يعني مثلا اتكلمنا عن طقس الرسامه في اعمال 7 لما جابوا اعمال 6 متاسف لما جابوا استفانوس والسبع شمامسه صلوا ووضع عليهم الايدي.
لغايه النهارده طقس الرسامه ده في الكنيسه. فانا لما اشوف شمامسه في الكنيسه بفرح، احس ان كنيستي ماشيه زي ما الانجيل ايه قال، فببقى فرحان مطمن انه ايه ان انا فرحان بكنيسة، علشان بالظبط كل اللي انا بشوفه في الكنيسه هو ده كلام الايه كلام الانجيل. اروح عند البروتستانت الاقي ما عندهمش حاجه اسمها شمامسه، فانتوا في حاجه ناقص. مش معنى كده ان هم هيروحوا النار، لا، بس انا كل ما بشوف كنيستي بحبها وبتعلق بيها اكتر. ليه؟ لان كل اللي بشوفه فيها بلاقيه موجود فين؟ في الانجيل. ابص لطائف ثانيه ليها مش متمتعه بالايه بالعطيه دي. لما نعرف من الانجيل مثلا ان ماما العذراء دي ليها مكانه كبيره عند المسيح، لما في عرس قنا الجلي يقول لها مالي ولك يا امراه لم تاتي ساعتي بعد، ورغم هذا يعمل المعجزه عشان خاطر. فعرفت انه ماما العذراء ليها مكانه ايه كبيره قوي، فاحنا رحنا متشعبطين فيها. كل حاجه نقول له بشفاعه والده الاله. ليه؟ ما هو ده كلام الانجيل. اروح عند البروتستانت تلاقيهم ايه مفيش الحته دي. طب ما خساره، ما دي قوه انتوا حرمتوا نفسيكوا ايه من. لكن مش معنى كده انهم هيروحوا النار، مش معنى كده ان ماما العذراء ما بتصلي لهمش. يعني البروتستانت رغم انه بيهاجموها لكن ام. طب الكاثوليك بيدوبوا فيها دوب، الكاثوليك بيدوبوا في حاجه اسمها العذراء. بس في الحقيقه اقول لكم بالصراحه بقى، احنا عشان البروتستانت حوالينا فاحنا يعني ايه بنخاف، يعني لو زودناها شويه نلاقي البروتستانت علينا بالايه بالكرباك، انتوا سبتوا المسيح ورحتوا للعذراء. فبقينا يعني ايه، طبعا الكنيسه بتحب العذراء جدا، بس صدقوني بقينا بنقرب للعذراء على حياء، وكل حاجه نفكر البروتستانت هيقولوا ايه. الكاثوليك بقى لا همامهم، لا بيقولوا اللي تقولوه دي العذراء دي قوه ملهاش حدود، فتعلقوا بيها بصوره فائقه. يقولوا اللي يقولوه البروتستانت، دي ما بقتش تهم الكاثوليك، دي في اصل الكنيسه القبطيه صدقوني. بس بقينا يعني بنعمل 100 حساب للبروتستانت لما ايه نتكلم زياده عن العذراء او نتعلق زياده، فبقينا يعني ايه على حياء يعني. لكن الحقيقه لا، الحقيقه الكنيسه القبطيه تعشق حاجه اسمها ايه، اسمها ماما العذراء. فعايز اقول يعني انه دول حلوين ودول حلوين ودول حلوين، بس في قوه في معونه البعض حرم نفسه منها، في امور اخرى البعض يعني ما تمسكش تماما فيها بكلام الانجيل، زي مثلا انبثاق الروح القدس. الكاثوليك مثلا الكتاب قال صراحه روح الحق الذي من عند الاب ينبثق. هم راحوا مزودين ايه الابولين، وبيظنوا انه كده هم يعني علشان الابن باباش اقل من الاب. ايه في الحقيقه هو عدم فهم لطبيعه الثالوث. لكن عايز اقول يعني في النهايه مش معنى كده انه بس فئه معينه هي اللي هتروح السماء. لا، كل من يدعو باسم الرب ايه يقص. واحد يؤمن ان المسيح هو الله وهو ظاهر في الجسد وهو تجسد من اجل خلاصنا وهو حمل خطايانا وهو راح علشان يعد لينا مكان، وفي مجيء التاني هيجي ياخدنا للمجد. حد يؤمن بدول وتقولوا لي في الاخر ان هيروح النار؟ طبعا لو هو سالك بقى بخطيئه وبتاع ده موضوع تاني، لكن انا بتكلم يعني ان هو سالك ايه بحسب وصيه الانجيل عنده هذا الايمان يبقى هنقول انه هيروح النار؟ لا طبعا. عشان كده مين اللي احنا نسميه مسيحي؟ اللي يعترف بقانون الايمان. اي طائفه تقول لنا قانون الايمان ده انا موافق عليه، نؤمن بالله الاب، النص الثاني ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا تجسد وصلب بمات وقام وصعد، الجزء الثالث نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي، الجزء الاخير كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه، الحاجه اللي بعد كده ننتظر قيامه الاموات حضرة. اللي يؤمنوا بالحاجات ديت يبقى دول اسمهم ناس ايه مسيحيين. تيجي بقى شهود يهوه، لا ما بيامنوش بقانون الايمان. الادفانتست ما يامنوش، لا يبقى دول ما فيش دبعات خالص عن السماء. واخدين بالنا ازاي؟ فلما راى موسى ذلك تعجب. برضه لازلت خايف لتكونوا انتوا ايضا متعجبين من هذا الكلام، بس في الحقيقه يعني خلي قلبكم ايه واسع وخليكم عيشوا بروح الانجيل، هتلاقوا فعلا هو ده فكر مين، هو ده فكر ربنا. في كل امه من يتقيه ويصنع البر فهو مقبول ايه عنده، زي ما القديس بطرس. طيب واحد مسلم يا ابونا، واحد يهودي، واحد بوذي، واحد هندي بيتقيه هيروح السماء؟ لا، ما هو لو بيتقيه لازم ربنا يعرفه بالايه بالابن الوحيد، لانه لا يقدر احد ان ياتي الى الاب الا ايه الا بيه، زي ما قال المسيح. ودين بقى ازاي؟ مش معنى كده بقى ان احنا هنروح للسماء نلاقي اللي بيعبدوا بوذا قاعدين في السماء واللي بيعبدوا كونفوشيوس، لا لا ما بقولش كده. لكن فعلا لو في دول ناس بتتقي الله فعلا من قلبها ومش عارفه السكه، لابد ان ربنا يعرفها طريق الايه طريق الخلاص، ثقوا في دي.
فلما رأى موسى ذلك تعجب. مش عايز أقف تاني عند التعجب ده، لأن أنا شايف علامات التعجب في وجوهكم، بس يعني مش هنقف عندها أكثر من كده. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. السؤال: مين اللي ظهر لإيه؟ لموسى. إيه رأيكم؟ مين اللي ظهر؟ مين اللي بيكلمه؟ فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر وفيما يتقدم صار إليه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله إيه؟ يعقوب. طب الآية اللي قبليها لما كملت 40 سنة ظهر له إيه؟ ملاك الرب. يبقى مين اللي ظهر لموسى؟ ملاك. ملاك يعني إيه؟ ملاك بجناحة يعني؟ اللي ظهر لموسى هو السيد المسيح. اللي ظهر لموسى في العليقة ليه؟ لأن ماما العذراء حملت مين في أحشائها؟ ماما هو الرمز يعني؟ مين اللي حملته العذراء في أحشائها؟ السيد المسيح. طيب يبقى العليقة اللي شافها موسى ديت إيه؟ ماما العذراء شايلة مين؟ شايلة السيد المسيح. يبقى مين اللي كلم موسى؟ السيد المسيح. ما كده ولا لا؟ يعني ببساطة حتى لو أنتم مش فاهمين يعني. طيب نشوفها بقى من كلام الإنجيل. هو سماه ملاك الرب. سماه ملاك، يعني في مخنا أي حد يسمع الحكاية دي يعني تقال إنه ملاك زي الملاك ميخائيل يعني. مش كده؟ طيب تعالوا نشوف الكلام. وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب. شايف ملاك، لكن اللي بيكلمه بيقول له: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. طب مين إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ ده يهوى ربنا يعني. يبقى المنظر منظر الملاك، لكن في الحقيقة اللي بيكلمه هو مين؟ الله ذاته. تقولي لي طيب ليه المسيح دعية ملاك الرب؟ كلمة ملاك بقى معناها ايه؟ مرسل. كلمة ملاك في العبري معناها مرسل. ومات جناحتها دول، ومات أجناحة دول، اتسموا ملايكة ليه؟ لان مين اللي بيبعتهم؟ كائن جاي من السماء اسمه ميخائيل. مين اللي جابك يا ميخائيل؟ يقول لك انا ارسلني يهوه، فبقى اسمه ملاك، ملاك يهوه. فتسمى ملاك ليه؟ لانه مرسل. طب السيد المسيح قال ان الاب ايه؟ ارسل. فعلشان كده دعي السيد المسيح ايه؟ ملاك. لكن طبيعته مش زي طبيعه الملاك ميخائيل مخلوق، لا ده هو رب الايه؟ الملائكه. لانه لمن من الملائكه قال: قد اجلس عن يميني، وزي ما قال بولس انه لتسجد له جميع ملائكه ايه؟ الله. يبقى لما بنقول ان المسيح هو ملاك الرب، مش يعني هو زيه زي ميخائيل، والله اكبر من ميخائيل شويه، لا، هو دعي ملاك لانه مرسل من الله الآب، عشان كده خد لقب ملاك، ملاك العهد الذي تنتظرونه زي ما قال ملاخي. السيد المسيح برضه. كنا مرة خدنا سلسلة اسمها ظهورات المسيح في العهد القديم، كنا اتكلمنا في كل مرة عن ظهور معين. خدنا ظهور الجدعون قلنا ده السيد المسيح، خدنا ظهور الموسى في العليقة قلنا ده السيد المسيح، خدنا ظهور اليعقوب صار إنسان حتى مطلع الفجر ده كان السيد المسيح، ظهوره لمنوح أبو شمشون ده كان السيد المسيح، ظهوره ليشوع قبل ما يدخل أريحة ده كان السيد المسيح. المكتوب في السنكسار مش صح، المكتوب في السنكسار ده ملاك ميخائيل، لا مش صح الكلام دوت يعني، مش صح. ما تستغربوش يعني لما بقول لكم الصح حسكم هتتخضوا، بس يعني دي فعلا صح، وكل الاباء متفقين على هذا. والمفروض ان البابا يعني كان اكتر من مره قال انه عايز يغير السنكسار لانه في بعض الاخطاء فعلا يعني. فاللي ظهر ليشوع ما تنزعجوش، ده مش الملاك ميخائيل زي ما مكتوب في السنكسار، لكن ده كان السيد المسيح. فاللي ظهر هنا في العليقه مين؟ السيد المسيح، لانه شكله ملاك لكنه لما بيتكلم بيقول له انا ايه؟ انا ملاك. بيقول له انا اله مين؟ ابراهيم. طب اله ابراهيم وصحابه يعقوب ده الله نفسه، ده يهوه. يبقى اللي ظاهر في العليقه ده مش ملاك بجناحه، لكن ده شخص مين؟ شخص السيد المسيح. علشان كده لما بيكلمه كان المفروض يقول فقال له ملاك الرب، لكن هنا بيقول ايه؟ فقال له الرب. واخدين بالكم الحته دي؟ يعني هو شايف ملاك، لكن لما جاي يتكلم عن اللي شايفه ده قال فقال له الايه؟ الرب. يبقى ملاك الرب هو الايه؟ الرب. طب لما اتكلم ملاك الرب اللي هو الرب بيقول له انا اله ابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب، يبقى ده ربنا ولا مش ربنا؟ غير كل دوت. وده اول ما موسى قرب قال له اخلع نعل رجليك
وخلع النعل اللي مقصود بيها مش بس انه يخلع الجزمة ويقف، لكن خلع النعل مقصود بيها ليه؟

السجود، خدين بالكم الحتة دي، يعني لما نيجي نسجد قدام الهيكل تلاقي أبونا أول حاجة يروح عاملها يروح قالع الايه الشوز، يحطه تحت الايه الدكة بتاعت الشمامس ويروح ايه ساجد. المفروض الواحد قبل ما يسجد يعمل ايه؟ يخلع نعل رجليه. فهنا لما بيقول له فقال له الرب اخلع نعل رجليك، يعني عايز يقول له انك تعمل ايه؟ مش بس تخلعه يعني وتقف حافي، لا تخلعه يعني تعمل ايه؟ تسجد. فموسى سجد. اللي اكتر من كده يقول الكتاب عن موسى ان هو ارتعد ولم يكسر ان ينظر. ليه؟ لانه فعلا ربنا ما حدش يقدر يتفرس ايه؟ يتفرس فيه. يبقى فعلا اللي ظهر لموسى ده هو مين؟ هو ربنا نفسه. فقال له الرب اخلع نعل رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض ايه؟ مقدس. ده بقول لكم اول مره نسمع في الكتاب المقدس كله ان الارض مقدس، اول موضع خروج ثلاثة دوت. قبل كده نسمع عن الارض ايه؟ لا برضه احنا سمعنا عن حته تانية انا افتكرتها دلوقتي، مين؟ ايه حد افتكرها؟ يعقوب. يعقوب لما شاف السلم ايه قال ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا ايه بيت الله وهذا باب السماء، لكن برضه ما قالش ان الموضع ايه مقدس. يبقى فعلا اول مكان قيل فيه ان ارض مقدسه في الكتاب المقدس كله، اللي بيعمل فوازير يعني ممكن يعمل، اول موضع ذكرت فيه كلمه ارض مقدسه في خروج ايه ثلاثه. قبل كده الارض كانت ملعونه، ملعون الأرض بسببك لأنها فتحت فيها وامتص الدم مين؟ دم أخيك. قال له إيه؟ قال له إني لقد رأيت مشقة شعبي. أو يبقى اللي بيكلم بقى ده فعلا ده ربنا مش ملاك بقى، إحنا الشعب بتاع الملاك ولا الشعب بتاع ربنا؟ شعب ربنا. اللي بيتكلم ده بيقول مشقة إيه؟ شعب، مش مشقة شعب الله. أو كان الملاك فعلا ملاك بجناحة كان يقول له ربنا شاف مشقة شعبه، لكن اللي بيتكلم بيقول له لقد رأيت مشقة إيه؟ شعبي. بدا ربنا ربنا اني لقد رايت مشقه شعبي الذين في مصر وسمعت انينهم ونزلت لانقذهم فهلما الان ارسلك الى مصر. طب يا رب يعني توك سامع توك شايف، عارفين يعني ايه توك؟ انا الصعيد يعني لسه يعني يا دوبك يعني الشعب بيصرخ بقاله كام سنه؟ لا 40 ايه ربنا يخليك، 400 سنه. ده ربنا ودانه ايه؟ ما احنا ساعات كده يا ابونا ده انا بصلي هو ربنا بيسمع، هو فين ربنا؟ ده اللي انا فيه ده، طب ما يبص لي. يبان هنا ان ربنا يعني ايه؟ لا سامع ولا شايف. فين عبال ما ربنا يعني خد باله انه شعبه في مصر بايه بيتزل؟ قلنا لا اخواتي، ده هو شايف من 400 سنة وسامع من 400 سنة، بس ده الوقت الايه المحدد. لو كان راح لهم موسى قبل النهاردة قال لهم يلا نخرج ولا بن آدم منهم كان خرج، لكن ربنا عارف الوقت اللي يبعت فيه مين موسى، عشان كده قال له ايه فهلما الايه الان. انت موسى تسرعت، انت حبيت الان دي تخليها من كم سنة فاتوا؟ من 40 سنة. قال له لا كانش لسه وقتها، يعني اللي انت بتطلبيها النهاردة ربنا بيقول لك لسه فاضل لها كم سنة؟ 40 سنة. يا نهار ابيض، متخيلين؟ واحد بيطلب مثلا يجي له عريس مثلا ربنا يقول لا لسه كم سنة؟ انا لسه 40 سنة. يا نهار ابيض. طبعا مش بالضرورة يكون 40 يعني، يعني لكن يعني ربنا عايز يقول انه هو سامع وشايف، بس كل حاجة عند ربنا ليها ايه؟ ليها وقت. فهلما الان ارسلك الى ايه؟ الى مصر. هذا موسى الذي انكروه قائلين. تلاحظوا بقى هنا استفانوس ده بقى عجيب قوي في الموقف دوت، لما ربنا قال لموسى تعالى ابعتك، موسى قال له حاضر؟ لا، ده موسى قعد يفصل مع ربنا كم مره؟ 4 مرات. قال له ابعتك، قال له انت مين؟ اروح اقول لهم مين اللي بعتني؟ قال له تقول لهم انا اهلي. قال له مش هيصدقوني. قال له طيب اعمل معجزات. قال له انا ما بعرفش اتكلم. قال له طب خد معاك هارون. قال له بقول لك ايه، شوف لك حد تاني. 4 مرات موسى يعمل ايه مع ربنا؟ يجادل ويفاصل، لغايه الكتاب بيقول لك ايه؟ فحمى غضب الرب على موسى. فموسى خاف، قال له طيب ماشي انا رايح. ها؟ طب استفانوس جاب سيره الحكايه ديت؟ لا، ده ربنا دعاه كاني موسى راح على ايه؟ على طول. طب ليه استفانوس ما ذكرش معانده موسى وانفصلت موسى؟ لان في الحقيقه بقى استفانوس هنا عايز تفهم بقى الحته ديت، هو مش بيحكي قصه موسى، دي الناس اللي بيسمعوه عارفين قصه موسى احسن منه 100 مره، لان دول بيسمع هو بيكلم مين دلوقتي؟
الكهنة ورؤساء الكهنة ورؤساء اليهود. انت هتعلمنا درس موسى ده، احنا نديك دكتوراه في موسى. لكن استفانوس ما بيحكيش الحكاية بقدر ما انه عايز يطلع بنتيجة انه موسى ده رمز المين؟ للمسيح. واللي انتوا عملتوه مع موسى بالظبط عملتوه مع مين؟ مع المسيح. ده اللي استفانوس عايز ايه؟ يوصل. فبيجيب الحتت اللي في حياة موسى تتفق مع مين؟ مع المسيح. فاهمين بقى؟ طب الضعفات بتاعت موسى بقى قالك لا دي مش رمز للمسيح خالص، ده بالعكس، ده المسيح قال للاب ها انا ذا ايه ارسل، ها انا اتي لاصنع مشيئتك يا الهي سررت زي ما قال عنه المزمور. فعشان كده استفانوس راح ايه مفوت الحته بتاع الضعفات مين، لانه بياخد الحته اللي فيها موسى رمز لمين؟ للمسيح. فبيقول لهم بقى هذا موسى الذي انكروه قائلين من اقامك رئيسا وقاديا، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا. يعني هم لما شافوا موسى قالوا له مين اللي أقامك علينا رئيس وقاضي؟ ده فكرهم تجاه مين؟ تجاه موسى. طب ربنا بصص لموسى أنه ده إيه؟ الرئيس والإيه؟ والفادي. بصوا بقى المقابلة اللي عايز يعملها استفانوس، يعني بصوا أنتوا احتقرتوا موسى إزاي لما شفتوه قلتوا له من أقامك رئيس وقاضي، في حين أن موسى ده في عينين ربنا، ربنا بعته رئيس وإيه؟ وفادي. طيب هنا موسى بقى رمز لمين؟ عايزكم تركزوا بقى، ده الخط بقى اللي احنا هنمشي فيه. انتوا لما شفتوا موسى احتقرتوه، لكن موسى دافع لنا ربنا ايه؟ الرئيس والفادي. طيب دي موسى ده رمز لمين؟ للمسيح. لما جه المسيح رفضوه، في حين ان هو قال عنه اشعياء قد جعلتك رئيسا ومشرعا للشعوب، زي ما قيل هنا عن موسى رئيس. فموسى هنا رمز للايه؟ للمسيح. طب نمره اتنين، قيل عن موسى هنا رئيس وايه؟ وفادي. ليه؟ لانه قال لاسرائيل نذبح خروف الفصح ونفديكم من عبور الملاك الايه؟ المهلك. طب هنا موسى رمز للفادي الحقيقي اللي هو مين؟ السيد المسيح. موسى ذبح خروف وعبر عنه من الملاك المهلك. طب السيد المسيح ذبح ذاته على الصليب علشان يفدينا. فبقى موسى هنا رمز لمين؟ رمز للمسيح. هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد الملاك. يعني موسى كان مين اللي ماسك في ايديه وبيمشيه؟ الملاك. وقلنا الملاك ده اللي هو شخص مين؟ ربنا يسوع. النهاردة بقى مش جالهم موسى بيد الملاك، لكن جالهم الملاك ذاته اللي هو مين؟ شخص مين؟ شخص المسيح بيد الملاك الذي ظهر له في العليق. هذا أخرجهم صانعا عجائب وآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية 40 سنة. موسى عمل آيات في الايه؟ في أرض مصر، ولا ما عملش 9 ضربات؟ وعمل في البحر الأحمر الضربة نمرة 10 لما شق البحر، وعمل في البرية لما يضرب لهم الصخرة تطلع مية وينزل لهم من السماء والأحذية ما تدوبش والثياب ما تبلاش. طيب رمز المين؟ السيد المسيح صنع ايه؟ عجائب وآيات في الأرض، أرض مصر يعني في الأرض. المسيح عمل عجائب في الأرض ولا لأ؟ ايه يا ما أرض شفاء. طب في البحر عمل عجائب في البحر ولا ما عملش؟ هدى البحر وهدى الريح وصاد سمك. في البرية عمل عجائب في البرية ولا ما عملش؟ قعد في البرية صايم لمدة ايه؟ 40 يوم وهزم الشيطان. دي سهلة ديت، ده ما حدش قدر يغلبه. فكأنه بص بقى التطابق، موسى عمل عجائب في البرية 40 سنة والمسيح عمل عجائب في البرية 40 يوم. فاهمين بقى استفانوس عايز يعمل ايه؟ مش معنى اختار موسى، قال لك اصل ده رمز لمين؟ للمسيح. هو في عينين الله رئيس وقاضي وانتوا احتقرتوه، جالكم المسيح اللي هو فعلا رئيس وفادي، وزي ما احتقرتوا موسى احتقرتوا مين؟ المسيح. نمره اتنين، موسى عمل ايات وعجائب في مصر وفي البحر وفي البريه، جه المسيح عمل ايه؟ ايات وعجائب في الايه؟ في الارض وفي البحر وفي البريه. هذا موسى الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخواتكم له تسمعون. كل اللي فات احنا قاعدين نستنتج التشابه ما بين موسى وما بين مين؟ المسيح. لغاية ما وصل استفانوس وقال لك لا بقى، ده موسى قال فعلا ان في نبي هيجي ايه؟ زي ايه؟ مين بقى اللي هيجي زيه دوت؟ مقصود بيه شخص مين؟ شخص المسيح. فاهمين ولا مش فاهمين؟ صدقوني مش فاهمين. صدقوني مش فاهمين. طب هسأل سؤال بطريقة تاني. احنا استفانوس بيحكي لنا الحكاية من اول ابراهيم، وبعد كده عدى بسرعة على اسحاق ويعقوب، وبعد كده راح وقف لنا شوية عند يوسف،
من يوسف راح داخل لنا على موسى. عند موسى هيكمل لنا بقى القصة ويحكي لنا يشوع ودخول أرض كنعان.

والقضاه لا، عند موسى هيروح ايه واقف. طب ليه ما كملش بقيه القصه؟ براي الله ينور، كتر خيرك، اسمك ايه؟ كتر خيرك يا سيدي، بس كده انا اطمنت ان انتوا فاهمين، لانه عايز يوصل للنقطه ديت. هو مش بيحكي لهم قصه، دول قصه هم يعرفوها احسن من استفانوس الف مره حافظينها، لكن هو عايز يوصل للحته اللي قالتها ساري دي، ان هو قصده من كل الحكايه ديت عايز نوصل ان موسى ده شبه لمين؟ للمسيح. فالحاجات اللي فاتت احنا قاعدين نستنتج، موسى لما اتولد قتلوا الاطفال زي ما المسيح اتولد ايه؟ قتلوا الاطفال. موسى تهذب بكل حكمه المصريين، يعني كان ممكن يعيش حياه مرتاحه وقبل انه يظل مع شعب الله. المسيح ساب مجد السماء وقبل ان هو ايه؟ ان هو يموت موتة الصليب. موسى رفضوا اخواته، السيد المسيح جاء لخصته وخصته لم تقبل. موسى عمل معجزات، المسيح عمل. كل ده احنا بنستنتجه لغايه بقى ما وصل انه ايه؟ موسى قال نبيا ايه؟ مثلي بس. دي اللي احنا عايزين ايه؟ نوصلها. فبقى فعلا موسى ده رمز لمين؟ للسيد المسيح. طبعا انا فاكر عملنا مره وعظه كامله على نبيا ايه؟ مثلي. تفتكروها مش تفتكروها ماليش دعوه. لما بطرس شاف الراجل المقعد عند باب الجميل فقال في الوعظه بتاعته استشهد بالايه؟ بكلمه موسى في سفر التثنيه الاصحاح 18 نبيا ايه؟ مثلي. واحنا عملنا وعظه بالكامل اسمها ايه؟ نبيا مثلي. فمش انا ايه؟ مش هنعد. طيب في بقى إشارة قالها موسى، بقى قالها استفانوس ذكية جدا لما وصل للآية نبيا مثلي. طبعا اليهود حافظين الآية بالإيه؟ بالنص. الآية دي لما نرجع نقراها في سفر التثنية، ربنا لما قال على لسان موسى يقيم لك الرب إلهك نبيا، فكمل بقية الآية في تثنية 18 إيه؟ ويكون، خدوا بالكم بقى، ودي الحتة اللي استفانوس عايز إيه؟ يشاور عليه. ويكون إن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به على النبي دوت باسمي أنا أطالبه. يعني ربنا قال لهم اللي مش هيسمع كلام النبي اللي قال عنه موسى دوت أنا هقتص منه. طب أهو جالكم النبي اللي اتكلم عنه إيه؟ موسى. وانتوا سمعتوا كلامه ولا ما سمعتوش؟ ما سمعتوش، ده انتوا صلبتوه. يبقى ربنا هيعمل فيكم إيه؟ هيقتص منكم. طبعا دي وصلت ذهن اليهود ولا ما وصلتش؟ وصلت. يعني مجرد ان اليهودي يسمع النبوة اللي قالها موسى تثنية 18 يبقى هو في ذهنه كل ما يدور عن هذا النبي. فموسى قال لنا في نبيا مثلي هيعمل معجزات زي موسى و وبرضه ربنا قال لنا عن النبي ده اللي مش هيسمع كلامه انا هعاقب. فاول ما قال لهم ده اللي قال عنه موسى فرنت في مخهم، يعني اللي مش هيسمع كلام يسوع ربنا هيقتص منه. شفتوا بقى شطارة استفانوس؟ يعني خلى ضميرهم يعمل ايه هنا في الوقت دوت؟ يعني احنا ربنا هيعمل فينا ايه؟ ده اللي بيسمعوه رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين، ربنا هيعمل فينا ايه؟ ده هو ده يسوع اللي احنا صلبناه، ده اللي اتكلم عنه مين؟ موسى. فهمتوا؟ استفانوس ده دماغه كبيرة. يعني احنا لما بنسمع الكلام احنا قاعدين نلف وندور، لكن لا، ده هو قاصد الكلام والرسالة دي وصلت للايه؟ وصلت اليهود. هذا هو، عايز واحد فيكم يروح النهارده يعد كم مره قال هذا هو ديت. هذا هو يقصد بها مين؟ موسى. طب ليه بيقول عنه هذا هو؟ برضه بيشد ودانهم بطريقه غير مباشره. لما كانوا بيتكلموا عن يسوع قالوا يسوع ايه؟ هذا. فهو لما بيكلموا عن موسى قال لهم موسى ايه؟ هذا. بصوا استفانوس دماغ استفانوس ده مش فاهمها دي يا سالي؟ فهمتش سالي ديت؟ ما هو واحد يفهم حته وما يفهمش التانية، مش مهم يعني، بس يبقى في الاخر ايه؟ يعني فيها تلميح، فيها تلميح. انتوا لما بتتكلموا عن يسوع تقولوا يسوع هذا، وانا عايز اقول لكم ان موسى ده رمز للمسيح، فانا كمان وانا بكلم عن موسى بقول موسى ايه؟ عشان تفهموا بقى. طيب هذا هو الذي كان في الكنيسه في البريه مع الملاك الذي كان يكلمه. الله، انت اتلخبطنا ليه؟ مش احنا قلنا اللي كان بيكلمه مين؟ ربنا ولا ملاك؟ ربنا. لكن ده نوع من اللياقه في الاسلوب، لما يجي يتكلم ما يقولش اللي كان بيكلمه يهوى، لكن يكلمه ايه؟ الملاك. لكن لما نرجع لسفر التثنيه 18 نفس اسرائيل قالوا ايه؟ قالوا لا اعود اسمع صوت الرب الهي ولا ارى هذه النار العظيمه ايضا لئلا اموت. يبقى اسرائيل كان واثق ان اللي كان بيكلم موسى على الجبل مين؟ ربنا. الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له. إسرائيل طوع موسى ولا عصوه؟
عصوم. ورغم كده استفانوس لما بيتكلم عن اسرائيل قال ايه؟ الذي لم يشأ ايه اباؤنا، رغم ان اباؤنا دول عصاه ولا مش عصاه؟ عصاه، لكن ده اسلوب من استفانوس ايه؟ مهذب. رغم انه اباؤنا دول عصوا موسى، لكن لما بيتكلم عنهم بيتكلم عنهم بايه؟ باحترام. الذي لم يشأ اباؤنا ان يكونوا طاعين له، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم الى مصر. لما موسى طلع على الجبل وتاخر قالوا هذا موسى الذي اخرجنا من مصر لنعلم ماذا اصاب، هلما نعمل لنفسنا رئيس ونرجع لفين؟ لمصر. يبقى فعلا موسى كانوا غير طائعين له، دفعوه رجعوا بقلوبهم الى مصر. طيب موسى في الحته دي رمز المسيح ولا لا؟ رمز. زي ما تمرد الشعب كله على موسى، برضو يوم الجمعه العظيمه كل الشعب قال للمسيح عن المسيح لبيلاطس ايه؟ اسلوب، قائلين لهارون اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا، لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصاب. منتهى الجحود والتمرد بعد كل اللي عمله ربنا مع إسرائيل، جايين النهاردة بيقولوا اعمل لنا إيه؟ آلهة. طيب هقول حتة واللي هيلقطها يلقطها، صح صح يا سالي ربنا يخليكي، واللي مش هيلقطها إيه؟ مش مهم. هم دلوقتي زعلانين من موسى، وموسى طلع على الجبل وسابنا. طيب ازعلوا من موسى لكن ما تتمردوش على مين؟ على ربنا. لا، دول هم زعلوا من موسى ورفضوا كمان مين؟ ربنا. قالوا نعمل لنفسنا ايه؟ تمثال ونسجد. يبقى معنى كده اللي رفض موسى رفض مين؟ رفض ربنا. طيب السيد المسيح لما جه عملوا فيه ايه؟ رفضوا. رفضهم للمسيح يبقى رفض لمين؟ لله، لان المسيح قال من يقبلني ايه؟ يقبل. يبقى كنتم رفضتوا يسوع، يبقى انتوا كده اعلنتوا انكم رفضتوا مين؟ رفضت ربنا. فعملوا عجلا في تلك الايام واصعدوا ذبيحه للصنم وفرحوا باعمال ايديهم. فعلا لما نرجع لسفر الخروج الاصحاح 32، عملوا لنفسهم عجل زي عجل ابيس اللي بيعبدوه المصريين، وقالوا ايه؟ هذه الهتك يا اسرائيل اللي اخرجتك منين؟ من ارض مصر. فرجع الله واسلمهم ليعبدوا جند السماء. جند السماء اللي مقصود بيها الايه؟ الشمس والقمر والنجوم، لأن ربنا في سفر التثنية الإصحاح 4 الآية 19 بيحذر إسرائيل، قال له لألا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم كل جند السماء فتسجد لها وتعبد. يبقى جند السماء اللي مقصود بها الإيه؟ الشمس والقمر والنجوم. لما رفضوا ربنا، ربنا إيه؟ رفضوا. عشان كده قال بولس ايه؟ لانهم لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم اسلمهم الله الى ذهن ايه؟ مرفوض. رفضوا ربنا، ربنا رفض. فهم هنا رفضوا ربنا وعملوا عجل، فربنا كمان رفضوا وخلاهم يعبدوا الايه؟ الشمس والقمر والنجوم. فرجع الله واسلمهم ليعبدوا جند السماء كما هو مكتوب في كتاب الانبياء. لما نرجع لكل كتب الانبياء، كل الانبياء كانوا بيوبخوا اسرائيل على عباده الايه؟ الاصنام. جاب لهم بقى نموذج لأقوال الأنبياء من سفر عاموس. هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية يا بيت إسرائيل؟ بل حملتم خيمة ملوك. ملوك دوت الإله بتاع العمونيين، كان يعملوا إله كده من النحاس والإله مدد إيده الاثنين ويسخنوا الإله دوت بالنار لغاية ما الإيد دي تسخن خالص، ويروحوا مسكين عيالهم ويروحوا إيه؟ رميينهم على إيد الإله، فالولد إيه؟ يتشوي في النار، ويقعدوا هم يضربوا طبلة جامد عشان ما يسمعوش صرخات الايه؟ العيال. دي اللي قال عنها الكتاب اجازوا اولادهم في النار، هي دي معناها. فدي كانت من طقس العباده الايه؟ الوثنيه. صاروا البني ادم، شوفوا ربنا عمل معهم ايه؟ وفي الاخر هم سايبين ربنا ورايحين يعبدوا الاله ايه؟ ملوك اللي بيرملوا عيالهم في الايه؟ في النار. يعني ربنا حبنا وارسل ابنه يموت من اجلنا، واحنا مش عايزين ورايحين نعبد آلهة تاخد عيالنا وتموته. ونجم إلهكم رمفان. رمفان دوت نجم يعني كان بيعبد في العبادات القديمة. التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها فأنقلكم إلى ما وراء بابل. دي بالظبط اقتبسها القديس اسفانوس من سفر عاموس الإصحاح نمرة كام؟ نمرة 5. لما تروح النهارده تقري سفر عاموس الاصحاح 5 تقولوا هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البريه بيت اسرائيل؟ بل حملتم خيمه ملوك ونجم الهكم رمفان. التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها فانقلكم الى ما وراء دمشق. طب استفانوس وهو بيقتبسها قال فانقلكم الى ما وراء ايه؟ باب. ايه يبقى في خطا في الايه؟ مش انت تسمع ساعات واحد يقول لك مش عارف كام الف خطا في الكتاب المقدس، تسمع الارقام زي

طلع لك واحدة زي ذلك بس خطأ في الكتاب المقدس. عاموس قال ما وراء دمشق، واستفانوس هو بيقولها قال ما وراء ايه باب. تقول لي طبعا يعني ما فعلا اللي جاب دمشق البابل. نقول لكم ايه الفرق ولا ما فيش داعي نقوله ونختم بيه؟ عاموس لما تنبأ لإسرائيل كان بيتنبأ لمملكة الشمال، قال لهم يا مملكة الشمال انتوا سبتوا ربنا وعبدتوا الأصنام، فربنا حينقلكم إلى ما وراء دمشق. الشمال من دمشق في مملكة أشور اللي هي إيران، إيران دي شمال دمشق شمال سوريا. فقال لهم عشان انتوا بتعبدوا الأصنام يا مملكة الشمال ربنا حينقلكم إلى ما وراء دمشق لسبي أشور. طيب العشر أسباط دول تلاشوا في إسرائيل. اللي بيكلمهم استفانوس النهاردة دي مملكة الايه الجنوب. طب مملكة الجنوب عبدت الأصنام وربنا نقلها إلى ما وراء بابل، فعلشان كده استفانوس هو بيقتبس قول عاموس، قال أصح عاموس قال إن حينقل مملكة الشمال إلى ما وراء دمشق، لكن أنتوا مش مملكة الشمال أنتوا مملكة الايه الجنوب. فكان السبي بتاعكم ما كانش سبي أشور لكن كان سبي ايه كان سبي ايه. فاستفانوس عن قصد استبدل كلمة دمشق بكلمة ايه بابل. اللي فاهم فاهم، اللي مش فاهم يفهم المرة الجاية. يبقى معنى كده الخلاصة ان استفانوس وقف عند اتنين، عند يوسف وعند ايه موسى. مش معنى الاتنين دول لان الاتنين دول رمز لمين؟ للمسيح. يوسف مخلص واسرائيل حسدوه ورفضوه. السيد المسيح المخلص لما جه أسلموه حسدا. طب التاني موسى ده رمز قوي لمين؟ للمسيح. فزي ما اصدروا بموسى ورفضوه وكانت النتيجة وقع عليهم عقاب ربنا، فهم رفضوا المسيح. طيب النهاردة اسرائيل عارف يعبد ربنا؟ خدوا بالكم بقى من الحتة دي. كل شعوب الارض بتعبد، اللي بيعبد بقرة بيعبد، اللي بيعبد سحلية بيعبد، المسلم بيعبد والدرزي بيعبد، كله بيعبد. الشعب الوحيد في الأرض كلها اللي ما بيعبدش هو مين؟ إسرائيل. لأن العبادة لازم تكون فين؟ في الهيكل. وبقى هو ده القصاص اللي ربنا بيقتصه من مين؟ من اليهود. أنا جيت لكم ومش عايزين تعبدوني؟ طيب روحوا بقى دوروا على إيه؟ على إله تاني تعبدوه. فالغاية النهاردة إسرائيل ما بيعبدش، لأنه النبوة قال موسى نبي مثلي، اللي مش هيسمع كلامه أنا إيه؟ أنا أطالب، يقول الرب أنا اللي هقتص منه. فده القصاص اللي وقع على إسرائيل لغاية النهاردة بسبب رفضهم لمين؟ للمسيح. عشان كده مرة واحد بيقول لواحد مسيحي كان إمبراطور، قال له اثبت لي صحة الكتاب المقدس وعدم تحريفه في كلمة واحدة. قال له الكلمة الواحدة اللي تؤكد عدم تحريف الكتاب المقدس هي شعب إسرائيل. شوف اللي قاله الكتاب المقدس عن إسرائيل وشوف اللي فيه إسرائيل إيه النهاردة. أكبر برهان على صحة الإيه الكتاب المقدس أهي، واحدة من ضمن الوحايد كل شعوب الأرض بتعبد ما عدا إسرائيل، إن ده العقاب اللي ربنا إيه عاقب بيه إسرائيل لما رفضوا المسيح. قال لهم طيب الهيكل بتاعكم هيتهد وتقعدوا بقى بلا إله وبلا ذبيحة وبلا ملك وبلا رئيس. لغاية إمتى؟ لغاية ما يجي بقى الرئيس اللي هم هيقبلوه اللي هو مين؟ ضد المسيح. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

ספר דניאל. الأصحاح الحادي عشر. وأنا في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأشدده وأقويه، والآن أخبرك بالحق، هوذا ثلاثة ملوك أيضا يقومون في فارس، والرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم، وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان، ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب إرادته، وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم إلى رياح السماء الأربع، ولا لعقبه ولا حسب سلطانه الذي تسلط به، لأن مملكته تنقرض وتكون لآخرين غير أولئك. ويتقوى ملك الجنوب ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط تسلط عظيم تسلطه، وبعد سنين يتعاهدان، وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق، ولكن لا تضبط الذراع قوة، ولا يقوم هو ولا ذراعه، وتسلم هي والذين أتوا بها والذي ولدها ومن قواها في تلك الأوقات. ويقوم من فرع أصولها قائم مكانه، ويأتي إلى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى، ويسبي إلى مصر آلهتهم أيضا مع مسبوكاتهم وآنيتهم الثمينة من فضة وذهب، ويقتصر سنين عن ملك الشمال. فيدخل ملك الجنوب إلى مملكته ويرجع إلى أرضه، وبنوه يتهيجون فيجمعون جمهور جيوش عظيمة، ويأتي آت ويغمر ويطمو ويرجع ويحارب حتى إلى حصنه. ويغتاظ ملك الجنوب ويخرج ويحاربه، أي ملك الشمال، ويقيم جمهورا عظيما فيسلم الجمهور في يده. فإذا رفع الجمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات ولا يعتز، فيرجع ملك الشمال ويقيم جمهورا أكثر من الأول، ويأتي بعد حين بعد سنين بجيش عظيم وثروة جزيلة. وفي تلك الأوقات يقوم كثيرون على ملك الجنوب، وبنو العتاة من شعبك يقومون لإثبات الرؤيا ويعثرون. فيأتي ملك الشمال ويقيم مترسة ويأخذ المدينة الحصينة، فلا تقوم أمامه ذراعا الجنوب ولا قومه المنتخب، ولا تكون له قوة للمقاومة. والآتي عليه يفعل كإرادته، وليس من يقف أمامه، ويقوم في الأرض البهية وهي بالتمام بيده، ويجعل وجهه ليدخل بسلطان كل مملكته، ويجعل معه صلحا، ويعطيه بنت النساء ليفسدها فلا تثبت ولا تكون له، ويحول وجهه إلى الجزائر ويأخذ كثيرا منها، ويزيل رئيس تعييره فضلا عن رد تعييره عليه، ويحول وجهه إلى حصون أرضه ويعثر ويسقط ولا يوجد. فيقوم مكانه من يعبر جابي الجزية في فخر المملكة، وفي أيام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحرب. فيقوم مكانه محتقر لم يجعلوا عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات، وأذرع الجار في تجرف من قدامه وتنكسر،
وكذلك رئيس العهد، ومن المعاهدة معه يعمل بالمكر ويصعد ويعظم بقوم قليل، يدخل بغتة على أسمن

بلادي ويفعل ما لم يفعله آباؤه ولا آباء آبائه، يبذر بينهم نهبا وغنيمة وغنى، ويفكر أفكاره على الحصون، وذلك إلى حين، وينهض قوته وقلبه على ملك الجنوب بجيش عظيم، وملك الجنوب يتهيج إلى الحرب بجيش عظيم وقوي جدا، ولكنه لا يثبت لأنهم يدبرون عليه تدابير، والآكلون أطايبه يكسرونه، وجيشه يطمو ويسقط كثيرون قتلا. وهذان الملكان قلبهما لفعل الشر، ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة، ولا ينجح لأن الانتهاء بعد إلى ميعاد، فيرجع إلى أرضه بغنى جزيل وقلبه على العهد المقدس، فيعمل ويرجع إلى أرضه. وفي الميعاد يعود ويدخل الجنوب، ولكن لا يكون الآخر كالأول، فتأتي عليه سفن من كتيم، فييأس ويرجع ويغتاظ على العهد المقدس، ويعمل ويرجع ويصغى إلى الذين تركوا العهد المقدس، وتقوم منه أذرع وتنجس المقدس الحصين، وتنزع المحرقة الدائمة، وتجعل الركس المخرب. والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات، أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون، والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين، ويعثرون بالسيف وباللهيب وبالسبي وبالنهب أياما، فإذا عثروا يعانون عونا قليلا، ويتصل بهم كثيرون بالتملقات، وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم للتطهير وللتبييض إلى وقت النهاية، لأنه بعد إلى الميعاد. ويفعل الملك كإرادته، ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب، لأن المقضي به يجرى، ولا يبالي بآلهة آبائه، ولا بشهوة النساء، وبكل إله لا يبالي، لأنه يتعظم على الكل، ويكرم إله الحصون في مكانه، وإلها لم تعرفه آباؤه يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس. ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب، من يعرفه يزيده مجدا، ويسلطهم على كثيرين، ويقسم الأرض أجرة. ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب، فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو، ويدخل إلى الأرض البهية فيعثر كثيرون، وهؤلاء يفلتون من يده، آدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون، ويمد يده على الأراضي، وأرض مصر لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر، واللوبيون والكوشيون عند خطواته، وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين، وينصب فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس، ويبلغ نهايته ولا معين له. الأصحاح الثاني عشر.
وفي ذلك

الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي. والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. أما أنت يا دانيال فاخف الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. فنظرت أنا دانيال وإذا باثنين آخرين قد وقفا، واحد من هنا على شاطئ النهر وآخر من هناك على شاطئ النهر. وقال للرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر: إلى متى انتهاء العجائب؟ فسمعت الرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر إذ رفع يمناه ويسراه نحو السماوات وحلف بالحي إلى الأبد إنه إلى زمان وزمانين ونصف. فإذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذه. وأنا سمعت وما فهمت، فقلت: يا سيدي، ما هي آخر هذه؟ فقال: اذهب يا دانيال، لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون شرا ولا يفهم أحد الأشرار، لكن الفاهمون يفهمون. ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ركس المخرب 1290 يوما، طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما. أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا، حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عار باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك وقدمها للمسيح.

يعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامتك.
1: قدوس ارحمنا أيها رب الليل خويات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. حل واخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أبانا اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للعالم.

0: نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد، أمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك،

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. احبائي، من اهم المواضيع اللي شغلت ذهن رب المجد يسوع نفسه في حديثه الوداعي مع التلاميذ هو عمل او حلول الروح القدس على الكنيسه. موضوع كان يشغل ذهنه، هاخد مقتطفات صغيره من احاديثه وبعد كده ربنا يدينا نعمة نتكلم عن عطية الروح القدس للكنيسة. في الأصحاح

الأصحاح 14 من إنجيل يوحنا الآية 26. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. في الأصحاح دي الأصحاح 15 آية 26. الأصحاح 14 26 يقول إيه؟ يقول: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. يعني في الأصحاح 14 إيه؟ يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. في الأصحاح 15 يقول: فهو يشهد لي. في الأصحاح 16 من الآية 12 ل15 يقول إيه؟ وإن أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون الآن، أو لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب فهو لي، لهذا قلت يأخذ مما لي ويخبركم. الحقيقة التلات عبارات أو التلات قطع الصغيرين دول اللي اتذكروا في الحديث الوداعي للسيد المسيح مع تلاميذه يكشف لنا، عايز أقول، عن الفيض بتاع لقدمه السيد المسيح للكنيسة لكي تعيش كنيسة متهللة فرحانة، يعلمها الروح القدس، يذكرها بكل ما قاله لتلاميذه، وأيضا يعزيها، وأيضا يقودها في كل حياتها. كنت قاعد دلوقتي وأنا في الهيكل بفكر، كتير ناس يقول لك صوم الرسل أحياناً يبقى كتير أحياناً يبقى قليل، وناس يقول لك إيه لازم لي، ما كفاية العشر أيام ما بين الصعود والحلول الروح القدس. أنا مش هدخل في القصة دي، لكن أحس إن صوم الرسل أجمل فرصة الواحد يكتشف فيها عطية الروح القدس وقيادة الروح القدس للرسل بعد حلول الروح القدس مباشرة. فنقدر نقول وإحنا في صيام الرسل فرصة لينا نحن نتمتع ولو بصورة أخرى بما تمتع به التلاميذ، وهو قيادة روح الله لينا كل أيام حياتنا. القديس يوحنا ذهبي الفم يتكلم كتير عن عيد العنصرة، ويسميه لقب جميل، يسميه عيد الأعياد أو يسميه فرح الأفراح. عارفين السبت السبوت وملك الملوك ورب الأرباب، لما الواحد يبقى مش عارف يعبر عن الحاجة فيقول سبت السبوت، يعني فرح كل الأفراح، لأن السبت معناها راحة. لما نقول ربنا ده فوق كل الملوك فنقول ملك الملوك. الأرباب اللي حسب الأفكار البشرية يقول ما فيش وجه مقارنة رب الأرباب. فذهبي الفم يقف قدام عطية الروح القدس يقول مش عارف أقول لكم إيه، ده عيد الأعياد أو فرح الأفراح. القديس أغسطينوس ليه عبارة جميلة قوي تفرح قلبنا كلنا، وهي إيه؟ يقول لنا ببساطة كده: اقتنوا بهجة الثالوث القدوس. اقتنوا بهجة، يعني الفرح أو الفرح الشديد بالثالوث القدوس. لو رجعنا للعهد القديم نقول لربنا أنت عايز إيه من شعبك؟ يقول لهم بص، أنتوا ولادي، وأنا لما جبتكم في العالم عايزكم تبقوا عايشين في السماء، تبقوا فرحانين، عايز أيامكم كلها تبقى فرح، مش عايز حد فيكم متعكن كل يوم.

كل أسبوع هديكم يوم أجازة نسميه يوم السبت، أو بالعبري سبث. وثبث معناها راح، يعني مش ساتر دي، لا رست. فعايزكم كل أسبوع يوم كامل تقولوا إحنا ما عندناش شغلة غير نفرح بربنا، مش موضوع إن أجازة عشان أنام في البيت، ولا أجازة علشان أقدم فروض معينة أو واجبات معينة في الهيكل أو في المجمع. لا، ده عايزك تعيش اليوم ده إنك أنت يبقى ده الدينامو بتاع الأسبوع كله، تبقى فرحان. طب كويس. وكل شهر تاخده اليوم الأول يسميه إيه؟ يسميه عيد الهلال أو عيد بداية الشهر. فيبقى كل شهر في يوم ده مخصص، أبص كده أقول له أشكرك يا ربي لأنك تبارك لي الشهر كله، أبتدي بالفرح. يبقى الأسبوع في يوم كامل نفرح بربنا، في الشهر كمان يوم مخصوص نفرح بربنا، في السنة في ثلاث أعياد رائعين أحياناً يقعد العيد لمدة أسبوع: عيد الفصح ومعه عيد الفطير وعيد الحصاد وأيضاً عيد المظال. وفي المظال ده تسيبوا بيوتكم وتقعدوا في الخيام تقولوا له مالناش بيت في الأرض، عايزين نعيش معاك. يبقى كل إيه؟ كل أسبوع، كل شهر، كل سنة. وفي كل سنة كل الرجالة، كل الشعب يجي قدر ما يستطيع يعيد في أورشليم. طبعاً التسابيح والترانيم، وكان المسبحين يقولوا عددهم أكتر من 4000 ضارب قيثارة كان في الهيكل، 4000 واحد. تصور كده بالجو شكله إيه. كل 7 سنين تاخدوا سنة كاملة محدش إيه؟ محدش يشتغل. ليه؟ قال تاخدوا السنة دي عايشين في السماء، تسيبوا الأرض وتسيبوا المشاكل وتقعد كده تقول له أشكرك. طب ناكل من فين؟ السنة اللي قبلها هديكم الإيه؟ الثمر يجي متكاثر. ومش بس كل سنة، وكل 7 سنين في 7 يبقوا كام؟ 49. أديكم الإيه؟ السنة 50، ونسميها سنة الإيه؟ اليوبيل. سنة اليوبيل دي سنة خطيرة، تقروا عنها في سفر اللاويين الأصحاح 25. أول حاجة في سنة اليوبيل، طبعاً أنا هديكم الغلة اللي في السنة اللي قبلها على طول 3 أضعاف، تبقى غلة للسنة اللي انتوا فيها، السنة الجديدة اليوبيل، وكمان السنة اللي بعدها تبقوا مبسوطين. يعني الغلة لو كان مثلاً 100 وحدة تبقى 300 وحدة. تحرروا كل إخواتكم العبيد، ما فيش حد يبقى عبد عند حد في سنة اليوبيل. اللي راهن بيته يتشال الرهان، كل واحد يستلم بيته. الأرض ترجع الأراضي، كل واحد ياخد كل سبت ممتلكاته ترجع له زي كأيام يشوع بن نون، حتى ولو كان باعها رهانها سلف عليها بأي وسيلة من الوسائل يرجع تاني. سنة رائعة. إذن أحبائي في العهد القديم عايزنا نفرح كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة وكل 7 سنين وكل 50 سنة. ربنا ده يبقى شكله إيه؟ عايز ولاده، عايز كنيسته اسمها زي ما تلاقوها في سفر أعمال الرسل، مولودة في التسبيح، فرحانة. حتى ولو كانت في شخص بولس وسيلة جوه السجن الداخلي، لكن متهللين هما الاثنين ويسبحان الله في نصف الليل. ده مش بس يسبحان الله، ويفرحوا قلب المساجين، ويفرحوا قلب السجان، ويفرحوا قلب عيلة السجان، ويفرحوا قلب ربنا، ويفرحوا قلب السمائيين. ايه ده؟ ده عيد رائع. فعيد العنصرة في الواقع هو عيد، نقول عيد الفرح الدائم في الكنيسة تحت كل الظروف، تحت كل الضيقات، تحت كل المرار. كل واحد كده كل الصبحية وهو بيفتح عينيه يقول له كل سنة وانت طيب لنفسه.

ايه يوم مبروك او كل يوم كل يوم وانت طيب، لان النهارده عندنا عيد العنصره، عيد قياده روح الله القدوس لينا. نفسي ربنا يديني نعمه ان في القعده اللي احنا قاعدينها دي نتكلم عن ايه عطايا الروح القدس. طبعا مش كلها دي تاخد، لكن انا عايز اتكلم عن نقطه مهمه. يعلمكم كل شيء. المسيح اسمه المعلم، وقال لنا، قال التلاميذ كده، ان كنت وانا المعلم بغسل رجليك وما اللي انتوا تعملوا ايه؟ فهو بيدعو نفسه المعلم، وبعدين بيدعو الروح القدس يعلمكم كل شيء ويأخذ مما لي ويخبركم. يعني ياخد كل المعرفة بتاعتي، لاني انا ايه في حضن الاب. يقول ممكن تاخدوا من فيض معرفة الابن، تتمتعوا بأسرار الآب اللي تبدو كأنها مخفية. فعمل الروح القدس الأول زي ما قال السيد المسيح أنه المعلم. فالقديس كليماندوس الإسكندري كان معجب جدا بلقب المعلم للسيد المسيح، لدرجة عمل كتاب اسمه بيداغوغاس، اللي هو معناه تيوتر، يعني مدرب أو مهذب أو معلم. ياخد البشرية ويحطهم جواه ويقولهم أنتوا أعضاء جسدي، وأعلمكم مش من كتاب ولا نبذات ولا سيديز ولا فيديو ولا تي في. هعلمكم أنكم تدخلوا جوه تاخدوا الخبرة بتاعتي. أشيلكم شيل لما أدخل المعمود، لما دخلت أتعمد والسماء اتفتحت عشانكم، لان انا جوه السماء. ولما الروح القدوس ظهر على شكل حمامه، ده عشان يكشف عن روحي اللي يعمل فيكم لما تتعمدوا تقبلوا في سر الميرون سكن الروح القدس فيكم. وهكذا في التجارب، وانا بنتصر في التجربه، النصره دي لحسابكم. على راي القديس كيرولوس الكبير يقول ايه؟ يقول اللي عامله المسيح عامله باسمنا ولحسابنا. احنا مش عارف اقول قد ايه احنا ان صح التعبير لكي. انا متشال جوه مسيحي كل اللي عامله المسيح، وكل اللي اخده باسمي، لانه لا يحتاج الى شيء. يعلمني ايه؟ روح الله يقول لي أول حاجة أعلمك فيها بيها إن أنا أعطيك روح التبني. اللي يعتز بيه كتير هذا الروح معلمنا بولس الرسول، اللي يقول به نصرخ يا آبا يا بابانا. فأول علم يعلمها لنا ياخدني ويثبتني أو يخليني عضو في جسد المسيح في مياه المعمودية، ويقول لي النهارده من حقك كارت بلانش تتعامل مع الاب كابن للاب، واخدك كل يوم ادخلك الى اعماق جديده مستمره، وادخلك من مجد الى مجد، من معرفه الى معرفه، نعمه فوق نعمه، قوه فوق قوه. كل يوم تقول ايه اللي بتدهوني ده كله يا رب؟ يقول لك دي عطيه الروح القدس، إن أنا في عضو في جسد المسيح وبتمتع بأسرار الآب. بزعل من اللي يقول لي بفتح الإنجيل وما بفهمهوش. افتح إنجيلك وقول له يا رب أنت اديتني روحك القدوس يعلمني كل شيء. أنا مش عايز أجيب ورقة وقلم وأحط نقطة واحد واثنين وثلاثة وأقرأ شوية تفاسير. أنا عايزك تشيلني شيل وتدخلني لحضن الآب وتفرحني بالآب، وأحس إن أنا الابن أو الابنة المدلل أو المدللة في حضن أبي. مين في الدنيا يبقى زي إلهي؟ يبقى بابايا، يعني انترستد فيا، عرفش نترجمها يعني مشغول بيا، كل ما يشغله هو أنا نتمتع بحضني. فعطية الروح القدس في الواقع في عيد العنصرة عطية يومية. يقول تجديد أذهانكم. لإمتى يا بولس؟ قال كل يوم. بتجديد أذهانكم كل يوم كده
أقول له يا خسارة السنين، عشرات السنين اللي ضاعت من عمري، مالك يا خسارة السنين اللي ضاعت دي، كان نفسي تبقى زي النهاردة، النهاردة بديت أدوقك وضاعت السنين، لكن فرحان إنك دخلتني لحضن بابايا وعرفتني بيه وشعرت إن أنا مطمن ومستريح ومبسوط في حضن الآب. يعرفني أيضاً عن

أهل بيت الله. كلمة أهل بيت الله دي تعبير الحقيقة، مش عايز أقول رائع، تعبير يفرح قلبنا، يخلي الواحد حاسس ما فيش في الدنيا يساوي إن أنا من أهل بيت الرب، من العيلة بتاعت ربنا. ليا أب جديد، وليا أم جديدة، وليا أخوات جداد، وليا أصدقاء جداد. صاحب الملاك مخيل، وصاحب الملاك غبريال، وصاحب أصحاب الشاروبيم والسرافيم، وبابايا في السماء، ومامتي الكنيسة اللي بتنتظرني، والملائكة قاعدين بيقولوا لأمتى قاعد غريب على الأرض، احنا منتظرينك. أهل بيت الله يا ربي، إيه الفيض الحب اللي انت اديتهولنا ده بروحك القدوس، تثبتنا أو تخلينا نبقى أعضاء في جسد المسيح، فيصير لنا حق القرابة. مش قرابة يعني قريب نير، لا، قريب يعني ريلاتيف، يعني احنا قرايب، حتى يسميه بولس الرسول الأخ البكر، حاجة فيها جسارة عجيبة قوي، ان احنا خالق الكل، مخلص كل البشرية اللي ترتعب امامه القوات السمائية، يرضى يسمي نفسه الأخ البكر وانا بقى الصغير. مكشوف اقولها، أنا مستاهلش تراب رجليه، أنا مستاهلش إن أنا أنحني قدامه، ده السمائيون يتهللون بالسجود أمامه. أيضاً يعرفنا أحبائي روح، لو روح القدس يعرفنا ذاته، حاسس كده ماشي ليس تحت قيادة حكمة بشرية، ولا فكر بشري، ولا تخطيطات بشرية، لكن لي روح القدس اللي يتحدى كل قوات الظلمة، يتحدى كل الألم، يتحدى الموت، يتحدى كل الظروف، يتحدى المستقبل المجهول. روح الله القدوس يعطيني، بنسميه روح القوة، لأننا لم نأخذ روح الفشل بل روح الإيه؟ روح القوة. ولاد ربنا أقوياء، ممكن يبكوا، ممكن إنه ممكن ينسحقوا قدام ربنا، وممكن دموعهم لا تجف، لكن جواهم دينامو لا يتوقف، مملوء بقوة إلهية تعمل بلا توقف. فروح الله نقول له نشكرك أيها المعلم العجيب، تحملني إلى حضن الآب، تعطيني عضوية في جسد المسيح، تكشف لي عن سر القوة اللي فيك، تعطيني أن أكون أيضاً إيه؟ زي ما قال المسيح للتلاميذ، لا تبرحوا أورشليم حتى إيه؟ تلبسوا قوة من الأعالي. لما بروح الله يعمل فيا أعيش إن أنا قوي. أحب في المرة دي أقول حتى امبارح أو نهاردة الصبح بدري الفجر كده قريتها وعجبت بيها قوي، يمكن أول مرة أخد بالي ليها. الآية 7 من المزمور 101، آية جميلة. داود النبي يقول إيه؟ لا يسكن وسط بيتي عامل غش، جوايا البيت بتاعي، كنيستي، أورشليمي الداخلية، قلبي وفكري وحواسي ومشاعري، الإنسان الداخلي بتاعي مفهوش ولا عامل غش، والمتكلم بالكذب تطلعش من كلمة باطل أو كذب من بقي، لا يثبت أمام عيني. الحقيقة لما قريت الآية دي النهاردة حطيت الآية قدام عطية الروح القدس. داود النبي حاسس بالضعف، صحيح لما يقارن نفسه بغيره يقول له يقف كده يقول له أنت تعلم يا رب، إيه يا داود؟ يقول له ببر، أنا بشتغل بالبر. يجي عند الجد يبص ربنا يقول له من يتبرر قدامك إن حاكمت؟ من يتبرر قدامك؟ الكل زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. في أنين، في صرخات. طب داود البر اللي جاي لك من فين؟ قال لا مش من عندي. في إحلال، في ريبليسمنت كده جوه. داود بيقول أنا لن أسمح لإيه؟ أن يسكن في بيتي عامل غش، ولن أسمح أن بقي يتكلم بالكذب، ولا أسمح للشر أن يثبت

أمام عيني. نحط دي قدام الروح القدس. قدام الروح القدس يقول إيه في نفس المزمور؟ يقول أسلك في كمال قلبي في وسط بيتي، الآية 2 من المزمور 101. داود النبي شايف القلب بتاعه ده البيت بتاع ربنا، قال وأسلك في كمال قلبي في وداعة قلبي في ترجمة تانية. وأنا واقف كده أقول لك ما عنديش حاجة، في انسحاق، في تواضع، في وداعة، أسلك في وسط بيتي، أسلك هنا أتمشى. قاعد كده داود وهو بيتمشى زي ما كان بيتكلم عن أخي توفل، يقول كنا نتمشى فين؟ كنا نتمشى مع بعض في بيت الرب. صدق داود النبي كان يحب يتمشى ببيت ربنا، طبعا في الخيمة، كان لسه الهيكل. مش ممكن نتخيل داود وهو بيتمشى كده في البيت، بيت ربنا شكله ايه؟ واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، مش أتمشى، ده أنا نفسي أكل وأشرب وأنام وأستريح، مش عايز أطلع من بيتك خالص. فداود النبي شعر أن بيته ده بيت ربنا، وهو فرحان ومهيص بيتمشى فيه. القديس أغسطينوس يقول تعبير جميل عن الآية دي، يقول أولاد الله المقدسين بيتهم يكبر ويوسع ويتمشى مين فيه؟ مش أنا أتمشى، ده يتمشى ربنا جوايا، يقول لي أنا فرحان ببيتي. أقول له فين بيتك؟ يقول لي الجنة اللي أنا عملتها جواك ليدخل حبيبي إلى جنته. يا ربي أنا مكسوف منك، أقول لك إيه؟ ممكن تاخد ترمي الزبالة اللي جوا قلبي واللي جوه فكري واللي جوه حواسي واللي جوه مشاعري، وتقدس أعماقي وتجعله البيت المقدس ليك وتتمشى فيه، وتتمشى البشرية بكل كيانها، تلاقي مكان راحة جوه قلبي. ويقول القديس أغسطينوس أما الإنسان الشرير فلا يعرف إلا الضيق. ضيق هنا يعني نارونس، يعني حاجة ضيقة، مش الضيق يعني مشكلة ترابل أو حاجة، لا، يعني يبقى القلب بتاعه ضيق ضيق ضيق حتى ربنا يجي يدخل يقول ما ينفعش. وده الفرق بين البار والشرير. البار قلبه كبير يشيل كل الناس، بس ما يشيلهش بالخطايا لا يشيلهم عشان يشيل الزبالة. والقلب الشرير قلبه يضيق يضيق، لا يحتمل أحد ولا يحتمل حتى الله ساكنا فيه. فيقول لا يسكن وسط بيتي عامل غش، تعالى بروحك القدوس اسكن جوايا، وبروحك القدوس وسع قلبي لكي يحمل البشرية كلها، المؤمنين وغير المؤمنين والحلوين والوحشين، واللي في عز واللي في ضيقة واللي في السجون واللي في القصر والمرضى والتعبانين، كل أنات الناس ليها صدى جوايا. من يضعف وأنا لا أضعف؟ من يعثر وأنا لا ألتهب؟ كل إنسان مقيد أحسب نفسي كأني مقيد معه. إذن أحبائي، عمل الروح القدس إنه يفتح قلبك كده ويوسع ويقبل سكن الثالوث القدوس فيه، وحينما يسكن الله فيك تجد كل البشرية موضعاً أو موضع راحة في أعماقك. ويقول السيد المسيح لكل البشرية تعالوا يا أحبائي أو أصدقائي كلوا واشربوا من إيه؟ من جنتي. عمل روحي القدوس في ولادي يقدم أكل وشرب ممتع. والمتكلم بالكذب، روح الله يسميه زي ما سمعنا في الأصحاح 16 روح الحق. أحياناً نقول دي كذبة بيضة، مش كذبة بيضة، ما ظنش روح ربنا يقبل الكذبة البيضة، وما ظنش الملاك مخيل يقول للملاك كده إيه كلمة وبعدين يقول لا لا لا أنا كنت بضحك بس دي كذبة بيضة. احنا بنتدرب نبقى زي الملائكة ورؤساء الملائكة. أذكر في موقف من المواقف أحد الأشخاص

فبيقول انا النائب بتاعي في مكان مش عايز اقوله بكذب عليه وبنبسط لما يصدق الكذبه بتاعتي. فكان احد الاساقفه موجود قال له طب امال بتعمل ايه مع مراتك؟ قال له نفس الحدوته برضه بنبسط لما اقول لها كلمه ايه كذب وهي تصدقها. ولاد ربنا بقهم ما يقدرش يطلع الكذب لانه في روح الحق اللي لا يعرف الكذب ولا يثبت امام عيني. احيانا الواحد يقول لك ايه فوت دي، لا يثبت الشر امام عيني. يا احبائي النهارده قريت حته في القديس جيروم يمكن تعبتني جدا، بيقول في بيت الرب اي الكنيسه لا يمكن للكنيسه ان تسكت على الخطا. ده القديس مين؟ قديس جيروم. انا هكتبها بالشاهد بتاعها عشان ما حدش يقول ابونا دي جايبه من عنده. الحب شيء والخطا شيء. احيانا الواحد بيبقى مره ابونا بشوي، يعني لن انساها واحنا جنب في كامب شيزار كده في العربيه، قال لي انا ضميري تعبني. بقول له ليه يا ابونا؟ قال لي احنا الاثنين بناخد الامور ببساطه زياده عن اللزوم، لكن تفتكر ربنا مش حاسبنا على الاخطاء الموجوده في الكنيسه؟ وكان في انين مر. واذكر ان مره، يعني يمكن المره الوحيده اللي أخذ موقف جد، لما اثنين من الأشخاص في لوس أنجلوس حبوا يعملوا حاجة غلط في الكنيسة وقفوا قدام كل الشعب وقال دول لن يتناولوا محرومين، لأن كان موضوع سيريس يعني. أبونا الرقيق اللطيف الدائم الابتسامة المملوء حباً اللي كل الناس تشهد بحبه، لكن في نفس الوقت أحبائي كان يمكن ما شفتوش الجانب الآخر وهو جانب الحزم الشديد. لن يقبل الخطية مطلقا، يحب الخاطي وياخده بحضنه وربما يبكي من أجله، ولما حتى يحس أنه بينسحق يقول له كفاية، ما يحبش يزل حد، لكن لن يقبل مطلقا غلط. وأذكر مرة أخذ موقف مع أحد الشمامسة المشهورين هنا في الكنيسة، حالياً مش موجود، وقال له أنت بتعترف عندي أرجوك دور روح عند أبونا فلان علينا روح أعترف لكن وتسيب الشموسية. في نفس الليلة وهو مروح بالليل خبط علي قال لي أبونا لو سمحت فلان مصمم على الغلط بتاعه، مع أنه غلط يعني يمكن بالنسبة للي بيحصل دلوقتي ما يعتبرش كبير. فقال لي أنا حبقى شديد وخليك أنت لطيف، خليه معاك شهر اتنين سنة لغاية ما يرجع وبعدين رجعه لي، فأنا هشد عليه وانت ارخي. فأبونا اللي كله حب أيضا ايه في أوقات معينة الأمر يحتاج إلى الحزم. أنا أخشى أن احنا أحيانا أحبائي بنتهاون مع أنفسنا وبنتهاون مع إخوتنا وبنتهاون في حق قدسية الكنيسة. أنا أذكر حتة جميلة بكررها وقلتها وأنا في أمريكا، لأن واحد وقف سأل سؤال والحقيقة كان سؤال حلو، قال إزاي نعيش في هذا الجو ولادنا يعيشوا مقدسين لربنا في الجو الصعب ده الوسط الأصدقاء والويب سايتس التعبانة والأفلام اللي بيشتروها من وراء أهاليهم إلى آخره. فقلت له القصة دي أن كان في سيدة لها أظن ثلاث بنات ثلاثة وعاشت في دولة عربية والبنات زي الفل ولاد ربنا. فتسوني سألتها قالت لها إزاي البنات دول مش عايشين كنيسة هناك؟ طبعا خاصة زمان كان يدوب القداس ما فيش خدمة مدارس لأحد، ما فيش الكهن أعداد الرهيبة يزورهم إزاي؟ مش ممكن. فقالت لها إزاي أنت عايشتي بناتك يحبوا الإنجيل ويحبوا ربنا ويحبوا الصلاة في أرض دولة عربية ما فيهاش كنيسة وخدمة زي في مصر واسكندرية؟ لا أنا تعلمت من ماما حاجة واحدة، إن وأنا عيلة صغيرة لما أجي أقول كلمة أو لها أصحابي بيقولوا كذا تقول لها لا إحنا مش زيهم، إحنا أنت بنت ربنا.
في حزم. وأذكر حد من لي قرابة معايا في مرة حكى لي القصة دي الله يرحمه، هو أكبر مني في السن، قال لي ماما مرة جيت من البيت وسمعت كلمة وحشة وما فهمتهاش، فجيت بقول لمامتي بقول لها يا ماما إيه يعني الكلمة دي؟ فقال لي بصيت لقيتها راحت واخداني كده من إيدي وقالت لي تعالى، فخدته وجابت مية وصابون وبدت تغسل شفايفي من بره. يقول لها بتعمل إيه؟ قالت له الكلمة دي لمؤاخذة وسخت لك شفايفك، ويقول لي قعدت تغسل تغسل وتقول له خد مية واغسل بقك. قال لي طبعا من يومها. قال لها طب أنا مش فاهمة. قالت له المهم مش هما بيقولوا كلمة وحشة كان تطلعش حتى من بقنا ولا حتى تسأل عنها، إيه رأيكم؟ لكن في نفس الوقت يقول لي حب شديد كانت تحبيني بيه. الموضوع مش موضوع حزم بس، لكن في وسط الحزم أيضا في حب. نفسي كده أيضا في الكنيسة بتاعتي وفي خدمة مدارس الأحد في اجتماعاتنا، الأبيض أبيض والأسود أسود، طريق ربنا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. أخطر ما حدث في الكنيسة في العالم كله في الشرق والغرب أن العالم دخل إلى داخل الكنيسة وصارت الكنيسة تنافس العالم فيما هو للعالم. تبقى الكنيسة فريدة أنها العروس السماوية التي بلا لوم وبلا عيب. نفسي يا ربي تدينا في عيد العنصرة ده الواحد لو يقعد يتكلم عن عطايا الروح القدس في حياته، حياة الإنس المؤمن الشخصية أو في حياة الكنيسة من ثمار الروح اللي ذكرها بولس الرسول في غلطية أو في أسرار الكنيسة العجيبة. نفسي ربنا يدينا فرصة في مرة أخرى نعمل حتى كمؤتمر لكل الكنيسة عن الروح القدس لمدة يومين ثلاثة كده، عن الروح القدس في حياتنا سواء العامة أو الشخصية أو الكنسية. ربنا يفرح قلبكم ويديكم أن هذا العيد يبقى العيد اليومي، نتمتع بعيد الأعياد، نتمتع بمعرفة الثالوث القدوس في خبرتنا اليومية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: ما عطش شعب الله في البرية أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو اسنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت مبشيرين بابن وما ثواب ونوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي.

من الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا.

الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

أسبحي. أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قيدار طويلا. سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم. أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجل

شماليهم ومثل عيني الأما إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا العار. أرددوا عن مخصبين.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. إذن لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

تلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

مأمون، إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون. إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورو

جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون.

دون صهيون وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن بركة الرب

0: دخل بيت سمعان وكانت حماية سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
0: دوكسا باتريكا إيوكي أوكيو بنغماتي.
1: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

0: آمين.
1: لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكب، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي، لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب سباوات السماء والارض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها الثالوث القدوس ارحمنا. ايها رب اله القوات كن معنا لانه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا، التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه، الخفيه والظاهره. يا رب اغفر لنا من اجل اسمك القدوس الذي

0: ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم.

0: باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
1: مناسبه
0: عيد حلول الروح القدس عيد المنصره اود اني اكلمكم في هذا الموضوع في يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ كألسنة من نار هذا الحلول كان حلول نعمة وليس حلولا اقنوميا الحلول الاقنومي ارتقى الوحيدة اللي حل عليها الروح القدس حلولا اقنوميا هي السيدة العذراء مريم في فترة الحبل المقدس فقط لكي يوجد داخلها ابنا لها من غير بلع بشر فكان لابد عايزة الروح القدس كأقنوم يكون هذا الجسد

وأيضا لكي يقدس رحمها، فالابن المولود منها لا يرث الخطية الأصلية، لكن كل الناس في العهد القديم والعهد الجديد حلول الروح القدس عليهم حلول نعمة. ولذلك ترون في تحليل الساعة الثالثة نقول فيها: يا ربنا نشكرك لأنك أقمتنا للصلاة في هذه الساعة التي فيها أصبت نعمة روحك القدوس على التلاميذ، في الساعة التي فيها أصبت نعمة روحك القدوس على التلاميذ. وفي نفس التحليل ده يقول: ارسل لنا نعمة روحك القدوس وطهرنا من دنس الجسد والروح، فكان حلولا حلول نعمة. هذا الحلول كان كهيئة ألسنة من نار. لماذا؟ قيل عن الله: إلهنا نار آكلة، في الرسالة إلى الأبرانيين إصحاح 12 آية 29. وقيل عنه أن هو شمس البر، والشمس نار. فاستخدمت نار بالنسبة لربنا نفسه، واستخدمت أيضا بالنسبة للقوات السمائية، بالنسبة للملائكة. قيل في المزمور 104 آية 4: الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب. فروح ونار زي ما ربنا روح ونار. ومن ضمن الهيئات الملائكية، القوات الملائكية، السارفين. وكلمة السارفين معناها منتهئون بالنار. ونرى في الإصحاح الوحيد اللي ورد فيه سيرة السرافين في أشعياء 6 أنه لما سمع أشعياء النبي يقول: ويل لي قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، أخذ جمرة متقدة بالنار من على المذبح ومسح بها شفتي أشعياء وقال له: قد طهرت. وكنوع من التأمل ربما المركبة النارية التي ارتفع بها إيليا النبي كانت مجموعة من الملائكة حملوه إلى السماء. ده مجرد تأمل يعني، لأن ما فيش نار مادية هيخش فيها ويطلع يروح عند ربنا لا سعر، النار مش معروف. فغالبا المركبة النارية دي قيلت عن مجموعة من الملائكة شالوه وارتفعوا به الى فوق. كذلك النار كانت ترتبط بالذبائح، نزول نار على الذبيحة إشارة إلى أن الله قد قبلها. ولهذا في قصة إيليا النبي مع أنبياء البعل لما قال لهم: إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان هو البعل فاعبدوه. انا اقدم ذبيحة من عندي وانتم تقدموا ذبيحة، فاللي تنزل نار من السماء وتاكل الذبيحة بتاعته يبقى ربنا قبله.
فكانت النار التي تأكل الذبيحة إشارة إلى رضا الله عنها. وأكثر ذبيحة كانت تأكلها النار كانت ذبيحة المحرقة، وموجود الطقس بتاعها في سفر اللاويين الإصحاح 6، توضع على المذبح وتوخذ النار فيها وتظل النار تشتعل فيها نهارا وليلا نارا دائما لا تطفأ. والكاهن يقدم لها حطبا في النهار وحطبا في الليل لكي تستمر النار في الاشتعال. وكانت النار ها هنا ترمز الى ان العدل الالهي اخذ حقه من ذبيحة المحرقة. فالنار دايما كانت ترمز لله وترمز لعدل الله وترمز لروح الله ايضا، كما كانت ترمز للملائكة والذبائح. ولذلك نرى ان الهيكل في العهد القديم وكذلك خيمة الاجتماع يعني بيت ربنا لم يكن يخلو اطلاقا من النار، دايما النار موجودة فيه، موجودة في الذبائح، موجودة في المحرقة، موجودة في السرج. السرج جمع سراج زي القنديل عندنا دلوقتي، زيت زيتون وخارج منه فتيلة مشتعلة في النار تاخد من النار وتظل النار مرتقبة. وكان موجود ايضا النار في ذلك الوقت في البخور، لان البخور موجود على جمرات من النار. حاليا موجود في الاناديل وفي الشموع، وانا جيتش كنيسة ابدا خالية من النار اللي هي نار الشموع يعني. وزمان ما كانش فيه كهرباء زي دلوقتي، وكانت الكنيسة بتنار بالشموع او بالسلس او الاناديل يعني. ولذلك تجد في الاديرة كان في راهب يسموه وظيفته القندلف، القندلف يعني مسؤول عن الاناديل في الكنيسة. فالنار تكون موجودة تذكر الناس بربنا. والنار ايضا نجدها في الشموع في قراية الاناجيل، ونجدها في الشموع في الهيكل حوالين المذبح في فترات مقدسة معينة تكون متفقة فيه. النار فيها نور وفيها النار وفيها الحرارة. والحرارة لها أهمية كبيرة جدا في الحياة الروحية من كل ناحية. ولذلك نرى ان السيد المسيح تكلم عن هذا الامر كرامس وقال ما جئت الجئت لألقي نارا على الارض ماذا اريد لو اضطرمت. يقصد النار في رموزه، النار ترمز للروح القدس

وترمز للنور وترمز للحرارة وترمز إلى كلمة الله. نقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل. والنور أيضا ترمز إلى الغيرة المقدسة، إلى الغيرة المقدسة، زي ما بيقول غيرة بيتك. ونجد داود اشتعل قلبه بالنار، نار الغيرة المقدسة، لما سبع تعيير برياض وتقدم ليحاربه. ونجد هذه النار اللي ترمز الغيرة كانت موجودة في قلب بولس الرسول، يقول من يعصر وانا لا التهب. التهب منين؟ الروح القدس كون حرارة في قلبه، جعلت قلبه يلتهب بالغيرة المقدسة لإنقاذ ما يعصر. حتى لما كان أثيرا، هذه الحرارة اللي عنده من الروح القدس جعلته يكلم في إليكس الوالي عن التوبة والبر والتعفف، فارتعد الوالي. وبنفس الغيرة المقدسة كلم أغرباس الملك، فالغيرة توجد حرارة في القلب. لما الروح القدس نزل على التلاميذ كألسنة من نار، إنما يشمل كل هذه الرموز كلها، النار اللي ترمز لكلمة الله اللي بنراها في الكنيسة في الشموع لما يقروا الإنجيل، النار اللي ترمز للغيرة المقدسة، النار التي ترمز للمحبة كما ورد في سفر النشيد، يقول مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. يعني المحبة زي نار، لما تلاقي إنسان يحب تلاقي قلبه ملتهب بالحب. النار أيضا التي ترمز إلى الخدمة، الإنسان اللي بيخدم خدمة مظبوطة تجده حارا في خدمته، خدمة حارة. إنسان آخر جايز كلامه بارد وخدمته باردة ولا يؤثر في أحد، لكن الإنسان الروحي يخدم خدمة متقدة بالنار. النار من صفاتها إنها إذا لمست أي شيء تحوله إلى نار. يعني إذا النار اشتعلت في قطن تلاقي القطن ما بقاش قطن بقى نار، اشتعلت في ورق تلاقي الورق ما بقاش ورق بقى نار، اشتعلت في خشب شباك باب ما بقاش لا باب ولا شباك بقى نار، اشتعلت في أي حاجة تحولها إلى نار تسلقها ما عدا المية طبعا. إلا لو المية حولت إلى بخار والبخار فيه حرارة زي النار. ففي الخدمة لما نزل حل الروح القدس على التلاميذ اشتعلوا بالنار، بنار الغيرة ونار محبة الله ونار الخدمة ونار كلمة ربنا ونار الآخر. والنار دي تحولت إلى شظايا انتشرت في العالم كله، فاشتعل العالم كله وصار العالم كله نارا. وبسنا لقينا الذين لا صوت لهم ولا كلام إلى أقطار المسكونة بلغت أصواتهم، والمسيحية انتشرت في الشرق الأوسط وفي

الشرق الاقصى وفي اوروبا وفي افريقيا وراحت في كل مكان من هذه النار الالهية اللي حلت على التلاميذ فاشعلتهم وهم اشعلوا غيرهم. النار دائما ترمز للحرارة، ولما حلت حل الروح القدس على التلاميذ امتلأوا بالحرارة الروحية زي ما بيقول الكتاب حارين في الروح. بهذه الحرارة كرزوا في كل مكان باسم الرب في الخليقة كلها. ليس فقط هذا الامر انطبق على الرسل، بل هذه النار من القديم كانت موجودة برموزها. نجد الحرارة الروحية ملكت الرسل بالنار المقدسة التي اشتعلت فيهم، مش مجرد نار مادية، ده كأنها ألسنة من نار، لكن برضو هذه الحرارة كانت في القديم. ونرى الأمر ده وجد في الكنيسة كله، الحرارة الروحية، الحرارة التي وجدت بالنسبة للرهبنة، وكيف اشتعل الناس بمحبة الله وبحياة الزهد وحياة الصلاة وحياة التأمل، وبخاصة في القرن الرابع أيام القديس الأنبا أنطونيوس والقديس مكاريوس والقديس باخوميوس إلى آخره. والحرارة أيضا التي دخلت في قلوب أطفال الإيمان برضو في القرن الرابع، أمثال القديس أثناسيوس الرسولي والقديس كيرلس وباقي رجال الإيمان. حرارة أيضا في الصلاة، كل ده من الروح القدس وعمله في هؤلاء الناس. فقيل إن القديسين ماكسيموس ودوماديوس كانوا لما بيصلوا الصلاة بتاعتهم بتبان كأنها أشعة من نار خارجة من أفواههم. وقيل عن القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين حتى في طفولته لما كان بيرفع يديه في الصلاة كانت أصابعه كأنها شموع من النار. النار أيضا اللي دخلت في حياة الخدمة حتى في عصورنا الحالية، فنمت في الخدام حتى أعطوا كل وقتهم للخدمة، وحتى صار منهم مجموعة من المكرسين والمكرسات نتيجة الحرارة الروحية التي دخلت في حياته. ومجموعة الأبرار كلهم كانوا بيبقى عندهم هذه الحرارة الروحية الموجودة زي ما بيقول في الترتيلة: لتكن مناطقكم مشدودة ومصابيحكم موقودة. والحرارة أيضا التي توجد في التوبة زي توبة داود النبي، كيف كان حارا في توبته في انسحاب قلب

وفي دموع وفي تضرع الى الله وفي صلواته وفي مزاميره. كل ده من عمل الروح القدس اللي جه للتلاميذ كألسنة من نار. واصبح عمل الروح القدس باستمرار يعطي الحرارة الروحية للناس. هذه المعجزة بتاعت حلول الروح القدس كألسنة من نار نذكرها في صلاة الساعة الثالثة من الصلوات السبع في كل يوم. الساعة الثالثة واليوم بيبتدي من الساعة الستة يعني زي التسعة صباحا. نذكر فيها الروح القدس وعمله في التلاميذ وحلول الروح القدس كألسنة من نار. العجيب من نار. العجيب ان غالبية الناس يهتمون بالصلاة باكر اول اليوم وصلاة الغروب او النوم في اخر اليوم، وقليل منهم من يهتم بالصلاة في الساعة الثالثة اللي خاصة بحلول الروح القدس اللي احنا محتاجين له باستمرار. ايه مدى اهتمامنا بالصلاة الساعة الثالثة التي نفتكر فيها الروح القدس ونطلب من الروح القدس ان يحل فينا وان يطهرنا من كل دنس؟ انا ارجوكم جميعا ان تهتموا بالصلاة الساعة الثالثة وأن يكون الروح القدس وعمله في أذهانكم وفي قلوبكم باستمرار، لأن احنا إذا عرفنا إيه مدى أهمية الروح القدس في حياتنا نجد إن الصلاة الساعة الثالثة هامة جدا في حياتنا الروحية. على الأقل إن ما لقيتوش وقت تصلوا الصلاة كلها، صلوا التحليل الأخير والقطع، ولو خدت لك ولو مزمور زي بعض، لكن مش معنى دي تبقى قاعدة تنمو فيها شوية بشوية كل ما تفتكر روح القدس. وعشان تعرفوا أهمية هذا الأمر شوفوا ايه مدى اهتمام السيد المسيح بالروح القدس بالنسبة للتلاميذ، لدرجة قضى ساعات مع تلاميذه يوم الخميس ثلاث اصحاحات في انجيل يوحنا عن الروح القدس اللي وعد به تلاميذه، اصحاح 14 و 15 و 16. بل قال لهم اكتر من كده: الحق اقول لكم انه خير لكم اني انطلق، لاني اذا لم انطلق لا ياتيكم المعزي الروح القدس، ومتى جاء ذاك يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. يعني يقول للتلاميذ خير لكم ان انا انطلق واسيبكم. ليه؟ علشان الروح القدس يجيلكم. واحنا ايه مدى اهتمامنا بالروح القدس؟ بل اجد ان كثيرا من الناس لهم علاقة كبيرة بالله الاب وبالمسيح الاب، ونادر لما واحد فيهم يركز اهتمامه على الروح القدس. عشان كده بقول لكم اهتموا بصلاة الساعة الثالثة لكي يكون لكم اهتمام بعمل الروح القدس فيكم، عشان تقولوا للرب روحك القدوس فليهدني الى الاستقامة، تقولوا نقني من

الجسد والروح. مش بس تطلب ان الروح القدس يحل فيك زي ما تقول ايها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملك الكل كنز الصالحات ومعطى الحياة هلما تفضل وحل فينا. لا ده الكتاب طالب منك اكتر من حلول الروح القدس فيك. فبيقول امتلئوا بالروح. حلول الروح القدس درجة والامتلاء بالروح القدس درجة اكبر. امتلئوا بالروح. واذا امتلأت بالروح القدس وامتلأت بالحرارة الروحية حينئذ يقول لك الكتاب لا تطفئ الروح. احتفظ بالحرارة الروحية التي فيك ولا تجعلها تخفت ولا تنطفئ ولا تقل عن الأول، لأن ده هو اللي يوصلك إلى الملكوت. حياتك الروحية كلها عبارة عن عمل الروح القدس فيك. لذلك أنا في مرة كنت بتكلم عن الموضوع ده وقلت ملخص الحياة الروحية هي كلمتين، إن روحك الإنسانية يقودها روح الله، وروحك الإنسانية تقود جسدك، فيبقى الجسد تقوده الروح والروح يقوده الروح القدس. والكتاب بيقول آية جميلة جدا في الموضوع ده في رمية الصح 8، يقول لأن كل الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. يعني مش ابناء الله مجرد لقب لي بتقوله كده روتيني وتقف تقول أبانا الذي في السماوات. ده اللقب ده يناسبك إذا كان بيقودك روح الله. كل الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. فإذا حل عليك الروح وإذا امتلأت بالروح وكان يقودك روح الله فاهتم عبارة لا تطفئ الروح واحتفظ بحياتك الروحية.

لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي لنا.

اللهم اجعلنا مستحقات ان نقول بشكر. يا ابانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد، امين. يا رب، جميع ما اخطانا به اليك في هذا اليوم، ان كان بالفعل او بالقول او بالفكر او بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من اجل اسمك القدوس كصالح ومحب للبشر. انعم لنا اللهم بليله سالمه وبهذا النوم طاهرا من كل قلق. ارسل لنا ملاك السلامه ليحرسنا من كل شر، من كل ضربه، ومن كل تجربه العدو، بالنعمه والرأفات ومحبتك للبشر اللواتي لابنك الوحيد هو الهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامه والعزه مع الروح القدس المحي المساوي لك الان كل اوان والى ظهر الدهور كلها، امين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعه في السماء وعلى الارض مسجود لهم مجد، المسيح الهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمه الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، الداعي كل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، ارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، حوطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك إله مبارك إلى الأبد، آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: تعيش وتصلوا.
1: امبارح كان في عيد للعذراء، كان عيد ايه 21 بقونا، عيد العذراء حلة الحديد، وعيد تكريس كنيسة العذراء، تذكار تكريس كنيسة العذراء في مدينة ايه فيليبي. طيب هنقول مع بعض سلامنا إليكي.
2: نعم دولة في طوالي.

هنا يا طهر يسوع الخلاص يا حنون سلمنا إليك.

0: ترنيمة حكت لنا عن تذكار العذراء حلة الحديد. هنشوف مع بعض باوربوينت السنكسار امبارح. العذراء حلة الحديد 21 بقونا. تذكار العذراء، معجزة العذراء حلة الحديد، اللي هي المعجزة تمت بصلوات العذراء مريم، فبعد حلول الروح القدس حل الروح القدس على التلاميذ وخرجوا ليكرزوا ببشارة الملكوت. متشياس راح في بورتوس بجوار غلاطيا في آسيا الصغرى، بشر هناك، فمعظم أهل المدينة آمن، ولكن الباقيين راحوا سعوا عند الوالي فأمر بالقبض عليه وسجنوا مع كتير من المسيحيين. صلى متشياس وهو في السجن وجميع الشعب أن ربنا ينقذهم، فربنا أرسل أمه العذراء مريم للسجن على سحابة، وصلت العذراء فالحديد بتاع المدينة كله اتحول زي الشمع، بقى سايل خالص، فكل المساجين طلعوا من السجن وكل وأبواب السجن كل حديد بقى سائل. فأسرع السجنون للوالي وقالوا له اللي حصل، فإن أهل المدينة كلهم قالوا إن الحديد داب، فقالوا مين السبب؟ فقالوا له العذراء مريم، فأرسل لها فقالت له هقراها بقى الحتة دي. فأجابته البتول إن إلهنا الحقيقي يسوع المسيح هو الذي حل الحديد. كان للوالي ابن بي شيطان أحضره للقديسة العذراء مريم، فأخرجت منه الشيطان في الحال وجلس يتكلم هادي وعاقل. فرح الوالي وآمن هو وكل أهل المدينة بالسيد المسيح، فعمدهم القديس متشياس الرسول وسأل القديسة العذراء مريم أنها تعيد الحديد تاني يرجع لصلبته، فصلت إلى ابنها الحبيب فرجع الحديد. شفاعة العذراء مريم تكون معنا كلنا، أمين. يعني العذراء مريم ربنا يسوع مش بيرفض لها طلب، احنا نتشفع بها كلنا، شفاعتها تكون معنا كلنا، أمين. تسوني النهاردة معنا هتقول لنا افتتاحية كده، هتكلمنا.
1: هقول أوجه الشبه ورمز المسيح كده كله معنا. سلام، كل سنة وانتم طيبين. أنا أتكلم النهاردة عن رمز للسيد المسيح ابنة يفتاح الجلعادي، وعن أوجه الشبه بين شمشون والرب يسوع برضه، وأوجه الاختلاف بين السيد المسيح وشمشون، والمقارنة بين آدم الأول وآدم الثاني اللي هو السيد المسيح. هنقول الأول ابنة يفتاح الجلعادي، هي رمز للسيد المسيح، كانت الابنة الوحيدة لأبيها، الرب يسوع هو ابن الله الوحيد، أطاعت أبيها حتى الموت، الرب يسوع أطاع الآب حتى الموت، موت الصليب. يفتح قدمها محرقة وذبيحة، سلم المسيح نفسه ذبيحة على الصليب، كانت ضحية بريئة لا ذنب لها. السيد المسيح مات عنا دون أن يفعل خطية، بل حمل خطايانا، كما عملت بنات أورشليم تذكارا سنويا لها، نحتفل بتذكار موت السيد المسيح عنا وقيامته في كل عام. دي بالنسبة لبنت يفتح الجلعادي. أما أوجه الشبه بين شمشون والرب يسوع، شمشون ولد ببشارة سماوية وبمعجزة، ولد السيد المسيح ببشارة سماوية وبمعجزة. شمشون أمه كانت عاقر، السيد المسيح أمه كانت عذراء. معنى اسم شمشون شمس، السيد المسيح قيل عنه شمس البر في ملاخي 4،

0: أعلن الرب من السماء إن شمشون سيخلص شعبه. السيد المسيح دعا يسوع ومعناها المخلص لأنه يخلص شعبه من الشيطان. انتصر شمشون كثيرا على أعدائه. انتصر السيد المسيح بالصليب على إبليس وكل جنوده. سلم شمشون لأعدائه جماعة من أهل يهوذا. سلم السيد المسيح واحد من تلاميذه اسمه يهوذا. مرارا قطع شمشون الحبال. السيد المسيح قطع رباطات العبودية عن البشر. عندما وقع شمشون في أيدي أعدائه هزأوا به. السيد المسيح حين قبض عليه سخروا به وتفلوا على وجهه. صلى شمشون لينتقم الرب من أعدائه. السيد المسيح صلى طالبا المغفرة لصليبيه. بموت شمشون مات معه أعدائه. السيد المسيح دفن معه الخطية. في بقى أوجه الاختلاف بين السيد المسيح وشمشون. كانت في حياة شمشون خطايا السيد المسيح شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية. كان صراع شمشون مع أعدائه جسديا. السيد المسيح كان صراعه مع إبليس روحيا. كان اهتمام شمشون أن يهلك وينتقم من أعدائه. السيد المسيح لم يأتي ليهلك الناس بل يخلصهم ولم ينتقم. كان خلاص شمشون خلاصا ماديا. أما خلاص السيد المسيح فكان خلاصا من الشر والخطية. خلص شمشون شعبه فقط. السيد المسيح خلص العالم كله. هنتكلم عن المقارنة بين آدم الأول وآدم الثاني وهو رب المجد يسوع. آدم الأول مخلوق غير مولود. آدم الثاني مولود غير مخلوق. آدم الأول بدون أب وبدون أم. آدم الثاني بدون أب من الناحية الجسدية وبدون أم من الناحية اللاهوتية. آدم الأول اتخلق بصورة إعجازية. آدم الثاني اتخلق بصورة معجزية بأم وليس أب. آدم الأول نفس حية. آدم الثاني روحا محيية. آدم الأول أرضي ترابي. آدم الثاني الرب من السماء. آدم الأول مخلوق على صورة الله. آدم الثاني هو الله الذي لم يراه أحد قط. آدم الأول هو إنسان اشتهى أن يكون مثل الله. آدم الثاني هو الله إنسان الله الظاهر في الجسد. آدم الأول اتكبر. آدم الثاني وضع نفسه وقال تعلموا مني لإني وديع. آدم الأول خلقت من جنبه حواء. آدم الثاني الكنيسة وجدت من جنبه لما كان على الصليب. آدم الأول عصى ربنا. آدم الثاني أطاع حتى الموت. آدم الأول أكل من الشجرة. آدم الثاني تعلق على الشجرة وهي الصليب. آدم الأول أخذ الثمرة من الشجرة. آدم الثاني ادق في إيدين مسامير على الصليب وهي الشجرة. آدم الأول استطعم من الشجرة. آدم الثاني ذاق الموت. آدم الأول قال ربنا قال آدم آدم. آدم الثاني قال إلهي إلهي. آدم الأول بعرق وجهك تأكل. آدم الثاني كانت عرقه قطرات دم وهو يصلي على الجبل. آدم الأول ملعون الأرض بسببك. آدم الثاني حمل عنا اللعنة وعلق على الصليب. ملعون من يعلق على خشبة. آدم الأول بسببك تنبت شوكا وحسكا. آدم الثاني لبس إكليل الشوك على رأسه وهو متعلق على الصليب. آدم الأول لما أكل اتعرى. آدم الثاني عروه لكي يصلبوه. آدم أول حاول يغطي نفسه بورق شجرة التين. آدم الثاني لعن شجرة التين وحاول يغطيه من أقمصها الجلد. آدم الأول كان في الجنة شبعان وأخطأ. آدم الثاني صام 40 يوم وليلة وجرب من الشيطان. آدم الأول اتلدغ من الحية. آدم الثاني داس على رأس الحية بالصليب. شكرا.
1: شكرا تسوني. هنشوف فيديو معجزة للعذراء كده مع بعض.

0: اشغل الصوت من عندي.
1: وهي عاجزه تماما جوه عربيتها، بنت في عز شبابها، فجاه لقت نفسها مشلوله شلل كامل في اطرافها الاربعه، حتى مش قادره تنزل من باب العربيه عشان تدخل الدير. وفجاه ظهر راهب بسيط اسمه ابونا عبد المسيح، بصلها وعينه مليانه يقين، وقال لها الجمله اللي رعبتها. بس قبل ما تصرخ من الخوف كمل كلامه وقال: العدرا هتاخدك في توبها وهتشفي، والمره الجايه هتيجي الدير ده وانتي ماشيه وبتلعبي كوره. تلعب كوره وهي مش قادره تحرك صباع واحد؟ خدت الكلام ببساطه وقالت في قلبها: يا رب، حتى لو هرجع احرك اي حاجه بسيطه في جسمي، حتى صباع واحد. ولكن قوة ربنا ملهاش حدود، الشفاء الفوري حصل على طول، وقامت مشيت وتعافت تماما من الشلل. وعدت 3 سنين بحالهم، وعيلتها قرروا يروحوا نفس الدير تاني، دير المحرق، لأول مرة من وقت تعبها عشان تاخد البركة. كانت رايحة الدير وهي بتجري على رجليها، بتدور بلهفة على الراهب البسيط عشان توريه معجزة الشفاء، بس ما لقيتوش. وفجأة تلاقي ابن خالتها الصغير داخل عليها وبإيديه كورة وبيقول لها بمنتهى العفوية: تعالي نلعب. ساعتها دموعها نزلت وما صدقتش هي ومامتها، كلام أبونا ونبوءة لعب الكورة اتحققوا بالحرف الواحد وفي نفس المكان. عناية ربنا صالحة، وأم النور بتشفي وبتعمل معجزات وتنسي المشقة كأنها مياه عبرت. لو مستني تعزية لقلبك أو عندك مشكلة أو ضيقة، اكتب شفاعتك يا أم النور وشارك المعجزة علشان تكون سبب تعزية وبركة لغيرك النهاردة. بركة شفاعة أم النور الملكة البارة والأم الحنونة والشفيعة الأمينة لجنس البشر تكون معانا وتبارك حياتنا.
2: لو سمحتي ترنيمة غيرت أغسطين.

كل سنة وانتم طيبين. عيد القديس موسى الأسود يوم الأربعاء إن شاء الله يبقى 1/7 و24 بقون، بكرة ليلة العيد غالبا هيبقى فيها شيء.

من كام يوم فاتوا كده كنا بنحتفل بعودة رفات ماري مرقص الرسول. البابا كرولوس استقبله في المطار وقعد على الهيكل 3 أيام وبعدين حطوه في المدفن بتاع البطل. فاحنا هنعرف بقى مين ماري مرقص ده؟ احنا طبعا عارفينه كله، بس هو له اسماء وله القاب كتير. هو له اسمين، يوحنا، وده الاسم اللي هو العبري، ويوحنا يعني يهوى حنان، والاسم التاني مرقص ده اسم روماني يعني مطرقة.

بالظبط كده. هو بيسمى كمان بالإنجيلي لأن هو كتب إنجيل مرقس، وبيسمى بالبشير لأنه بشر وكرز بالمسيح في أكتر من بلد هنقولها برضو، وبيسمى بالشهيد لأنه استشهد على اسم المسيح واتسحل في شوارع اسكندرية، وبيسمى كاروز الديار المصرية لأن هو اللي بيرجع له الفضل الأكبر في الكرازة باسم المسيح في مصر، وبيسمى الرسول لأن السيد المسيح اختاره من ضمن السبعين رسول، وبيسمى مبدد الأوثان لأن كل مكان كان بيروح فيه كان نور المسيح بيضيء فيه، وكان بدل الأماكن الوثنية كانت بتتبني مذابح للمسيح. وكمان في أرباع الناقوس بيقولوا السلام لأبينا مرقس الإنجيلي مبدد الأوثان. هو ناظر الإله لأن هو شافه وقعد معاه وحضر معاه معجزاته وأغلبيتها، وكان وقت الصليب برضو معاه. وطبعا احنا عارفين الشاب اللي قلع الازار بتاعه وتركه ساعتها ما جم يقبضوا على السيد المسيح، واحنا عارفين ان مامته كانت بتخدم السيد المسيح اللي هي اسمها مريم مامته، وان العلية بيتها ده كان يعتبر اول كنيسة وتأسس فيه سر الافخارستية، وكان حلول الروح القدس برضو في نفس المكان. يعني كان هو شهد حاجات كتير. وهو البطرك الاول، هو اول بطرك في الكنيسة الارثوذكسية، اول رئيس كهنة في اسكندرية، وأول من رسم بها رتب كهنوتية هو رسم بعته إنيانوس، وهو نمرة واحد في الكنيسة الأرثوذكسية. يعني البطاركة بتبتدي بماري مرقس الرسول. شفاعته تكون معنا كلنا أمين. وهو كتب أول إنجيل

اهو الميكروفون. كل سنه وانتم طيبين. احنا امبارح كان عيد مين؟ العذراء حلت الحديد. طب بكره ان شاء الله هتبقى عشيه مين؟ جنب ده بقى الانبا موسى الاسود. طبعا احنا كلنا بنعيد ليله العيد بكره ان شاء الله 30، ويوم 1/7 بيبقى العيد بتاعه. طبعا ما فيش توبه اعظم من توبه الانبا موسى اللي كان عايش في الخطيه او في الشر، ومع ذلك قبل من الانبا اسيزوس كل التعليمات او كل الحاجات اللي حب ان هو يعلمها له، وفعلا عايش حياه التوبه بنقاوه لدرجه ان هو كان بيعتبر نفسه ان هو مش قادر يقاوم الخطيه، وان انا مش نافع، وان انا مش هقدر استمر في التوبه دي. فكان الانبا اسيزوس بيقويه وبيساعده بحاجه، قال له انا مش عايزك تبص ان انت بتفكر في ان انت لازم ترجع للخطيه دي تاني، لكن الحلو ان انت بتحاول تقاوم ان انت ترجع للخطيه دي تاني. فطبعا هنا كانت التوبه بتاعته كانت توبه قويه جدا وعظيمه، وكان هو ليه كمان اقوال عن التوبه كانت حلوه قوي. بيقول ليست خطيه بلا مغفره الا التي بلا توبه. لا تكن قاسي القلب على اخيك، فاننا جميعا تغلبنا الافكار الشريره. وقال لنا اذا تقبل الانسان زجر التوبيخ فان ذلك يولد له الاتضاع. كل ده عجبني قوي، لان في ناس كتيره قوي مننا لما حد يجي يقول لنا بس انت فيكي العيب الفلاني، انت بتعملي العمل ده، فانا اتضايق واتقمص وهي بتتكلم عليا وبتقول كده ليه، ما هي كمان بتعمل وبتعمل. مع ان هي لو لفتت نظري للحاجه دي ما يمكن يكون ربنا بعت لي حد

يقول لي الغلط اللي فيا ده وعايزني انا احسنه، ويبقى انا كسبت حاجه ان انا اصلح الغلط اللي فيا ده فكون في تعاملاتي كويسه وافضل، وهكون انا كمان عملت حاجه تانية ان انا قصرت حاجه جوايا ودي هتديني اتضاع، وهبقى انا كسبت توبه ووصلت يعني لخطوه كويسه في حياتي ان انا اقدر اعيش حياه كويسه مع ربنا. ربنا يدينا كلنا حياة التوبة والاتضاع، وكل سنة وانتم طيبين. ودلوقتي هنقول تمجيد الأنبا موسى.

0: خلاص.
1: بركة صلوات القديس الأنبا موسى الأسود تكون معنا كلنا أمين. في آيات معنا بالأرقام، هنسحب أرقام وكل آية بقى اللي مع الآية. رقم 84. مين 84؟ أربعة وثمانين. رقم 12. 12. رقم 6. رقم 21. مين 21؟ رقم 62. تعال. مية وسبعة. اثنين وتسعين. ستة وستين. رقم 50. اثنين وثمانين. رقم 13. مية وستة. مية وستة هناك. رقم 15. في 15. ورقم 91. واحد وتسعين. طيب في رقم هنا. رقم 10. هي الأرقام المرة دي كلها آيات من سفر الأمثال، فناخد بركة الآيات كده بالشاهد. خلاص هنكتفي بكده. اتفضل يا بونا.

لو ممكن تحط لنا الإصحاح الخامس، الإصحاح الخامس في سفر أعمال الرسل، إصحاح الخامس سفر أعمال الرسل. نعم، إصحاح الخامس. أيوة، شكرا شكرا مريم. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل مع بعض تاملاتنا في سفر اعمال الرسل. يقول ده اصحاح، ده احنا الحقيقه اخذناه بتاع 20 مره قبل كده، صح؟ كلكم حافظينه، حنانيا وسفيرة، صح؟ بس هناخده برضو، هناخده تاني. والرجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك، وأتى بجزء ووضع عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك، ولما بيع لم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى. فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتم الحقل؟ فقالت: نعم، بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. هقف هنا أتكلم شوية وبعدين نبقى نكمل. زي ما توجد بين رسل المسيح الاثناشر اللي اخترم المسيح، كان في واحد خاين، الناس برضو المؤمنين الأوائل كان في ناس غير مخلصة للإيمان للمسيح، اللي هم حنانيا وسفيرة. الإصحاح ده بيقدم لنا صورة مؤلمة جدا لأسرة، أسرة مكونة من أب وأم أو زوج وزوجة، بلاش نقول أب وأم، نقول زوج وزوجة، كانوا عايزين مجد نفسهم، بيدوروا على المجد بتاعهم، فوقعوا في خطية اسمها خطية الكذب. هوريكم ازاي الكذب ده جه، وده كان اول حدث مؤلم يصيب الكنيسة بعد بعد اللي كانوا عايشين فيه حلول الروح القدس، 3000 امنه، 5000 امنه، والدنيا كلها فرح. فجأة ظهر لنا هذا الموقف المؤلم. فالروح القدس في الإصحاح ده هيقدم لنا درس قاسي جدا. الشخص الذي يستغل حب الله، يستغل حب الله بطريقة خاطئة، يحصل هيحصل مش كويس، استغلال حب ربنا. فالحادثة دي تكشف عن ان الروح القدس يعرف كل حاجة، عشان بعض الناس يفتكر انه ممكن يخبي عن ربنا، ما يقدرش. فالروح القدس يكشف كل حاجة ما في القلب. فالحدث ده اللي هنشوفه عمل اضطراب رهيب في الكنيسة، سبب خوف عظيم فين؟ في الكنيسة. وطبعا في درس، يعني مش ممكن ربنا يعمل حدث زي كده من غير ما يكون في في درس لكل واحد مننا. والحقيقة القديس لوقا صور لنا الحدث بتفاصيله وحذف

تيروا زي ما بيقولوا، خدت بالكوا ازاي؟ وادانا بقى صوره لحاجه يسموها التقوى الشكليه. ايه المظهر؟ انا حابب ان انا اظهر ان انا ايه، انسان كويس، خدت بالكوا ازاي؟ وهو في الحقيقه قلبه ما فيهوش ايه، ما فيهوش حب حقيقي. طبعا موضوع الشكليات دي والمظاهر دي موجوده في كل العصور، يعني ايام من الرسل وما بعد الرسل لحد دلوقتي، يعني لحد دلوقتي احنا عندنا المظاهر. شخص بيجي الكنيسه بالمظهر له صوره التقوى، ولكن ايه، ينكر قوته. اما تدوري على الحب جواه ما تلاقيش حاجه، رايح جاي رايح جاي رايح جاي في الكنيسه. طب والتقوى فين؟ مش موجود، مش موجود، بيضحك على نفسه. فالمشكلة في قصة حنانيا وسفيرة كانت ايه؟ ما كانتش في قيمة المبلغ، خدت بالكوا ازاي؟ يعني الموضوع مش موضوع فلوس، الموضوع كموضوع انهم كذبوا. لما هو سألهم هم ايه؟ كذبوا، خدت بالكوا ازاي؟ مع ان الحقيقة الكنيسة ما طلبتش منهم كده، يعني ما حدش قال لهم روحوا بيعوا الحقل بتاعكم وهاتوا الفلوس حطوها فين؟ على فكرة الرسل ما قالوش الحكاية دي خالص، لكن لو انتوا تفتكروا الإصحاح، ها؟ برافو، الإصحاح اللي فات، الإصحاح الرابع في آخره خالص اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، بس عدينا عليه كده مرور الكرام. كان في واحد اسمه برنابا وكان غني وزي ما بيقولوا قبروس الجنس، وكان يهودي، وراح باع الحقل بتاعه وجاب الايه؟ وجابه وحطه تحت الايه؟ تحت رجلين الرسل. ده من هو اللي عمل كده. فبقوا الناس ايه؟ يعملوا، يجيبوا الفلوس ويحطوها فين؟ تحت. لكن الرسل ما قالوش، ولا بطرس طلب منهم، خدت بالكوا ازاي؟ فكان بامكانهم يحتفظوا بالايه؟ بالحقل نفسه. ما ربنا على فكره ما كانش هيقول لهم حاجه. يعني هم لو كانوا ما باعوش الحقل، ها؟ ما ربنا ما كانش هيقول لهم حاجة. ولو كان باعوا الحقل وقالوا هنتبرع بجزء من ثمنه، ها، برضو ربنا ما كانش ايه هيقول حاجة. لكن المشكلة كانت في نقطة معينة، بعتوا الحقل بده، هي دي بقى المشكلة الكبرى اللي هنتكلم فيها ايه دلوقتي. خدت بالكم ازاي؟ حنانيا اسمه يهوى تحنن او الله الحنان، وللاسف الشديد هو اسمه كده، لكن هو لم يدرك حنان الله زي مين، ولم يدرك ان ربنا مالك كل شيء زي مين، زي داوود. هقرا لكم كده حته جميله قالها داوود النبي لما كان بيجمع المستلزمات بناء الهيكل. فيقول ربنا ايه؟ جمعوا بقى اخشاب، ربنا قال له انت مش هتبني الهيكل، ها، انت ايديك مليانه دم، ابنك هو اللي هيبنيه. قال طب ممكن يا رب اجيب المستلزمات والاخشاب كله؟ قال له جيب كل حاجه واحطها، بس انت مش هتبني. قال له حاضر. شوف بقى لما جمع قال ايه؟ قال له لك يا رب الملك وقد ارتفعت راسا على الجميع، الغنى والكرامه من لدنك. الغنى والكرامه من فين؟ من عندك، من عندك، منك الجميع ومن يدك ايه اعطيناك. الجمله اللي انتوا حافظينها دي قالها داوود، من يدك اعطيناك، انت اديتني وانا عملت ايه؟ وانا اديت لك. يبقى الاصل مين؟ الاصل ربنا، انا لا املك شيء، من يدك اعطيناك. ايها الرب الهنا كل هذه الثروه التي هيئناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك انما هي من يدك ولك الايه؟ ولك الكل. ده عرف ان اللي يملك كل شيء مين؟ المسيح ربنا. للاسف حنانيا ما عرفش الحته دي، خدت بالكم ازاي؟ سفيره مراته، حد يعرف اسمها ايه؟ معنى اسمها جميل، وعلى راي اللي قال انها لم تكن ايه؟ طبعا الجمال مش بالايه؟ مش بالشكل، الجمال جمال فين؟ في القلب. عشان كده بطرس كتب على الحكايه دي، عارفين؟ كتب على الموضوع ده، على موضوع دايما نقرا في الكاثوليكون، تلاقوا القرايه دي بتتكرر كتير،
لما يجي يتذكر.

قديسة من القديسات أو عذارة من العذارة، ها من العذارة. فيقروا لنا الجزء بتاع بطرس اللي بيقول فيه إيه؟ إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادي. الزينة مش بالإيه؟ مش بالشكل. الزينة فين؟ زينة الروح اللي موجود جواها الذي هو قدام الله كثير السماء. فواحدة مش بتتزين، مش مهم بقى الزينة خارجية، بس في واحدة تانية متزينة فين؟ في القلب. دي مين شايفها؟ دي ربنا بالفضائل. خدت بالكوا ازاي؟ للأسف سفيرة ما كانتش ايه؟ ما كانتش يعني على هذا المستوى. وبعدين طبعا لما حنانيا باع الحقل وراح بقى لبطرس، توقع انه يسمع كلمات مديح من بطرس. ايوه يا عم حنانيا ربنا يباركك، ايه الفلوس ده، ربنا يخليك، ويقعد يمدح فيه شويه بقى قدام الايه، قدام الموجودين. لكن طبعا اتفاجئ بايه؟ باتهام. بدل المديح بقى فيه اتهام، هو انت بعت الحق. طبعا الحقيقه هنا تشوفوا بقى الروح القدس لما يشتغل في قلب مين؟ بطرس. شوفوا قد ايه هذا السفر، احيانا الاباء يسموه سفر اعمال الروح القدس من كتر ما الروح. اتضح بقى ان الحته دي خاصه بالروح القدس اللي بيكشف الاعماق. روح الله يكشف الاعماق، عشان بس ما حدش يقول ايه، ما انا ايه خافي جوايا. لا، ده هيعمل ايه؟ هيكشف الاعماق. فقال له هو انت بعت الحقل بالثمن ده؟ خدت بالكوا ازاي؟ اتفاجئ طبعا، قال له اه طبعا بعته. اتفاجئ بصدور الحكم بتاع الروح القدس. للاسف الشديد الحكم كان ايه؟ فوري. شيء رهيب ومرعب ان يقع عليه العقوبه ايه؟ فوريه. وهنا بقى هتيجي اسئله كتيره. طب ما ادهوش ليه فرصه للتوبه؟ طب ما كان يستنى عليه شويه؟ طب ده لسه مآمن بالمسيح؟ طب لسه ما يعرفش السكه؟ كل دي اسئله مردود عليها. لم يطلب من حنانيا دفاع واثبات لان الحكم لم يصدره. طبعا الحكم ما كانش من بطرس، الحكم كان من مين؟ من ربنا. الروح القدس يعلم ان قلبيهما امتلأ شرا ولم تعد هناك فرصه للايه؟ للتوبه. وخلوا بالكم من الحته دي، دايما اقول لكم الحته دي ايه؟ عشان الناس بتفتكر ان قدامي عمر طويل، ممكن بعد شويه ابقى توب وعليه الاستعجال. لا لا، قد تاتي فرصه وقد ايه؟ وقد لا تاتي. عشان كده لما تجيني فرصه للتوبه اعمل ايه؟ اجري بسرعه. ودايما اقول لكم المثل بتاع عيسو اللي قال عليه بولس الرسول، ان عيسو لما جات له الفرص سابها، وبعدين جه بعد كده يطلب فرصه للتوبه، يقول بولس الرسول ايه؟ لم يجد لها مكان. يا حبيبي خلاص راحت الفرصه، راحت الفرصه، وقعد يعيط ويبكي، بس الفرصه كانت ايه؟ انتهت. بصوا عايز اقول لكم كلمه جميله قالها القديس الانبا انطونيوس. طبعا انتوا عارفين خطيه الكذب بالذات اتكلم عنها مين؟ برافو المسيح، شاطره المسيح. المسيح قال على الشيطان انه كذاب وابو الكذاب. ما دايما لما يجي الاطفال يقولوا لي في الايه؟ في الاعتراف انا بكذب يا ابونا، فاقول لهم هو مين اللي بيكذب؟ يقول الشيطان. طب انت تحب تبقى زي الشيطان؟ فعلى طول يقول لي ايه؟ لا انا مش شيطان، انا ابن مين؟ طب خلي بالك بقى عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى زيه. بصوا بصوا القديس الانبا انطونيوس بيقول ايه؟ بيقول ينبغي ان نعرف اننا نصير اجسادا للشياطين. احنا نبقى جسد للشيطان. ازاي يا انبا انطونيوس؟ قال حينما تقبل نفوسنا افكارهم المظلمه الشريره. لما انت تقبلي افكار الشيطان جواكي بقيت انت جسد للايه؟ للشيطان. تخيلوا، بدل ما الجسد بتاعي يبقى منور بالمسيح بقى مظلم بالايه؟ بالشيطان. ومن ضمن الخطايا الرهيبه خطيه ايه؟ الكذب.
خدت بالكم ازاي؟ فنبقى اكسد. وعندما

يصيرون هم ثم الشياطين ظاهرين بواسطة جسدنا الذي نسكن فيه. بقى الناس تبص فيا ما تشوفش المسيح، بقى تشوف ايه؟ شيطان. حتى انتوا ساعات تقولوا كده، ايه هي فلانة دي شيطانة؟ هي فلانة دي جواها شيطان؟ ليه؟ ما انا مش شايف صورة المسيح، اختفت، بقى في صورة قدامها ايه؟ شيطان. خدت بالكوا ازاي؟ لم يوبخ بطرس حنانيا لأنه لم يقدم المبلغ كله، إنما الحقيقة بطرس وبخه عشان الكذب والخداع بتاعه. أراد أن يقتني المال مع المديح، ده حب ياخد حاجتين، ياخد فلوس وياخد كمان إيه؟ مديح. خدت بالكوا إزاي؟ فالعمل أو الخطية كانت موجهة للروح القدس، عشان كده قال له أنت لم تكذب على الله بل أنت كذبت على مين؟ انت كذبت، سوري، انت لم تكذب على الناس بل كذبت على الروح القدس. للاسف الشديد ان حنانيا ده ما اتعظش، يعني شاف قبل كده او سمع او ارى او قالوا له عن ناس عملوا كده ووقعوا في الايه؟ في الاذيه، بس هو ما اتعظش. ايه؟ كان في قصه في العهد القديم شبه كده. مين؟ لا، ها؟ ايه؟ عخان، عخان ابن كرم. ماشي، همشيها لك المرة دي، بس في واحدة تانية أوضح منه. أيوة، جحزي، برافو عليكي، شاطرة. ليش عو جحزي؟ فاكرين؟ ايه بقى؟ قالوا سمعان الاب اسمه نعمان السورياني اللي كان فيه البرص، ولما خف حب يجيب فلوس وحاجات لمين؟ لليشع. فقالوا لا، مجانا اخذتم، مجانا ايه؟ طب تديني فلوس، ده انا مش انا، ده مين اللي عمل؟ ربنا. فمشي. مين جري وراه؟ جحزي. قال له ما تدينا بقى ايه؟ شويه من خيراتك. قال له خد، وراح خده مخبى. مين شايفه؟ طبعا ربنا وضح لإليشع، قال له بص شوف جحزي بيعمل ايه. فلما جه جحزي قال له جاي من فين يا جحزي؟ قال له لا، ده انا كنت بس هنا اهو يعني. قال له اخدت ايه من الراجل؟ قال له ما خدتش حاجه. خطيه ايه؟ كذب. قال له ما خدتش حاجه؟ قال له اه. قال طب البرص اللي كان موجود في سمعان، في نعمان، يدخل فيك للحال، وصيب بالايه؟ بالبرص. فهنا في الموقف ده حنانيا ما هو عارف القصه دي من زمان، ما اتعص. وهنا هقف بس وقفه عشان اقول لكم الحكايه دي ايه. ان الامور اللي اتكتبت في الانجيل كتبت لاجلنا، عشاننا، مش موضوع ان احنا نقرا قصص ونفرح بالقصص ونفرح بالمعجزات، لا، هو مش كده خالص. يعني هذا الكتاب اللي هو كتاب المقدس ده مش كتاب قصص، ده كتاب حياه. فانا لما بقرا قصه زي بتاعه حنانيا وسفيره دي بتعلمني انا، نحن الذين انتهت الينا ايه؟ اواخر الدهور. بولس الرسول بيقول كده، بيقول دي اتكتبت عشاننا، عشان احنا نعرف. فانا اشوف حاجه زي كده يحصل لي ايه؟ اتعظ. برافو عليك، انا اشوف اتعظ. خدت بالكم ازاي؟ للاسف طبعا ما اتعظش، وهلك حنانيا لانه افتكر ان هو ايه؟ يقدر يخدع مين؟ يخدع ربنا ويخدع الناس. كل خطيه هي في الواقع موجهه ضد القدوس الذي بلا خطيه. هو الحقيقه هقول لكم الخطية دي جت ازاي. بص، هو حنانيا للأسف الشديد كان مسيحي من بره. أنا عايز أقول لكم إيه الفرق بين الشخص المسيحي الحقيقي والمسيحي المزيف. أنا هسميه مزيف، معلش يعني سامحوني. واحد مسيحي حقيقي والتاني مسيحي إيه؟ مزيف. أول حاجة، الشخص المسيحي المزيف ده بيهتم بالايه؟ بالشكل. منظري برضو، منظري في الكنيسة مهم؟ مهم؟ منظري في الكنيسة مهم؟ طبعا.

برافو عليك شاطر. ايوه طبعا طبعا، الله منظري. طيب منظري مهم في الكنيسه من بره، طب وجوه؟ وجوه مهم. اه طبعا ده مهم اكتر من فين؟ اكتر من اللي بره. فالشخص المسيحي الحقيقي يهتم بالايه؟ باللي جوه اكتر. انا مش مهم اللي بره، مش مهم لابس ايه وباكل ايه وبشرب ايه وشكلي ايه. لا تحكمه حسب الايه؟ حسب الظهر، لكن تحكمه حسب القلب. فهو هنا الحقيقه حب، جات له خطيه اسمها حب الظهور، والخطيه حب الظهور دي وقعته في خطيه تانية اسمها الرياء، والخطيه التانيه بتاعت الرياء وقعته في خطيه اكتر واخطر، الكذب. بصوا كم خطيه. فالحقيقه حنانيا ارتكب كم خطيه؟ ثلاثه. اخطر واحده فيهم كانت الايه؟ الاخيره اللي هي بتاعت الكذب. ف احنا ممكن نختلط مع الناس ومع المسيحيين في المجتمعات بتاعتهم، خدت بالكوا ازاي؟ لكن الحقيقه لازم تكون لنا معرفه قويه بالمسيح، بالحياه الحقيقيه مش بالمنظر. فالشخص المسيحي الحقيقي خدت بالكوا ازاي؟ ما يهتمش بالشكل قد ما يهتم بالايه؟ بالجوهر. الحاجه الثانيه حاجه يسموها الجزء كانه الكل. ايه؟ هو جاب شويه فلوس، هو باع الحقل بقد كده، وبعدين جاب شويه قد كده وحطهم قدام مين؟ قدام بطرس. فقال له ده ثمن الحقل؟ فقال له ايوه ده ثمن الحقل. يبقى اعتبر الجزء الصغير ده كانه ايه؟ كانه الكل. انتوا بتعملوا كده وانا بعمل كده زيكم. ايه؟ فربنا يقول لي انت بتحبني؟ اقول له ايوه طبعا يا رب من كل القلب، من كل القلب. فلما يجي يدور ربنا يلاقي في قلبي جزء قد كده صغير هو اللي بيحبه، والباقي الباقي بيحب حاجات تانية، بس انا قدمت له الجزء ده الصغير على انه ايه؟ قلت لربنا انا بحبك من كل قلبي، بس الحقيقه ما كانتش من كل قلبي، هي كانت من حته صغيره، عشان في شويه لمراتي وشويه لعيالي وشويه لاصحابي وشويه لشغلي وشويه للفلوس وشويه للخناقات وشويه للاملاك. ايوه ده كله حب جوه، صح؟ وشويه للاكل، مش عايز اجيب سيره الاكل. فربنا يقول لي هو انت قلبك كله ليا؟ اقول له ايوه بقلب جامد. طب انت كل فكرك ليا؟ ايوه. هو الحقيقه كل فكري مش له، انا عندي افكار تانية في كل حاجه، ما انا قاعد اهو بفكر في المستقبل وبفكر في العيال وبفكر في البيت وبفكر في المصيف وبفكر في الجواز بتاع عيالك، بفكر في كل حاجه. هو ده فكرك لربنا فعلا؟ يطلع ايه؟ فالشخص المسيحي الحقيقي هو بيقدم الكل، ما بيقدمش ايه؟ جزء. خدت بالكوا ازاي؟ كتير من الخدام بيظهروا امام الكنيسه على انهم مثال للتضحيه. يجي الخادم يقول لك ده انا بضحي، ده كل وقتي، ده كل اللي عندي، وبعدين تدوري تلاقي ايه؟ لا كل وقته ولا كل فلوسه ولا كل مجهوده ولا كل حاجة، ده مدي حبة صغيرين كده ويقول أنا اديته إيه؟ قد كده. إعطاء الجزء كأنه إيه؟ جزء. خلي بالكوا يا ريت نهتم بحياتنا، بس نبقى صادقين مع ربنا. لما نقول له يا رب هنديك كل القلب يبقى كل القلب، هنديك كل الفكر يبقى كل الفكر. طب افرض ما قدرتش، ما تقوليش بقى، ما تقوليش بقى انا قلبي كله مع ربنا، ما تقوليش بقى الكلام ده. ما هو مين قال؟ حنانيا، وطلع في الاخر ايه؟ كذب. ما مش عايز ابقى كذاب بقى. لما ربنا يسالني كل قلبك ليا، فاقول له الحقيقه يا ربي في شويه حاجات كده ايه لسه موجوده. كل فكرك ليا؟ لا الحقيقه لسه بفكر في حاجات تانية. الحاجه الثالثه الخطيه المخفيه والخطيه الظاهره. في خطايا مخفيه، صح؟ ايوه كل واحده فيكم، كل واحد فينا عنده خطايا جواه محدش شايفها،

ما حدش يعرفها، بس مين بيعرفها؟ ربنا. فالخطايا الخفية والخطايا الظاهرة، وفي حاجات ظاهرة قدام الناس، ده الاتنين دول ربنا شايفهم وحيدي عليهم ايه؟ هيدي عليهم ايه؟ مجازاة. شفتوا بقى ازاي؟ هيدي عليهم مجازاة. عدل الله بيمشي، حتى لو ما اتطبقش عليا العدل بتاع العالم ربنا هيبقى ايه؟ هيحاسبني. يعني حتى لو القانون ما حاسبنيش، واحد سرق محدش شافه، فاكرين القصة بتاعت داود لما زنى وقتل حد شافه؟ ده وقف قال الحمد لله لحد شافني ولا حد ايه سمعني ولا حد دري بيا. راح جايله مين؟ نسان النبي، حكى له قصة كبيرة، قال له ما حدش سمعك ولا حد شايفك، تفكر نفسك ايه؟ في واحد سهران شايفك وعارفك ومش هيعدي لك الخطية دي. فالكذب هنا بيجي خطية تانية. ايه اللي بيحصل؟ الواحد بيغلط وبعد ما يغلط يعمل ايه؟ يكذب. لا انا ما عملتش كده. انت عملت. لا اصل عملت عشان حاجة فلانية. لا انا اتكلمت الكلمة دي عشان حصل كذا. يبقى في خطية اولانية وفي خطية ايه؟ تانية. فالحقيقة هنا ليه العقوبة جت بسرعة جدا؟ طبعا دخلت طبعا سفيرة، فاكرين سفيرة؟ سفيرة بقى دخلت بعديه وهي مش عارفة حاجة. كان الشبان خدوا الراجل وراحوا ايه؟ دفنوه. وهم راجعين هي كانت جت قبليهم، فدخلت بطرس شافها، تعالي يا سفيرة يا جميلة قولي لي بعتوا الحق؟ هي طبعا ما شافتش جوزها، فقالت له اه بعتوه بقد ايه؟ بقد كده. قال لها بقى الكلمة الشهيرة، ما بالكما اتفقتما على انتوا متفقين على ربنا؟ يا خبر، حاجة صعبة جدا لما الناس يتفقوا مع بعض على مين؟ على ربنا. شيء صعب، تخيلوا تخيلوا بقى لما يبقى مجموعة مع بعض وبعدين نتودود ونتكتل عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل مقلب في ربنا ونضحك عليه، وكل واحد فينا يتفق مع التاني، اوعى تقول اوعى تقول ها؟ ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب. ارجل اللي دفنوا جوزك هيدفنوكي معاهم، راحت وقع. طب ليه؟ ده حرام. برافو عليكي شاطرة، انا كنت عايز السؤال ده. ده حرام ليه بسرعة كده في ساعتها؟ مع ان احنا دلوقتي بنكذب 500 مرة، ما حدش فينا وقع يعني مات. ايه تعرفوا الجو؟ عشان يخوف الناس. برافو عليك، عشان يخوف الناس. شوفوا بقى الحقيقة، لو ما كانش حصل كده كان هيبقى في نوع من الاستهتار واللامبالاة من الناس، يقول لك ايه؟ ما فلان غلط. طب حصل له ايه؟ ما حصلوش حاجة. ما فلانة غلطت. طب حصل لها ايه؟ ما حصلهاش حاجة يا عم، انتوا بتكبروا المواضيع. استهتار واستخفاف، استخفاف واستهتار بصبر ربنا واحتماله ومحبته. عشان كده العقوبة جت فجائية وفي منتهى العنف. ده عمل ايه في الكنيسة؟ خوفهم. طب هما ربنا كان عايزهم يخافوا؟ كان عايزهم يخافوا. كذب ملوش رجلين. فوقع خوف عظيم على الايه؟ على الكنيسة في هذا اليوم. فكان لازم، ايوه كان لازم، لان الناس لو ما شافوش كده كان هيتجاهلوا مخافة ربنا، مش هيبقى فيه في قلبهم مخافة. صار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. بس عايز اقول لكم حتة في الخوف دي دايما اقولها لكم عشان انتوا دايما تسألوا.

ايه؟ في نوعين من الخوف، في خوف يسموه خوف اولي، خوف اولي للناس المبتدئة في الايمانيات او في حياتها الروحية، خايف من ايه؟ من العقوبة. تعرفين لما يبقى مسكين عصاية للولد نقول له ها ذاكر، فيعمل ايه؟ حاضر، يقعد يذاكر بس خايف من ايه؟ من العصاية. ده يسموه الخوف الاولي، واحيانا يسموه خوف، حد يعرف؟ لا ده مش مقدس. خوف ايه؟ ما هو مبتدئين، ماشي، للمبتدئين في الحياة، او خوف ايه؟ خوف العبيد، برافو عليك، كأنه خوف العبيد. ما هو العبد بيبقى ايه؟ خايف، صح؟ لحسن ما ياخدش اجره، لحسن سيده يضربه، لحسن سيده يكرشه من الايه؟ من الشغلانه، فبيعمل كل حاجه تحت الايه؟ تحت الضغط، خوف. احنا مش عايزين نبقى كده، انا مش عايز ابقى كده، انا مش عايز ابقى خايف خوف العبيد والخوف المبتدئين. ليه؟ لان في خوف تاني، في خوف تاني يسموه الخوف الكامل. ايه ده؟ بتاع القديسين اللي هم عايشين بقى مع ربنا وابتدوا يحبوا ربنا، فبقى عندهم نوع من المخافة، خايف يزعل ربنا، خايف يجرح قلب ربنا. تقول له خايف من العقوبة، لكن مش هممني، مش باصص للعقوبة ولا الكلام ده كله، مش في دماغي، بس انا خايف لحسن ربنا ايه؟ يزعل مني، انا خايف لحسن اجرح قلب ربنا. ده خوف القديسين. طيب والابناء؟ طيب انتوا من انه نوع؟ No answer. حدش رد، حدش رد، الحمد لله. احنا مش عايزين، احنا عايزين نصل ان احنا نبقى نخاف على ايه؟ على مشاعر ربنا. فلازم، لكن لازم يبقى في عندنا مخافة، لازم. ما حدش يجي يقول لي ايه؟ اصل انا مش خايف من ربنا عشان بحب ربنا. كلنا بنحب ربنا، بس مع الحب لازم يكون في ايه؟ في مخافة. المخافة قلت لكم، المخافة تخلي الواحد يحب ربنا اكتر، والحب يخليني ايه؟ يبقى عندي مخافة اكتر، خايف لزعل ربنا، خايف لاجرح قلب ايه؟ ربنا. خدت بالكم ازاي؟ فصار خوف عظيم من ايه؟ في الوقت ده. وطبعا الخطية دي من الخطايا اللي ربنا مش بيحبها. عارفين الانجيل يقول ايه على الخطية دي؟ يقول على الكذب، كذب بالذات، كراهة الرب شفت الكذب. يعني الفم اللي بيكذب ده حاجة مكروهة عند ربنا، مش بيحبها. خلوا بالكم بقى، ما فيش واحدة تيجي تقول لي ايه؟ انا اضطريت اكذب. ايه اللي يخليك تضطر؟ اصل يا ابونا على فكرة انا اضطريت اكذب عشان امنع حريقة في البيت، كان هيحصل حريقة البيت كان هيولع، فقلت بدل ما البيت يولع اعمل ايه؟ اولع عنه. ما هو الكذب في الاخر هيودي فين؟ نعم، اتفضلي مدام صفاء. الكذب وراه ايه؟ اه طبعا ده هيجر وراه، مش عايز اقول لكم هيجر وراه قد ايه. ده سلسلة ماشي وجار وراه 500 خطية. فما يجيش واحد يقول لي ايه، او واحدة تقول اصل انا كذبت عشان امنع مشكلة، اصل انا كذبت عشان امنع بلوى. لا مالكيش دعوة انت، البلوى يمنعها مين؟ ربنا. ربنا مش هيكذب عشان ايه؟ يمنع بلوى. لكن انت ما تكذبيش عشان تقولي ايه؟ منعت بلوى. خبيت عليه عشان لو كنت قلت له الكلام ده كان زماننا يعني ايه؟ ورا الشمس. لا، دي كلها مبررات وحجج على فكرة، ها؟ ما تنفعش مع ربنا خالص. ما بالكم اتفقتما على تجربة، أنت لم تكذب على الله بل ما كذبتوش على الناس، كذبتم على مين؟ على الله. وأنت لما تكذبي على الناس وأنت همك إيه الناس؟ يعني أنت دلوقتي شايلة هم الناس، صح؟ طب أنت همك إيه؟ حطي دايما مقارنة، هسيبها لكم ازاي؟

بميزان، حطي في كف ربنا وفي كف الشخص اللي انت ايه عايزه تكذبي عشانه، وشوفي كفه مين يعني تبقى الارجح، كفه ربنا ولا كفه هذا الشخص. عايزه تمشي ورا هذا الشخص وتراضيه انت حره، بس هتفقدي مين؟ هتفقدي الكفه الثانيه. الكفه الثانيه ارجح طبعا طبعا، ده ربنا يملك ايه السماء، وانت هتضحي بالسماء. ودايما اقول للناس كده، هو انت هتضحي بالسماء عشان خاطر تدي فلان؟ ايه الكلام ده؟ ازاي يعني؟ فما بالكم التفكير.

لا مش كفاية لسه شوية. طيب ماشي. طب اقرا لكم الجزء اللي باقي عشان نخلص الاصحاح. ايه بقى؟ وبعدين وجرت على ايدي الرسل ايات وعجائب. ممكن تحطينا مره تانية؟ اه شكرا، يا سلام. وجرت على ايدي الرسل والايات وعجائب كثيره في الشعب، وكان الجميع بنفس واحده في رواق سليمان. اما الاخرون فلم يكن احد منهم يكسر ان يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم، وكان المؤمنون ينضمون للرب اكثر، جماهير من رجال ونساء، حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش واسره، حتى اذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على احد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطه لاورشليم حاملين مرضى ومعذبين من ارواح نجسه وكانوا يبرؤون. ابتدت المعجزات تكتر عشان الناس تؤمن. خدت بالكم لدرجه ان بطرس الظل بتاعه شيء غريب قوي، الظل بتاع بطرس كان بيشفي الامراض، مع انه المسيح لما كان بيمشي ما فيش ظل بيشفيه. ايه رايكم في حاجه زي كده؟ بطرس الظل بتاعه كان بيشفي امراض، معناه ما سمعناش ان ظل المسيح كان بيشفي الامراض. طب ايه؟ برافو عليك شاطره. المسيح قال لهم اللي هيؤمن بيه هيعمل نفس الاعمال واعظم منه. شوف ربنا حلو ازاي. طب وانت مش زعلان يا رب؟ يعني انت ما تتضايقش لما واحد زي بطرس يعمل معجزه مثلا انت ما عملتهاش، فيقول لا انا اكرم الذين ايه؟ يكرموني. ده بالعكس، ده ابني وانا فرحان انه يعمل كده، ده انا اللي مديله القوه، ده انا اللي سمحت له. فكان ظل بطرس ايه؟ يشفي الامراض ويخرج الارواح الشريره. وطبعا اول ما تبتدي الكنيسه بقى يحصل فيها الكلام ده، في واحد تاني قاعد يترقب. مين؟ عدو الخير. لازم يعمل ايه بقى؟ مش هيعجبه الكلام ده؟ كتير من الناس بقوا ينضموا ويؤمنوا، ما شايفين قدامهم، فيعملوا ايه؟ فابتدى بقى يقلب الدنيا. جميع الذين فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين، وامتلأوا غيرة فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس. حبسوهم. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. اتسجنوا واتحبسوا، ما سمعناش ان حد فيهم زعلان. وعين جه الملاك بالليل قال لهم تعالوا اطلعوا روحوا كلموا الناس، والابواب مغلقه. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون، ثم جاء رئيس الكهنه والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني اسرائيل، فارسلوا الى الحبس ليؤتى بهم. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوا، فتحوا السجن فرجعوا واخبروا قائلين اننا وجدنا الحبس مغلقا بكل هذا. الحبس مقفول بالضبه والمفتاح، بس الناس مش فين؟ مش جوه. ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احدا. لما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنه هذه الاقوال ارتابوا من جهتهم، ما عسى ان يصير هذا. ثم جاء واحد واخبرهم قال هوذا الرجال الذين وضعتهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فاحضرهم، لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب لئلا يجمع. خدوهم كده بشويش وجابوهم لايه؟ للمجمع بتاعهم بتاع السنهدرين. فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع فسالهم رئيس الكهنه اما اوصيناكم وصيه ان لا تعلموا بهذا الاسم؟ وأنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجربوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من إيه؟ من الناس. أنا هقف عند الآية دي والباقي أروح في البيت. إيه بقى؟ ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. خدت بالكم؟ شوف بولس الرسول يقول إيه عن المسيح عشان يورينا ان الطاعه دي فضيله حلوه. يقول كده مع كونه ابنا تعلم ايه؟ طبعا ان المسيح ده ابن الاب يتعلم الطاعه يعني ايه؟ هو مسيح ما بيطيعش؟ لا، بس شوف من اجلنا بيعمل كده، وضع نفسه واطاع حتى الموت. ايه؟ موت الصليب. طيب اطيع مين؟ هنا بقى السؤال. برافو، ادي اول حاجه الوالدين لازم

مطيع الوالدين. ليه؟ لأنه في وصية قالها ربنا بخصوص الوالدين. إيه بقى؟ قال أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض، وقال أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، فلازم أطيع. وطبعا أكرم أبويا وأمي، يعني أرعاهم. طب افرض أبويا وحش، افرض أمي لسانها طويل، صح؟ أعمل إيه؟ هرعاه وأصلي له. خدتوا بالكم إزاي؟ هطيعهم إلا في حاجة واحدة، إذا كان هيقولوا لي إيه؟ ابعد عن ربنا، أو كلام يتعارض مع إيه؟ مع وصية ربنا، ساعتها هقول لأ مش هقدر أطيع. فنمرة واحد هطيع له إيه؟ الوالدين. طيب نمرة اتنين هطيع مين تاني؟ هطيع المرشدين الروحيين. قال كده أطيعوا مرشديكم واخضعوا لهم لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا. ده بولس الرسول بيقول كده. المرشد الروحي بتاعي، المرشد الروحي ممكن ما يكونش أب الاعتراف، ممكن يكون إنسان تقي يعرف ربنا بس ما هوش أب. الإرشاد الروحي يختلف عن الاعتراف. اعتراف للكاهن، ممكن أبقى عندي مرشد روحي وعندي أب اعتراف، بروح لأبونا أعترف بخطاياي، لكن في حاجات عايز فيها إرشاد ممكن أروح لحد يكون تقي إنسان كويس، بس ما أروحش لأي حد. المرشدين الروحيين. نمرة ثلاثة الرؤساء المدنيين، اللي هم مين يعني؟ ماشي يا مدام صفاء، مش هقول في التليفون. شوف الانجيل، لازم نعرف على فكره احنا لما بنصلي للرؤساء الناس بتفتكر ان احنا بنضحك عليهم او احنا في مظهر رياء. لا لا، على فكره ده هو اللي قال الانجيل، اللي قال بص بولس الرسول بيقول ايه؟ لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه. سلاطين يعني ليه؟ الرؤساء. لان ليس سلطان الا من الله، ده ربنا اللي سامح بيه، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. يعني لما نقول، عشان الناس بتقعد تتريق وتقول كلام بايخ على الحاجات دي، ها لما نقول ده ربنا اللي مرتب فلان وفلان، اعرفه. لكن ممكن فلان ده يخطئ، ايوه طبعا مش بشر، ممكن ربنا سمح له يجي وبعدين اخطأ. اه طبعا ذنب ربنا؟ لا لا، بس لازم نعرف ان حتى الاخطاء بتبقى ايه؟ مفيده لينا في الاخر. خدت بالكم ازاي؟ فاحنا لابد نصلي، عشان كده بنصلي للرؤساء. وفي اشياء كده، الرئيس والجند والوزراء ومشيرين، ها وايه تاني؟ ومداخلنا ومخارجنا، اللي هي البلاد اللي حوالينا. اما يبقى هو ديكم شايفين البلاد، ما انتوا مش بتصلوا، لو كنت بتصلوا ما كانش يحصل كده على الحدود. ده بجد مش بهزر، كلامكم بجد. لازم نصلي ان ربنا يحفظنا من اللي حوالينا، مش كده ولا ايه؟ دي صلوه في الكنيسه، ابونا على فكره بيصليها. وان كان الحقيقه دي ده خطأنا احنا، بنصلي الاوشيه دي سرا، فالناس ساعات ما بتسمعهاش، لكن دي اسمها اوشيه سلامه الكنيسه. فبنصلي من أجل الرئيس والجند والوزراء والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا. زينهم يا رب بكل سلام. شوف بقى ازاي؟ يا ملك السلام، بنقول له كده وبنطلب منه بكل قلبنا. أرجوك ليه؟ يقول عشان في أوشية تانية اسمها أوشية الرئيس. أوشية الرئيس بنصلي من أجل الرئيس، ان ربنا يحفظه ويديله سلام وخير. لما هو يبقى في سلام وخير احنا كمان نعيش في ايه؟ في سلام وخير. امال يعني ازاي يعني؟ عرفتوا بقى؟ طبعا انتوا مش بتصلوا للرئيس ولا للوزراء ولا للجموع ولا، صح؟ صلي طبعا نحب الرئيس، امال ازاي ما نحبوش؟ ازاي يعني؟ المسيح قال لك اكرهي حد. نمرة أربعة الزوجة تخضع لزوجها. أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب كما تخضع.

الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. طبعا هتطلع واحدة فيكم تقول لي ايه، طب ويعني اشمعنى الست اللي تخضع وهو ليه ما يخضعش؟ نعم اخر واحدة اهو، ما تبص بتبصي ورا ليه؟ مش هتقعد تكتبي، انت بتكتبي بقى اكتبي لنا بقى ليه اشمعنى الست اللي تخضع؟ عشان الراجل ايه؟ رأس المرأة. برافو شاطرة، الكتابة جابت فايدة. أيوة، عشان الرجل رأس المرأة، مش رأس المرأة متسلط بس، رأس المرأة يعني هو المدبر، فهي بتخضع له. وأنا دايما حتى في الإكليل، ما دي بتتقال، دي بتتقال في الإكليل، فطبعا هو واقف بقى وهي جنبه ده سمعة سمعة ها سمعة، ويسوي لها كده. ما فيش بقى غير الآية دي في الإنجيل، سمع سمع يعني اكتشف بقى اكتشاف خلاص. وما أنا أوطي عليه أقول له إيه؟ الخضوع بالحب، يعني إذا كنتوا بتحبوا بعض فبتخضعوا بالحب، مش سلطان، مش السيد، لا. فالخضوع بالحب، تخضع لرجلها لأنه هو رأس الإيه؟ وطبعا رأس الرجل مين؟ المسيح. خلاص ده بص، ده بولس الرسول بيقول ايه؟ كما تخضع الكنيسة للمسيح، يعني هي لما تخضع لزوجها زي الكنيسة ما بتخضع للمسيح. طب الكنيسة بتخضع للمسيح ازاي؟ بالحب. ايه؟ هي عارفة ان المسيح ده الرأس بتاعها فبتحبه، وتقول له يا رب ده انت راسي، ده انت سيدي وتجراسي، فاحنا بنحبك. فهي بتعمل كده، شوفوا ازاي، يعني بيحط الزوج والزوجة زي الكنيسة ومين؟ والمسيح. الناس مش فاهمة الموضوع، قاعدين بس في الإكليل عمالين يزغرطوا ويبصوا بس في فستان العروسة والتصاوير، لكن محدش سامع، محدش سامع هو بيقول ايه. ربنا بيقول ايه؟ بيقول تخضعي زي ما الكنيسة بتخضع لمين؟ للمسيح بالظبط. وحط الاتنين في ايه؟ في يعني سوا بقى. خامس حاجة اللي انت كنت بتقوليها من شويه ايه؟ ان الشخص يطيع الايه؟ الكنيسه، في طاعه للكنيسه، طاعه الكنيسه تيجي بعد طاعه ربنا. حتى من لا يطيع الكنيسه يضع نفسه في مرتبه واحده مع الخارجين عنها. طبعا كل ده كوم، لكن الخضوع لمين بقى؟ لربنا، ده نمره واحد، ده ما فيش. يعني لو زي ما قلت لكم كده، لو حطيته المسيح في الكفه واي حاجه ثانيه في الكفه، لازم مين الاول؟ المسيح. المسيح اولا، والمسيح ثانيا، والمسيح اخيرا. خدت بالكم ازاي؟ فطاعه المؤمن لخالقه يجب ان تكون في الموضع الاول، بحيث لو تعرضت طاعتنا لاي واحد من دول، طاعتنا ليه تتعارض مع طاعه المسيح، نروح مغلبين ايه؟ طاعه المسيح. هو قال الكلام بايخ ضد وصيه ربنا، انت تقول لا انا مش هسمع الكلام ده. ليه؟ مش الانجيل قال تطعيني؟ لا، ده مخالف لايه؟ مخالف للوصايا بتاعت ربنا. خدت بالكم ازاي؟ ده طاعه الله نمره واحد. اخر حاجه ناخدها بقى في الاصحاح ده، فقام واحد اسمه غملائيل وقعد يتكلم معاهم، وايه؟ وفي الاخر خالص يقول كلمه جميله قوي. ايه؟ مش هقرا كل ده عشان ما فيش وقت، لكن ايه؟ اخذوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم إيه؟ سابوهم، ضربوهم على سخنة وراحوا مطلعين. أما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم. السؤال، إزاي الفرح يبقى مع الألم؟ جربتوا الحكاية دي؟ واحدة متألمة تبقى فرحانة؟ مالكم صامتين كده؟ صامتين ليه؟ واحدة متألمة فرحانة؟ حد فيكم جرب الحكاية دي؟ جربت الحكاية دي؟ بعدين أجربها، مش وقت بقى. جربت الحكاية دي؟ أبقى في ألم وفرحانة؟ هم الرسل حصل كده. أيوة، أبقى متألمة وفرح لو كان هدفي مين؟ المسيح. لكن متألمة عشان مثلا أي عملة تانية سببها خطاياي، ها؟ خلاص اتألمي، بدل ما أنت السبب.
لكن

إذا كان الألم اللي وقع عليا من أجل المسيح شكرا يا رب أشكرك، مش متضايقة، لا مش متضايقة، فرحانة عشان من أجلك، من أجل المسيح الهدف واضح، فيبقى إيه؟ فرحان رغم الإيه؟ رغم الألم. ختم. إن كنا نتألم معه فلكي إيه؟ نتمجد معه. خدت بالكم إزاي؟ فهنا في هدف واضح اللي هو شوف بولس الرسول يقول إيه؟ ما لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح، ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح إيه؟ خسارة. حطي قدامك المسيح، حتى لو جالك ألم في حياتك مش هتتضايقي، هتفرحي مع المسيح. لربنا المجد الدائم إلى الأبد. تسوني منال في حاجة؟ خلاص؟ طيب فضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد. أمين. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم.

0: قوم يا بني النور نسبح رب القوات لكينا معنا بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسدين انزع من كل نوم الغفلة أعطني رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطأ يا نال كثيرا المجد لك يا محب البشر. بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارك الرب من صهيون الذي بارك الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. فلأن توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني ولتدخل طلبتي إلى حضرتك كلماتك أحييني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لتخلصي لأن أنا اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعنني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدور أمين. المجد الآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الأباد كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قدسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله ولتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مبغض اسمه القدوس. وأما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون أرضتك. يا رب افتح شفتي ولي عندك فم بتسبيحك آمين هللويا. تسبحة نص الليل مبارك قدمة المسيح ملك وإلهي وأرجوه أن يغفر لي خطاياي من 1-4 طوباهم الذين بلا عيب
1: طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في الناموس ناموس الرب طوباهم الذين يفحصون عن شهاداته ومن كل قلوبهم يطلبونه لأني صانع الأثم لم يهدوا أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت إلى جميع وصاياك. أشكرك يا رب باستقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظها فلا ترفضني في إلى الغاية.
0: بماذا يقوم الشاب طريقه بحفظ
2: من كل قلبي طلبتك

0: فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى. بوصاياك أتكلم وأتفهم، في طرقك بفرائضك ألهج ولا أنساك.
1: لا ما المجد لك يا محب البشر.
2: كافئ عبدك بأحيا وأحفظ أقوالك، أكشف عن عيني فأتأمل عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخف عني وصاياك، اشتاقت نفسي إلى شهاداتك. أحكامك في كل حين، انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي دراسي درسي وحقوقك هي مشهور.

0: البشر لصقت بالتراب نفسي في أحينك كلمتك أخبرت بطرقك فاستجب لي علمني حقوقك وطريب عدلك فهمني فأتلو في عجائبك زبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني إن أخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزني في طريقك وصاياك ساعد عندما وسعت قلبي المجد لك يا محب البشر. من إنجيل معلمنا متى بركاته علينا آمين. ثم أسأل لا من إنجيل معلمنا متى بركاته
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس 5 منهن كنا جاهلات وخمسة حكيمات فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذن زيتا مع ولما انتصف الليل صار صراخ هوذا العريس قد أقبل فقمنا وأخرجنا للقائه حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات أعطنا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن فاذهبنا بالحري إلى الباع وابتعنا لكن فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة.

0: nevmais o webjak iak soti emon naina.
1: ها هو ذا العريس يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لألا تسقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة: قدوس قدوس قدوس أنت يا الله، من أجل والدة الإله ارحمنا زوك ساباتري كي أيو كي أجيو بنظماتي. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وأضيئي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لألا تقف

في خارج قارع مثل الخمس العذار الجاهلات، بل اظهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم عليك بعرس مجده الإلهي الحقيقي.

0: أنت هي سور خلاصنا، يا والدة الإله العذراء الحسن المنيع غير المنسلم، ابتلي مشورة المعندين وحزن عبيدك رديء إلى فرح، وحصني كنيستنا وعن رؤسائنا حاربي، وتشفعي عن سلام العالم، لأنك أنت هي رجاؤنا يا والدة الإله.
1: كنين كأي كأستوسي أوناستون أونون آمين.
2: أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا زوك سابتري كأيو كأجيو بنظماتي، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك، وخلص نفوسنا ونجي نفوسنا.

العالمين إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.

قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي يعي علينا.

0: ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد
1: آمين. من إنجيل معلمنا لوقا بركاته عليه آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيناك قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نور التجلي للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما أبديا آمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أنرع كنا أن نفهم أقوالك المحية وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس وجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير لمجيئك تدين العالم فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل تعالوا إلي مباركة أبي رس الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في دينونة ولا تجازينا من أجل كثرة أسمنا لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناة الكثير الرحمة شفاعة سيدتنا كلنا ولاة الإله وشفاعة مصاف قدسيك آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا
0: يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يزال موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطن سهل حياتنا شدنا العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم فزينا ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين. الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: تعيشوا وتصلوا.

بسم الاب وابن الروح القدس اله واحد امين. اليوم تذكار العذراء حلت الحديد لمتياس الرسول لما دخل المدينه وظن الوالي ان الحديد اللي موجود في السجن دوت هو اللي هيبقى مصدر القوه بتاعته، هو ده اللي هيتحكم وهو دوت اللي هيكبل كل الرسل، هيكبل اعدائه كما يظن. فلما جاب متياس وحطه في السجن قفل عليه كل ابواب الحديد وكبله بالقيود الحديدية والمدينة كلها حديد، وظن ان الحديد دوت هو المادة القوية اللي يقدر بيها يتحكم فيها في الناس. لكن الحقيقة هو كان يغفل جدا القوة الداخلية اللي موجودة جوه متياس الرسول، قوة الكرازة. هي قوة الكرازة

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

نور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمييز.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

منع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ.

علمني حقوقك بشفتي أظهرت كل أحكامك وفرحت بطريق شهاداتك كما بكل غنى في وصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك.

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريقا

باطيل وفي سبلك احييني، ثبت قولك لعبدك في خوفك، انزع عني العار الذي حذرته، فإن أحكامك حلوة.

0: قوله:
1: لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك، فأجيب معايري بكلمة: إني اتكلت على أقوالك، فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك، وأحفظ شريعتك في كل حال.

فقلت أنا أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلب

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي وليخزى المتكبر.

إذ منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

اصنع مع عبدك حسب رحمتك وحقوقك، علمني عبدك أنا، فهمني فأعرف شهاداتك، أنه وقت يعمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك، لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الزهر.

ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

شوقت وصرخت وعلى كلامك توكلت، سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك. فاسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك احييني. اقترب بالاسم الذين يطردونني، وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب، وكل وصاياك حق هي منذ البدء،

عيد هو الخلاص من الخطاه لانهم لم يطلبوا حقوقك. رأفاتك كثيره جدا يا رب، فحسب احكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم اجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لانهم لاقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك

أكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زقصة سيوسيوس منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله الجوال كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

0: الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
1: آمين.

الهوث الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين وفي بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخير.

والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عودهم يا رب عود الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عودهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليب. رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليب. الأصحاح الأول. بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح، إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليب، مع أساقفة وشمامسة: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي، مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح، كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة، فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة، لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع، وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف. أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، وأولئك عن محبة عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. فماذا غير أنه على كل وجه، سواء كان بعلة أم بحق، ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا، لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روحي يسوع المسيح، حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين، كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور من الاثنين. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فإذ أنا واثق بهذا، أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضا عندكم. فقط عيشوا
كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين. الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيه والآن تسمعون فيه. الأصحاح الثاني. فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما للمحبة، إن كانت شركة ما في الروح، إن كانت أحشاء ورأفة، فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذن يا أحبائي، كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط، بل الآن بالأولى جدا في غيابي، تمموا خلاصكم بخوف ورعبة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة، لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء، أولادا لله بلا عيب، في وسط جيل معوج وملتو، تضيئون بينهم كأنوار في العالم، متمسكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح، بأني لم أسعى باطلا ولا تعبت باطلا، لكنني وإن كنت أنسكب أيضا على ذبيحة إيمانكم وخدمته، أسر وأفرح معكم أجمعين. وبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيضا وافرحوا معي. على أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم سريعا تيموثاوس، لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم، لأن ليس لي أحد آخر نظير نفسي يهتم بأحوالكم بإخلاص، إذ الجميع يطلبون ما هو لأنفسهم لا ما هو ليسوع المسيح. وأما اختباره
فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي لأجل الإنجيل. هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حالا، وأثق بالرب أني أيضا سآتي إليكم سريعا. ولكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أباثروديتوس أخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي، إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريضا. فإنه مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه، وليس إياه وحده بل إياي أيضا، لئلا يكون لي حزن على حزن. فأرسلته إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا. فاقبلوه في الرب بكل فرح، وليكن مثله مكرما عندكم، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. الأصحاح الثالث. أخيرا يا إخوتي افرحوا في الرب. كتابة هذه الأمور إليكم ليست علي ثقيلة، وأما لكم فهي مؤمنة. انظروا الكلاب، انظروا فعلة الشر، انظروا القط، لأننا نحن الختان الذين نعبد الله بالروح ونفتخر في المسيح يسوع ولا نتكل على الجسد، مع أن لي أن أتكل على الجسد أيضا. إن ظن واحد آخر أن يتكل على الجسد فأنا بالأولى. من جهة الختان مختون في اليوم الثامن، من جنس إسرائيل، من سبط بنيامين، عبراني من العبرانيين، من جهة الناموس فريسي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ليس إني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. فليفتكر هذا جميع الكاملين منه.

وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا. وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه، ونفتكر ذلك عينه. كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة، ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة، لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا، والآن أذكرهم أيضا باكيا، وهم أعداء صليب المسيح، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. الأصحاح الرابع. إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أطلب إلى أفودية وأطلب إلى سنتيخي أن تفتكرا فكرا واحدا في الرب. نعم، أسألك أنت أيضا يا شريك المخلص، ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل، مع أكليمندوس أيضا وباقي العاملين معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدى الله. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه في، فهذا افعلوا، وإله السلام يكون معكم. ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أظهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه، ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. أعرف أن أتضع، وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء. قد تدربت أن أشبع وأن أجوع، وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.

جاءت الإنجيل. لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم، فإنكم في تسالونيكي أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي. ليس أني أطلب العطية، بل أطلب الثمر المتكاثرة لحسابكم. ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتوس الأشياء التي من عندكم، نسيم رائحة طيبة، ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. ولله وأبينا المجد إلى دهر الداهرين، آمين. سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. يسلم عليكم الإخوة الذين معي. يسلم عليكم جميع القديسين، ولا سيما الذين من بيت قيصر. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. كتبت إلى أهل فيلبي من روميا على يد أبافروديتوس.

0: اهلا اهلا دكتور امجد، اخبارك ايه؟ اتفضل.
1: نشكر ربنا يا دكتور منير،
0: بقى لي اسبوع شفتكش يا دكتور.
1: حضرتك مصر على موضوع الدكتور ده؟
0: طبعا، انت راجل كنت اشطر طالب عندي وتخرجت الاول على دفعتك ومعك ماجستير في الفلسفه، وان شاء الله هشرف لك على رساله الدكتوراه، تبقى دكتور ولا مش دكتور؟
1: متشكر قوي يا دكتور، متشكر انك بتحاول ترفع معنوياتي.
0: وانت معنوياتك منخفضه ليه بقى؟
1: لاني دكتور مع ايقاف التنفيذ، لحد دلوقتي ما لقيتش موضوع الرساله بتاعتي، وحضرتك عارف ان حياتي كلها متوقفه على مناقشه الرساله.
0: حياتك مره واحده كده؟
1: طبعا، حضرتك عارف ان خاطب بقالي سنتين، ومع ذلك منى
0: منى مصممه ان كل تركيزك يكون في رساله الدكتوراه بتاعتك. بنت جدعه وبتدور على مصلحتك ومش عاوز اي شيء يشغلك عن مستقبلك.
1: ما هو ده اللي محسسني اني مقصر، لاني لسه ما وصلتش لموضوع الرساله.
0: باذن ربنا هتلاقي موضوع رائع، والاستعجال مش كويس، دي دكتوراه وفي الفلسفه مش لعبه. انت بس اطلب رشاد ربنا وهو هيهديك لموضوع رائع، وانا كمان بدور معاك.
1: الحقيقه يا دكتور انا تعب حضرتك معايا، وتعب منى كمان، طول الوقت تصلي وتطلب من ربنا انه يقف معايا، وبتوصي عليا كل القديسين.
0: زي ما كنا واحنا طلبه نوزع المواد الدراسيه على القديسين ونطلب شفاعتهم. عموما ما تقلقش، ربنا مش هيضيع مجهودك وصلواتك على الفاضي.
1: يا رب يا دكتور يا رب. استاذن حضرتك بقى عشان عندي محاضره.
0: اتفضل، وخليك دايما على اتصال يا دكتور.
2: انا اسفه اتاخرت عليك يا امل.
1: لا لا ابدا، ما فيش حاجه، انا لسه واصل حالا. ازيك يا منى؟
2: نشكر ربنا. تعرف انا النهارده طلبت من ابونا يحط على المذبح ورقه فيها اسمك اثناء القداس عشان ربنا يوفقك في رسالتك.
1: دايما تعب نفسك معايا يا منى.
2: مفيش تعب ولا حاجه، وبعدين احنا مش بعد وقت قليل ربنا هيربط بينا ونكون شخص واحد، يعني بتعب عشان نفسي.
1: امتى بس امتى؟ انا خلاص قربت ايأس.
2: ان شاء الله قريب قوي هتلاقي اللي انت عاوزه، وربنا هيرشدك للخير.
1: تعرفي يا منى انت بتفكريني بمين؟
2: مين؟
1: قديسه كانت بتعمل زيك كده، عمرها ما يأست، وكان كل وقتها ومجهودها وصلاتها ودموعها لغيرها، لدرجه انها قدرت تكسب جوزها وابنها للمسيح.
2: خلاص ما تقولش، قصدك القديسه مونيكا. احنا نروح فين بس جنب القديسين العظام دول؟
1: لا صحيح، في شيء مشترك حتى في الاسم، انت اسمك منى وهي مونيكا. تعرفي الست دي فيها قوه غريبه، وكان عندها ثقه لا نهائيه في ربنا وفي عمل الصلاة.

0: لدرجة إنها قدرت تحول جوزها الوثني لإنسان مسيحي، وأثرت تقف جنب ابنها لغاية ما بقى واحد من أهم القديسين في كنيستنا، ومفكر وفيلسوف كمان. له كتاباته وأقواله القيمة اللي وضعت القواعد في الكنيسة الأم، ومفيش دراسة عن العصور الأولى للمسيحية بتخلى من كلام عنه وعن تعاليمه. ثانية واحدة.
1: خير يا أمجد، في إيه؟ كمل كلامك.
0: لحظة واحدة، هعمل مكالمة سريعة وبعدها هنتكلم كتير كتير قوي. ألو دكتور منير، باركلي يا دكتور، باركلي. خلاص، أيوة يا دكتور، لقيت موضوع رائع للرسالة عن واحد من أهم الفلاسفة والمفكرين والقديسين. أيوة القديس.
2: ابن الدموع، سيرة حياة القديس أغسطينوس والقديسة مونيكا.
1: القديس أغسطينوس فكرة هايلة، بس ده مش هيبقى موضوع ديني وانت رسالتك في الفلسفة.
0: ما هو القديس أغسطينوس نقدر نعتبره مؤسس الفلسفة المسيحية، وهو أول واحد استخدم اللفظ دوت في كتابه مدينة الله، وكان يقصد بالفلسفة المسيحية الفلسفة الحقيقية، ووصفها إنها الفلسفة الوحيدة الحقيقية.
1: وإيه وجهة نظره في كده؟
0: لأنه ببساطة شايف إن الفلسفة هي محبة الحكمة، والحكمة هي الكلمة، هي الحياة، والحياة نور، والنور ما جاش للعالم إلا مع المسيح.
1: أيوة طبعا، لأن المسيح له المجد، قال أنا هو الطريق والحق والحياة،
0: وكمان قال أنا هو نور العالم. يبقى لو مشينا ورا تحليل القديس أغسطينوس هتكون الفلسفة الحقيقية هي الفلسفة المسيحية.
1: الله، حاجة جميلة فعلا. أنا حاسة أنه هيكون موضوع رائع، وأن ربنا هيبارك رسالتك دي.
0: طبعا، مش هتكون عن واحد من قديسيه العظام،
1: قصدك عن اثنين، لأنك طبعا مش ممكن تدرس القديس أغسطينوس بدون والدته القديسة مونيكا.
0: أكيد، دي ليها دور كبير جدا في حياته.
1: خلاص، يبقى لازم نبتدي من دلوقتي، لازم ندور على كل الكتب والمراجع اللي اتكلمت عن القديس أغسطينوس والقديسة مونيكا. يلا، عاوزين شغل من دلوقتي، مفيش كسل لحد يوم مناقشة الدكتوراه. مفهوم؟
0: مفهوم يا فندم. أنا متشكر قوي يا منى على وقفتك جنبي.
1: ممنوع الكلام عن أي شيء إلا القديس أغسطينوس والقديسة مونيكا، وعاوزاك تقولي أول بأول كل اللي توصله عشان أنا كمان أخد بركة سيرتهم. اتفقنا؟
0: اتفقنا يا فندم.
1: أنت لسه قاعد؟ يلا بسرعة على الشغل، اتفضل.
0: حاضر. سلام.
1: سلام. يا رب ساعده ووفقه ببركة قديسك العظيم القديس أغسطينوس وأمه القديسة مونيكا، وخلي كل المعرفة يوصلها تكون لمجد اسمك القدوس.

0: خالص، المرة دي أنا اللي اتأخرت. معلش سامحيني لأني كنت مع الدكتور منير والكلام خدنا شوية.
1: إذا كان كده سماح، أخبار الرسالة إيه؟
0: كله تمام بنعمة ربنا. أنا اكتشفت إن القديس أغسطينوس ده كنز، كل يوم الواحد يعرف عنه حاجات جديدة.
1: طيب ممكن تقسمني معاك في شوية جواهر من الكنز ده؟ بس نقيلي جواهر كويسة.
0: أوي أوي، المحل كله تحت أمرك.
1: كده يبقى أنا هطمع وخليك تحكيلي كل حاجة عن القديس أغسطينوس والقديسة مونيكا، بس من غير ما يكون ده تعب عليك.
0: تعب؟ بالعكس، ده هيساعدني إن أراجع معلوماتي وأرتبها،
1: غير إننا كمان هناخد بركة.
0: بركة كبيرة أوي. شوف يا ستي، نبتدي بالقديسة مونيكا اللي اتولدت سنة 331 ميلادية في مدينة اسمها تاغيستا، اللي هي دلوقتي مدينة سوق أهراس، اللي بتبعد حوالي 100 كيلو عن مدينة عنابة في الجزائر. اتربت تربية مسيحية مليانة بالفضيلة والقناعة، وكان عندها طاعة غير عادية لأهلها، حتى أنهم جوزوها وسنها 22 سنة من راجل أكبر منها بكتير وكمان وثني. رغم كده قبلت ده بدون تمرد وخدمت جوزها وعملت كل اللي في وسعها عشان تكسبه للمسيح بصلاة دايمة، وبأن كل كلامها يكون عن المسيح وكل أعمالها هي ممارسة الفضائل، وده خلاها تكسب ثقة جوزها باتريشيوس أو باتريك، لدرجة أنها بقت قدوة لستات تانيين يتعلموا منها إزاي يتعاملوا مع أزواجهم.
1: الله، القديسة مونيكا دي مثال حي للزوجة المسيحية اللي اتعلمت في مدرسة المسيح الأخلاق الكريمة. لو كل زوجة عملت زيها ما كناش نشوف خلافات ولا خصام.
0: تعرفي القديس أغسطينوس كتب كلام جميل قوي عن والدته في كتابه الرائع الاعترافات، بيقول فيه:
2: كانت خادمة خدامك، وكل من عرفها سبحك كثيرا وعظمك وأحبك فيها، إذ كان يشعر بك حاضرا في قلبها حضورا تثبته ثمار حياتها المعروفة بقداستها. لقد تزوجت من رجل واحد، ووفت والديها جميلهما، ودبرت بيتها بخوف الله، وأعمالها الحسنة تشهد لها.
1: يا سلام، دي فعلا قدوة لكل زوجة وأم مسيحية محبة ربنا ومنفذة الوصية.

0: كان جوازها سنة 353 ميلادية، وبعدها خلفت ابنها أغسطينوس سنة 354 ميلادية. ومن الحاجات الجميلة عن الطفل أغسطينوس إنه كان يعرف إمتى بالظبط يسكت وإمتى يبكي حسب راحة جسمه لا أكتر ولا أقل، وإنه كان بيبتسم وهو نايم وهو صاحي كمان.
1: أكيد طبعاً هم اللي حكوا له الكلام ده.
0: أيوة طبعاً. بعدها كبر الطفل أغسطينوس ودخل المدرسة. كان طفل ذكي جداً ودايماً يشغل عقله، لدرجة إنه كان بيشوف والدته بتقف تصلي وتطلب من ربنا النجاح ليه والهداية لوالده، فعارف إن في حد فوق في السماء ممكن الناس تطلب منه اللي هي عايزاه، فوقف يطلب من ربنا إنه يخلي المدرسين بتوعه في المدرسة يبطلوا يضربوه.
1: مش أنت كنت بتقول إنه طفل ذكي؟
0: أيوه.
1: طب ليه كانوا بيضربوه في المدرسة؟
0: القديس أغسطينوس بيرد على سؤالك ده في كتابه الاعترافات وبيقول:
2: أخطأت لأني أهملت الكتابة والقراية والواجبات، وده ما كانش ناتج عن ضعف ذاكرة أو قلة ذكاء، لكن كان اللعب والمرح بيخلوا الكبار يعاقبوني، والغريبة إنهم كانوا بيعملوا نفس الشيء. لكن توافه الكبار حاجة مهمة في نظرهم، واللي بيعملوا الصغيرين حاجة تافهة لازم يتعاقبوا عليها.
1: أيوة، يعني هو كان بيتعاقب على شقاوته.
0: هو كان طفل متمرد وكان وقته يحب يقضيه يتفرج على المشاهد المسرحية حتى لو كان التمن هو العقاب، وكانت والدته بتحاول معاه كل المحاولات اللي تخليه قرب من ربنا وطريقه، حتى إنه في يوم دخل عليها

0: أمي. النهاردة كل الولاد هنوني على إلقائي لقصيدة طويلة، كنت أنا الوحيد اللي حافظها، والمدرس كان مبسوط مني جدا.
1: ربنا يا حبيبي يحافظ عليك ويديلك نعمة في عينين الناس.
0: لكن تعرفي في ولد واحد هو اللي كان متضايق.
1: متضايق ليه؟
0: لأن المدرس كان لسه ضربه لأنه مش حافظ نفس القصيدة اللي أنا قلتها. كان عمال يبصلي بغيظ.
1: وانت فرحان انه كان متضايق؟
0: انا فرحان لاني كنت انا الاحسن.
1: لا يا اغسطينوس يا حبيبي، عاوزاك تعرف ان اهم من العلم المحبه. ده في ايه جميله قوي في رساله بولس الرسول لاهل كورنثوس بتقول: وان كانت لي نبوه واعلم جميع الاسرار وكل علم، وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال، ولكن ليس لي محبه فلست شيئا.
0: يعني هو كان بيحبني؟
1: ولو لازم انت تبادر بالمحبه حتى لو ضايقك او اتضايق منك، لان المحبه تحتمل كل شيء.
0: اهم حاجه دلوقتي ان انا الاحسن، لازم اروح اقول لوالدي.
1: يا ابني حبيبي، المحبه لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب مال نفسها ولا تحتد ولا تظن السوء. المحبه لا تسقط ابدا.
2: قد ايه محبه القديسه مونيكا عظيمه، وصبرها وإيمانها.
3: أمال إيه؟ طولة البال تهد الجبال، ولولا كده ما كانتش نجحت في رسالتها. بعد كده اتنقل أغسطينوس لمدينة قرطاجة.
2: وإيه اللي حصل هناك؟
3: لا ده موضوع طويل قوي، وانت كده هتتأخري، يا دوب أوصلك دلوقتي ونبقى نكمل بعدين. اتفضلي.

0: وترجع للنجاح ملاحظات هايلة يا أمجد، واضح إنك عامل شغل جامد.
1: بفضل تشجيعك يا دكتور، لكن أنا ملاحظ إن الطفل أغسطينوس كان طفل متمرد.
0: ما تنساش إن ذكائه الحاد وذاكرته القوية ونطقه السليم خلوه يحس بتميزه عن زملائه. شفت الفقرة اللي بيقول فيها:
2: كانوا يسألونني القيام بعمل، كنت أشعر بانزعاج شديد وأتأرجح بين التهاني لنجاح أحرزه والخوف من العار والقصاص الذي يعقب الفشل.
1: وفي فقرة تانية بيقول فيها: كان أحب شيء عندي الفوز بتصفيق الجماهير.
0: كل الصفات دي كانت بتبشر إنه هيكون شخصية غير عادية، وده اللي خلاه يدور على الحقيقة في أماكن كتير عشان يحس بتميز أكتر.
1: ده تحليل جميل جدا يا دكتور. هو قايله عن حبه للمسرح في مطلع شبابه، وهو إنه كان بيحب يشوف الألم اللي بتعانيه الشخصيات في المسرح من غير ما يحس هو بيه.
0: الحقيقة إحنا قدام شخصية مش عادية وغنية جدا. كان اختيار موفق يا أمجد، ربنا معك.

0: المرة ده أنا جاي في معادي
1: بسرعة ومن غير مقدمات. إحنا وقفنا لما راح قرطاجة
0: كده على طول؟ طيب، رغم إن والد أغسطينوس ما كانش غني إلا إنه أصر على تعليم ابنه، والابن اختار المحاماة خصوصا علشان فصحته وقدرته على الخطابة، وفعلا اتفوق في الموضوع ده على كل زملائه، وكان فرحان بنفسه جدا، وده خلاه يسلك في طريق

0: انت رائع يا أوغسطينوس، رائع. النهاردة كنت واقف بتتكلم والناس كلها بصلك بإعجاب.
1: انت كنت فاهمة حاجة من اللي قلته؟
0: الحقيقة لا.
1: ده جزء من كتاب هورسينيسيوس اللي كتبه شيشرون، كل الناس معجبة بيه وبفصحته.
0: أنا كنت معجبة بيك أنت، وكنت عاوزة أقول للناس اللي واقفين إن الشاب الجميل اللي هناك ده ملكي أنا لوحدي.
1: الغريبة إنه في الوقت اللي الناس بتبص فيه للغة الكتاب ده، أنا حاسس إن في معاني بتوجهني لأفكار عن عن عن
0: عن إيه؟
1: عن الحكمة الأزلية.
0: حكمتك يا رب.
1: تعرفي إنه يمكن فعلا إن الحكمة دي تكون حكمة الرب؟ أمي دفعت لي تمن كتاب شيشرون علشان يحسن لغتي ويديني درس في الفصاحة، لكنه فتح لي باب أفكار جديدة. أنا لازم أقرأ الكتاب المقدس، الكتاب اللي آمن بيه والدي قبل ما يموت بسنتين، واللي أمي دايما تدفعني في اتجاهه. أكيد مش صدفة إنها تديني فلوس علشان أجيب الكتاب ده بالذات.
0: إيه ده؟ الحكاية قلبت غم كده ليه؟ مالك يا أوغسطينوس؟ ما أنت كنت كويس.
1: لا لا أبدا، مفيش حاجة.
0: سيبك أنت، انت النهارده كنت رائع.

0: يا ترى عامل ايه يا اوغسطينوس يا ابني؟ خايف عليك من الغربة. ربنا يسامح والدك، لما قلت له نجوزك خاف لا ده يعطلك عن دراستك. يا ترى نفذت اللي قلت لك عليه وبعدت عن العالم وشهواته؟ يا رب يسوع اسمع تضرعات قلبي وافتقد بمراحمك. يا رب يسوع خلي عينك عليه، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك.
1: الظاهر إن القديس أغسطينوس كان لازم يقع في الفخ عشان يحس بحلاوة إيد ربنا وهي بتنقذه.
2: الغريبة بقى إنه بعد ما قرأ الكتاب المقدس فضل برضه بعيد عن ربنا.
1: يمكن لأنه قرأ زي ما كان بيقرأ الكتب التانية، وكان بيقارن اللغة والبلاغة بدون ما تلمسه كلمة ربنا اللي في الكتاب المقدس.
2: ده بيعتمد على تركيبة شخصية أغسطينوس نفسه اللي كان بيعتمد على ذاته في تحليل كل حاجة. دكتور منير ليه تحليل حلو قوي في النقطة دي.
1: أنا ممكن أحضر معاك مناقشتك مع الدكتور منير عن القديس أغسطينوس لو ده مش هيعطلك.
2: أبدا، ده أنت حتى ليكي آراء جميلة قوي في الموضوع ده. إحنا عندنا ميعاد بكرة، ممكن تيجي معايا؟ اتفقنا؟
1: اتفقنا.

0: أهلا أهلا أهلا، أنا بشكر القديس أغسطينوس اللي خلانا نشوفك يا منى.
1: ده أنا اللي مبسوطة أني شفت حضرتك يا دكتور.
0: ولا كأنك كنت طالبة عندي ولا كأني درست لك 4 سنين.
2: شفت بقى يا دكتور، أنا مع حضرتك كل يوم.
0: غصب عنك يا أخوي، وبعدين أنت زميل يعني مضطر تشوف وشي يوميا.
1: ولا غصب عنه ولا حاجة، ده أمجد بيحب يقعد مع حضرتك جدا.
0: ابسط يا سيدي، شهادة هي ولا شهادة الدكتوراه؟
1: آه، بمناسبة الدكتوراه أنا نفسي أسمع تحليل حضرتك لحياة القديس أغسطينوس يا دكتور.
0: هو كان عنده قلق وبحث دايما عن الحقيقة وعن الحكمة، وحاول يدور عليهم في أكتر من مكان.
2: أنا وصلت في قصة حياته لحد ما والده توفى وهو انغمس في علاقات غير شرعية.
0: أيوة، هو الحقيقة حزن جدا بعد وفاة والده، ومشي ورا مجموعة من الشباب المستهترين اللي خدوه في طريق الشهوات، واللي كان نتيجتها إنه خلف ابن من علاقة غير شرعية وسماه إديو ديتوس.
2: أفتكر يا دكتور ده كان سنة 372
0: بالضبط. بعدها في سنة 373 ميلادية انضم لبدعة دينية اسمها المانوية.
1: المانوية؟
2: أيوة، دي نسبة لرجل فارسي اسمه ماني، وهي خليط من المسيحية والبوذية والزردشتية، قايمة على الإيمان بعقيدة قوامها الصراع بين الخير والشر.
0: والحقيقة غسطينوس كان معجب بطريقتهم قوي وقال عن الموضوع ده:
3: نصبوا فخ الشيطان على ألسنتهم وشفاههم، وظل اسم يسوع المسيح والروح القدس على لسانهم، أما قلوبهم فكانت خالية من الحقيقة، وكانوا دوما يرددون الحقيقة الحقيقة.

0: ويحدثوني عنها وما كان أبعدهم عنها.
1: وهي دي الخطورة الحقيقية لكل البدع والهرطقات، إنها كلها بتتكلم بثقة وبتستخدم اسم ربنا وبتبين نفسها على إنها الحقيقة الوحيدة. عشان كده بيكون من السهل إن الناس اللي إيمانهم ضعيف وعلاقتهم بربنا وكنيسته سطحية إنهم يقعوا في الفخ.
2: وهو ده اللي حصل لأغسطينوس. قعد 9 سنين أسير للمذهب ده. اشتغل أثناء الفترة دي كمدرس الخطابة والمحاماة، وفي نفس الوقت جات لوالدته في يوم

0: ابني حبيبي، اخبارك ايه؟
1: انا كويس يا امي، وانت عامله ايه؟ ايه ده مال وشك شاحب كده؟ برضو الدموع يا امي، مش عاوزه تبطلي ابدا تبكي عليا. هو انا مت؟
0: انا مستعده ما بطلش صلاه ولا بكى ليل ونهار لحد ما ربنا يمسك بيمينك ويخرجك من الظلمه لطريق النور.
1: طب وانت جايالي في الظلمه دلوقتي ليه بقى؟ علشان تأنبيني؟
0: انا اأنبك؟ ابدا يا حبيبي، انا جاي اعيش معاك.
1: صحيح يا امي، وايه اللي خلاكي تغيري رايك وترضي عني؟
0: انا طول عمري راضي عنك واتمنى لك كل خير، وامبارح شفت لك حلم خلاني احس ان ربنا هيستجيب لصلاتي، وحسيت بعده بتعزيه جميله.
1: المهم انك جيتي تقعدي معايا، اهلا بيكي.
0: مش عاوز تعرف الحلم؟
1: لا ازاي؟ ايه هو الحلم؟ قولي.
0: شفتني واقفه على خشبه وكنت حزينه وببكي
1: حتى في الحلم يا امي.
0: بعدها شفت ولد جميل قوي، وشه كله بشر وفرح، وبيضحك لي وبيسالني عن سبب دموعي. قلت له انا ببكي علشان ابني، ابني بعيد عن احضان الفادي المخلص. فرد عليا وقال لي اطمني، انتوا هتكونوا مع بعض على طول ومش هتسيبوا بعض ابدا، ولو بصيتي هتلاقيه معاكي. وفعلا بصيت لقيتك جنبي على الخشبه.
1: حلم هايل، بس مش يمكن معناه انك هتكوني معايا وتقتنع باللي انا مقتنع بيه؟
0: ابدا، حد يسيب النور ويروح للضلمه؟ وبعدين اللي قابلني قال لي هتلاقيه معاكي مش هتكوني معاه.
1: طيب ماشي خلاص، ما تزعليش، اتفضلي.
2: قد ايه ايمانها قوي؟
3: وبعدها فضلت مصرة وراحت لأسقف المدينة تترجى.
0: أرجوك يا سيدنا يرضيك إن نفس ابني تفضل في الهوية، قدرتك على إقناعه أكبر مني بكتير.
4: إزاي بقى؟ أنتي أمه وأقرب واحدة ليه.
0: لكن أنا أكون إيه جنب أسقف مدينتنا وحامي الإيمان فيها، هو اللي بيعرف الكتاب المقدس أحسن من أي حد.
4: إلا ابنك ده متشبع بأفكار المذهب اللي هو مصدقه، وعنده قدرة عجيبة على الجدال واللعب بالألفاظ. أنا مقدرش أعصر شعب الكنيسة لما يقولوا إن الأسقف بتاعنا وقف قدام واحد من الهراطقة وغرق في بحر أسئلته اللي ما تنتهيش.
0: علشان خاطر ربنا يا سيدنا.
4: وأنا برفض علشان خاطر ربنا برضه. سيبيه وصلي من أجله، وطلبي إن ربنا يكشف عن بصيرته ويقدر يكتشف حقيقة الناس اللي هو ماشي ورا أفكارهم، وساعتها هو هيسيبهم بنفسه زي ما راح لهم بنفسه.
0: ما تقطعش رجاه من الكنيسة يا سيدنا، اعتبره خروف ضال، وانت الراعي اللي المسيح أمنه على خرافه. يا رب يسوع حنن قلب سيدنا الأسقف عليا وخليه يروح لابني ويرجعه لكنيسته. يا رب أنت لا تشاء موت الخاطي.
4: كفاية، روح يا ستي.
0: ترقف يا رب على عبدك، وزي ما أقمت العازر من الأموات قوم ابني من قبر الخطية. يا رب يا يسوع.
4: قومي روحي يا ستي واطمني، وخليكي واثقة إن ابن الدموع دي مش ممكن يهلك أبدا.
5: واعتبرت القديسة مونيكا كلام الأسقف ليها بمثابة رسالة من السماء تطمنها إن ابن الدموع مش ممكن يهلك أبدا. وفي الوقت اللي كان أغسطينوس بيفكر فيه إنه يتعلم التنجيم وقعد يدرس كتبه، قابل راجل عالم قال له رسالة فضل فاكرها طول عمره.
2: قال له إيه؟
3: قال له سيبك من الكتب دي، وبدل ما تضيع مواهبك في دراسة خرافات مفيش منها فايدة، استخدم مواهبك دي في حاجة أنفع وأفيد.
5: في نفس الوقت ده ربنا كان بدأ خطواته مع القديس أغسطينوس، وده عن طريق صديق قريب جدا لقلبه لأنه كان من تلامذته، وكان أغسطينوس علمه مبادئ مذهب ماني وأقنعه بيه. وفي يوم الصديق ده أصيب بمرض شديد

0: أنا هموت من الحمى يا أغسطينوس.
1: أبدا، أنت هتبقى كويس، دي حالة مؤقتة وهتمر بسلام.
0: ما تذكرش، مع أني بصدقك في كل اللي بتقوله، لكن المرة دي مش قادر أصدقك. حاسس أن روحها بتخرج خلاص من جسمي.
1: ما تخافش، الحقيقة يا أمي.
2: يا رب يا مخلصي يسوع المسيح، انقذ روح عبدك. حد يروح لنادي الكاهن من الكنيسة بسرعة ويقول له في واحد لازم يتعمد حالا.
1: كاهن ايه بس؟ ده جسمه زي النار ومش بيفتح عينيه، عاوزين طبيب.
2: مش مهم الجسم، المهم الروح. الانجيل بيقول ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله.

0: شفتي يا أوغسطينوس، أول ما أخذ سر المعمودية قوة الروح القدس شفيته من المرض إزاي؟ ربنا أنقذ جسمه وروحه في نفس الوقت. مبروك عليك النعمة يا ابني، وعقبالك يا أوغسطينوس يا حبيبي.
1: شفت اللي عملوه معاك؟
2: أيوة شفت.
1: استغلوا فرصة إنك مش قادر تتكلم ولا تتحرك أمو حموك.
2: اسمها خدت نعمة المعمودية.
1: بتقول إيه؟ أنت بتتكلم زي أمي؟
2: أيوة، وأنا أشكر ربنا إنه ألهمها تعمل كده، وإلا كنت مت على ضلال.
1: أنت بتقول إيه؟
2: بقول اللي أنا مقتنع بيه، ولو عاوز صداقتنا دي تستمر مفيش داعي نتناقش في الموضوع ده تاني.
3: وبعد اليوم ده بفترة قصيرة جدا الصديق ده رجعت له الحمى تاني ومات.
4: بس المرة دي مات على الإيمان.
5: وكان موت الصديق ده هو أول خطوة لأوغسطينوس على طريق معرفة ربنا.

خلاص مات. لو كنت أقدر أفدي بروحي كنت عملت كده، لكن للأسف ما قدرتش. يموت أنا بكرهك، وكمان بكره الحياة، ما بقاش فيها حاجة تسرني، لا الغباء ولا الأغاني ولا الأكل ولا المتعة ولا حتى الكتب والأشعار. كل حاجة متعبة، الشيء الوحيد اللي بيريحني الدموع، كل المناظر بتفكرني بيه. أنا لازم أسيب المدينة دي وأروح مكان تاني، مكان عناية ما تعودتش تشوفه فيه. آه يا سكينة الحزن، ليه رشقتي في قلبي ومش عاوزة تخرجي؟ اخرجي بقى، اخرجي ولا ادخلي في قلبي للآخر علشان أموت وحصله.

0: كفاية حزني يا حبيبي، فاتت شهور وانت بالحالة دي.
1: أصلي كنت بحبه يا أمي، انت مش كنت بتوصيني بالمحبة وانا صغير؟
0: أيوة، انك تحب اللي بيحبوك وأصحابك وأعدائك بالمسيح، لأنك لما تحب المسيح مش ممكن تخسر حبك ده أبدا، لأنك مش ممكن تفقده، لأنه هو الطريق والحق والحياة.
1: الحزن خانقني يا أمي.
0: حول محبة نفسك للي خلقها فتحس بالسعادة، تقعد جنبه فتطمن، نلقي همومنا عليه فنرتاح. مش ممكن تلاقي السعادة لو بتدور عليها بعيد عن رب المجد، وهو مش ممكن يتخلى عن اللي بيقصده ولا حتى اللي بيسيبه. اطرح نفسك على قدميه وابكي على صدره، وهو هيدي لك العزاء.
2: وبعد كده بدأ أغسطينس يكتشف حقيقة المذهب اللي كان معتنقه، ويراجع مرة تانية أفكارهم ومعتقداتهم.
1: تعرفي يا أمي، أنا طول التسع سنين اللي فاتوا كنت كل ما أسألهم عن حاجة وما يعرفوش يردوا عليا يقولوا لي استنى لما تقابل فوستوس، هو اللي عنده حل لكل الألغاز وإجابات لكل الأسئلة.
0: وبعدين يا حبيبي؟
1: لما جه فوستوس وقابلته لقيته راجل لطيف بيتكلم كويس أحسن منهم، لكن فاضي من جوه، ما عندوش أي شيء زيادة عن اللي هم بيقولوه ويرددوه. أنا خلاص ما بقتش متحمس للناس دول ولا لمبادئهم. الظاهر إن فوستوس اللي جاب ناس كتير للمنوية كان هو السبب لخروجي منها.
0: صحيح، ألف مبروك يا حبيبي إن ربنا فك أسرك منهم. كمل يا رب، كمل وادخل قلبه.

0: أمي، أنا قررت أسافر أدرس في روما.
1: إيه؟ روما؟ ليه يا ابني؟ ما أنت قاعد معنا هنا. روما دي كلها مفاسد وغواية وشر، وإذا كان على الرزق اللي ربنا بيبعتولنا هنا إحنا.
0: يا أمي أنا مش عاوز أسافر علشان دخل أكبر أو مركز، لكن الحال هناك غير الحال. الطلبة عاوزين يتعلموا، بيدوروا على المعرفة، بيقولها من آخر الدنيا، مش زي هنا مفيش نظام ولا احترام للعلم.
1: أرجوك يا ابني بلاش روما، دي مستودع فساد، أنا مش عاوز أخسرك زيادة، خليك جنبي.
0: حاضر حاضر يا أمي.
1: صحيح؟ طب وعدني وعدني إنك خلاص مش هتسافر.
0: خلاص مش هسافر.

0: أوصينوس، أوصينوس، أنت برضو جاي عشان تسافر؟
1: لا يا أمي، أنا جاي أودع صديق ليا مسافر، بس هو منتظر لحد ما الريح تتحرك علشان ياخد مركب ويسافر.
0: خلاص أنا هستنى معاك ونروح سوا.
1: معقولة؟ معقولة يا أمي؟ معقولة تفضلي واقفة في البرد ده؟ لا
0: ما أنا مش ممكن أسيبك وأرجع البيت.
1: طب أنا عندي فكرة، لو سمحت يا أخ.
2: أيوة.
1: فين أقرب كنيسة هنا؟
2: في كنيسة القديس كبريانوس قريبة من هنا.
1: طيب ممكن أستسمحك بس توصل والدتي هناك؟
2: أوي أوي، اتفضل.
1: اتفضل أنت يا أمي، أنا هودع صديقي واجي أخدك ونرجع.
0: أنت وعدتني يا أوغسطينوس إنك مش هتسافر.
1: أيوة طبعا، عيب.
0: يلا يا ابني.

أوغسطينوس، أوغسطينوس، عملتها، أنت كذاب يا أوغسطينوس، كذاب وغشاش، ضحكت علي، ضحكت على أمك، حافظ علي يا رب، أحرسه وهو في جبل الأسود، ويضلل عليه بحمايتك يا رب.

0: وسافر فعلا أغسطينوس على روما وساب القديسة مونيكا لدموعها وصلواتها عشانه.
1: ها يا منى، مش عايزة تشربي حاجة؟
2: أنا الحقيقة مبهورة بقصة القديس لدرجة إني مش عايزة حاجة أبدا غير إني أكملها، لكن أنتوا اللي بتتكلموا طول الوقت.
1: خلاص نشرب حاجة سوا وما تخافيش هنكملك.
3: أفندي يا دكتور.
1: ثلاثة حاجة ساعة من فضلك.
3: حاضر.
2: دكتور منير، حضرتك وعدت إنك هتكمل الحكاية ولا هتعمل بقى زي ما أغسطينوس عمل مع أمه؟
1: لا لا لا، هكمل أحسن. بعد ما وصل روما بشوية مرض الحمى وعانى جدا، وفي نفس الوقت كانت القديسة مونيكا
2: بتصلي بدموع عشان ربنا يحميه وعشان خلاص نفسه.
0: بالظبط، صلوات القديسة مونيكا كانت زي الدرع اللي حامل القديس أغسطينوس في كل خطوات حياته، بدليل إن ربنا استجاب لصلواتها وشفاه من مرضه.
1: لكن برضه عقله كان لسه مشتت، بدأ يعجب بفلسفة جماعة اسمهم الأكاديميين، لأنه حس إن تعليمهم فيه حكمة أكتر من غيرهم.
2: اللي هو بيقول إيه؟
0: بيقولوا إن الشك في كل شيء واجب، وإن الإنسان عاجز عن فهم كل حقيقة،
1: ولأن دي الحالة اللي كان بيمر بيها أغسطينوس حس إن تعليمهم صحيح. أدخل، اتفضلوا الحاجة الساعة.
2: شكراً.
1: شكرا.
2: وفضل القديس في روما؟
0: لا، لأن ربنا كان بيعده الخطوة التانية لخلاص نفسه، وهي سفره لميلانو ومقابلة القديس الأسقف أمبروسيوس.
1: فربنا ملأ قلبه مضايقة واشمئزاز من الطلبة في روما اللي هو أصلاً كان مسافر عشانهم.
0: وفي الوقت ده حاكم ميلانو طلب أستاذ الخطابة، فعمل القديس كل المساعي عشان ياخد هو الوظيفة دي، وفعلاً اتحقق طلبه وسافر ميلانو
2: وقابل القديس أمبروسيوس.
4: أنا سعيد أوي بمقابلتك يا أغسطينوس.
5: السعادة والشرف ليا إني أقابل واحد

0: من أكتر الناس فصاحة في عصرنا، وياريت تسمح لي أحضر العظات اللي حضرتك بتقولها هنا في ميلانو.
1: ناخد بركة ونعمة حضورك، بإذن ربنا هترتاح معانا هنا.
0: بفضل إرشاد حضرتك ليا، أنا يسعدني أكون تلميذ ليك في الخطابة.
1: تلميذ إزاي وإنت جاي تعلم ميلانو كلها الخطابة والفصاحة؟
0: الظاهر إن حضرتك متواضع، لأني سمعت عن جمال عظاتك وفصاحتها وأنا في روما.
1: مش أنا يا ابني، ده الروح القدس هو اللي بيتكلم على اللسان، محدش فينا يملك حاجة في نفسه، دي نعمة ربنا.
0: طب أستأذن أنا وأكيد حاجي العزة الجاية.
1: بإذن ربنا ضابط الكل يا ابني، ربنا يرشدك للخير.
0: متشكر.

0: كلامنا النهاردة يا أحبائي عن التوبة. التوبة مش بس تقدم بشغف، لا كمان تقدم بسرعة، عشان لما يجي صاحب الكرم ويطلب ثمره لازم يلاقيه، مش لازم نأجل التوبة. الرسل طوبوا اللي غفرت خطاياهم بالتوبة، اللي بيتوب بدموع عشان غفران خطاياه لازم يترجى المغفرة، حتى لو تأجل رجوعه للشركة فترة للتأديب، يزيد الدموع وييجي ندمان، ندم عميق، وقتها يسمعوا صوت الرب: قد غفرت لكم خطاياكم الكثيرة لأنكم أحببتم كثيرا.
1: بيتكلم بفصاحة فعلا وبثقة، ده أحسن من فستوس اللي كل الناس شهدت له.
0: يرجعوا للشركة المقدسة، لكن هما مش بيسعوا بجد عشان ياخدوا حل من الخطية.
1: فعلا هما بس يستاهل الشهرة اللي خدها، وكمان بيتكلم بأسلوب بسيط عشان يوصل لكل الناس. بيستعمل ألفاظ مؤثرة، هايل الراجل ده، خطيب ممتاز.
0: لازم نزيل الخطية من ضميرنا، من جوانا،

0: حاسب حاسب الحق الصاري ده،
1: مش عارف امسك الحبل.
0: ياه ده الريح شديدة جدا،
1: المية قوية، هقع.
0: ايه اللي بيحصل ده؟
1: انت كويس؟
0: الحقونا.
2: ما تخافوش يا ولادي، اكيد ربنا هيتدخل وينقذنا من الغرق. يا رب يسوع المسيح، انت ليك سلطان على كل شيء. انت انطهرت الريح فسكت، وقلت من يؤمن بي فالاعمال التي اعملها يعملها هو ايضا. اؤمر يا رب الريح فتهدأ.
0: ايه ده؟ الريح هديت، ربنا انقذها بصلاتك يا ست.
2: لا يا ابني، برحمته.
1: انت رايحه فين يا ست؟
2: رايحه عند ابني في ميلان.
0: باذن ربنا توصلي بالسلام، بس ارجوك تصلي من اجلنا.
2: ربنا يحفظكم من كل شر ويحافظ على ابني من عمل الشيطان.
3: يعني انت اللي كنت بتهدي البحاره يا امي بدل ما هم اللي يطمنوكي؟
2: انا قلبي مطمن بربي والهي ومخلصي.
3: كنت عاوز اقولك يا امي اني قابلت الاسقف امبروسيوس واستقبلني بشكل جميل وعاملني معامله الاب لابنه، ورحت حضرت عظاته.
2: صحيح يا ابني،
3: راجل فصيح متمكن من لغته. تمام
2: من لغته بس؟
3: قصدك ايه؟
2: قصدي كلامه ما لمسش قلبك، ما دخلش جواك. عموما انا واخده وعد من ملك الملوك اني اشوفك مسيحي مؤمن قبل ما اموت. مش هبطل صلاة ولا دموع لحد ما اشوف اليوم ده.
3: الاول مش عاوزه تشوفي الاسقف امبروسيوس.
2: عايزه جدا، ارجوك تاخدني ليه حالا.
4: واخيرا يا احبائي، احب اكرر لكم ان الحرف يقتل والروح يحيي، عشان كده لازم نسلك بالروح مش بالحرف. ربنا يحافظ عليكم، نمين في روح المحبة والوداعة والطهارة.
3: سلام.
4: أهلا أغسطينوس، إزيك؟ طبعا والدتك لسه هتقعد شوية لغاية ما تخلص صلاة. والدتك دي ست عظيمة، من يوم ما وصلت ميلانو وأنا ما شفت زيها في تقواها وغيرتها على عمل الخير ومواظبتها على حضور الكنيسة. على فكرة دي بتحبك حب شديد ومعتبراني مسؤول عن خلاص نفسك. الحقيقة أنا بهنيك على والدتك، دي جوهرها.
2: أغسطينوس سامحني، أنت زرتني كتير؟
3: لا لا أبدا.
2: سمعت الوعظة بتاعت سيدنا، ده راجل بركة وقديس، أنا بعتبره الملاك اللي ربنا بعته عشان يرشدك ليه، وبتمنى إنه يكون السفينة اللي تاخدك لبر الإيمان والسعادة.
3: يكون هو السفينة؟ هو الحقيقة كلامه حلو وما قدرتش أمسك عليه حاجة غلط، لكن أنا أعرف منين إن اللي بيقوله ده يبقى الحقيقة؟ بر الإيمان والسعادة. الإيمان، ما أنا في حاجات كتير أمنت بوجودها بدون ما أشوفها، بلاد ما زرتهاش لكن متأكد إنها موجودة، أحداث حصلت رغم أني ما شفتهاش ولا حتى عصرتها لكن متأكد أنها حصلت، حتى أمي أنا مقتنع وعندي إيمان ثابت أنها أمي من غير ما أشوفها وهي بتولدني. وبعدين أنا لما عدت قراية الكتاب المقدس لقيته فيه وداعة وقدسية تاخدك لحضنها، والحاجات الغامضة فيه لما بسمع تفسير معقول ليها بتدخل جوايا. يمكن يكون هو ده طريق السعادة. أنا العلم ما ادانيش السعادة، أنا برضي بيه الناس. يا معقول؟ معقول كل الفترة اللي فاتت دي كنت بدور على السعادة في المكان الغلط، وإنها كانت قدامي وأمي بتشدني ليها طول الوقت وأنا كنت معاند وببعد عنها؟ يا ترى إيه هي الحقيقة؟ اسمع يا أليبوس.
5: أيوة معلم أغسطينوس.
3: أنت صحيح كنت تلميذي في قرطاجة وهنا، لكن أنا بكلمك كصديق وكحد قريب مني دلوقتي.
5: خير يا أغسطينوس، اتكلم.
3: أنا الحقيقة عقلي محتار، كل ما أدور في حتة وافتكر أني لقيت الحقيقة تفسد واكتشف فسدها.
5: وأنت دلوقتي بتدور على الحقيقة التي لا تفسد؟
3: أيوة، وكتمت أفكاري كتير جوايا لكن حسيت أني محتاج أخرجها أحطها قدامي يمكن أشوفها أحسن، وما لقيتش اقرب منك علشان اتكلم معاه واخرج قدامه افكاري ومشاعري.
5: قولي اللي انت عاوزه وانا هفكر معاك.
3: انا رايح زياره لراجل مشهور عنه انه متعبد وعنده علم غزير، والاسقف امبروسيوس بيعتبره اب ليه. انا محتاج لمشورته.
5: خلاص، يمكن يكون عنده اجابه لاسئلتك وتلاقي الكلام والراحه.
3: يا ريت.
6: بقى انت قريت كتب أفلاطونية من اللي ترجمها فيكتور يونوس؟
3: أيوة يا سيدي.
6: وانت تعرفه؟
3: فيكتور يونوس؟ لا.
6: ده كان أستاذ فلسفة وكان عالم بحق وحقيق، قرى كتير وترجم كتير وكان وثني. ده لغاية ما جاني في يوم وقال لي انه قرى الكتاب المقدس وانه بقى مسيحي. قمت انا قلت له مش هصدق انك بقيت مسيحي الا لما اشوفك بعيني في كنيسة المسيح. اما رد بابتسامة وقال لي يعني حيطان الكنيسة هي اللي هتقلبني مسيحي. قمت قلت له انت خايف من الوثنيين اللي يعرفوك ولا خايف على منصبك؟ ها؟ خايف ولا مكسوف؟ راح قايم زي الأسد وقال لي أنا أبقى أكبر خاطي لما أجاهر بوثنيتي وكنت بقدم الذبايح للأصنام علنا وأخبي بنوتي لملك الملوك. يلا بينا على الكنيسة.
3: ورحت الكنيسة
6: وأنا طاير من الفرح، وأخذ نعمة المعمودية، وساعتها ناس كتير فرحوا بيه زيي، وناس تانية نقموا عليه لأنه ترك وثنيتهم.
3: وهو حس بفرح بعد ما نال الإيمان وهو اللي قضى طول عمره وثني وبعيد عن المسيح والكنيسة؟
6: أكتر من فرحته لو كانت ولد في النعمة. أنت ابنك يفضل قدامك في البيت وانت شايف إنه شيء عادي، لكن لو تاه منك وقت ما يرجع فرحتك بوجوده، مجرد وجوده معاك، هتكون عظيمة. القائد العظيم تعرف منين إنه عظيم لو ما دخلش معركة؟
3: صح.
6: ووقت ما جه يقول قانون الإيمان الكهنة سألوه إن كان عاوز يقوله سرا ولا جهرا، فرد إنه كان بيدرس الفصاحة اللي كلامها بعيد عن الخلاص. ودلوقتي لما جه يقول الكلام اللي هيخلص نفسه يقوله في السر، وقاله بأعلى صوت، ومن يومها كل الكنيسة شالته في قلبها بحب وفرح.

0: كنت فاكرك هترجع مرتاح، لكن شكلك محتار أكتر.
1: فعلا أنا رحت وجوايا نار وكنت عاوز اللي يطفيها، لكن هو رمى وقود على النار وزاد عليها نار الغيرة من فيكتورينوس. حاسس أنه قدر يفكر ويتكلم ويتصرف بنفس الشكل، أخذ قرار وقدر ينفذه. يا بخته.
0: طب وإنت ما تعمل زيه؟
1: أنا حاسس جوايا صراع عنيف، إرادة قديمة وجديدة، رغبة جسدية تخليني بعيد ورغبة روحية تخليني أقرب. دلوقتي بس فهمت كلام بولس الرسول، إن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد.
0: أنا حاسس إن سيمبليشيانوس حكى لك القصة دي مخصوص علشان تحصل لك غيرة روحية وتقبل الإيمان زيه.
1: السفينة اللي تاخدك لبر الإيمان والسعادة.
0: أغسطينوس، تعال أعرفك على الأخ بونتيسيانوس، عنده منصب كبير في الحكومة.
2: أهلا.
0: ده المعلم أغسطينوس، مدرس الخطابة.
3: غني عن التعريف. اسمح لي، إيه الكتاب ده؟
1: دي رسائل بولس الرسول.
3: رائع، أنا مسيحي مؤمن، ودي فرصة سعيدة جدا إن ألاقي عندكم جزء من كتابنا المقدس. بالمناسبة دي أحب أحكي لكم عن راهب مصري اسمه أنطونيوس، تعرفوا حاجة عنه؟
2: لا.
3: ده بيسموه في مصر أبو الرهبان. بدأ حياته النسكية بعد موت والده، وقف يبص الجسد وقال له فين قوتك، وانشغل قوي بحياته الأبدية. وفي يوم دخل الكنيسة وسمع إنجيل اليوم بيقول إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. حس إن دي رسالة من رب المجد ليه. وفي يوم كان قاعد في الصحراء عمال يفكر في العالم، فسمع صوت من السماء بيقول يا أنطونيوس اهتم بخلاص نفسك. بعدها كان قاعد على نهر وشاف ست بتغسل رجليها، قام قال لها ازاي تعملي كده قدامي وانا راهب؟ قالت له لو كنت راهب كنت دخلت البرية وما تقعدش معانا هنا. وعرف وقتها ان ده صوت ربنا بيرشده للي لازم يعمله.
1: وانت عرفت كل الحاجات دي منين؟
3: في يوم خرجت انا وثلاثة اصدقاء نتمشى، كنت ماشي مع واحد فيهم والاتنين التانيين مشوا مع بعض. وبعدين دخلوا مغارة من اللي بيسكنها الرهبان المتوحدين في الجبل. لقوا فيها مخطوط مكتوب فيه سيرة القديس أنطونيوس، فواحد فيهم قاعد في المغارة وقراه.
4: الله، شايف السيرة الجميلة؟ أهو ده واحد فكر صح. أنا من النهاردة مش هكون من أهل العالم، أنا هعيش بس للمسيح.
5: فكر كويس، أنت عارف إحنا وكلاء للإمبراطور، هتسيب كل ده؟
4: الإمبراطور ولا ملك الملوك ورب الأرباب؟ تفتكر إيه هو الهدف من كل اللي إحنا بنعمله؟ هنوصل لإيه في الآخر؟ أنا قررت أتحلل من الكل عشان أرتبط بالواحد.
5: يعني هتعمل إيه؟
4: أنا قررت من الساعة دي إن أقضي كل وقت أتعبد لربنا، ومش عايزك تعارضني.
5: وأنا معاك، أشاركك في العبادة والنصيب الصالح.
3: وبعد كده خطيبة كل واحد فيهم سمعت اللي عملوه فنادروا عفتهم لربنا.
1: ها يا أغسطينوس، أما إحنا بقى هتختار أنهي النصيب؟ هتعمل زي أنطونيوس وتفكر في خالق العالم، ولا هيشغلك عنه العالم؟ عاوز تهرب؟ تهرب تروح فين؟ انت متحاصر قدام نفسك، انت مش كنت عمال تدور على الحقيقة؟ اهي قدامك. ايه، خايف ولا خجلان؟ بعد اذنكم.
3: اتفضل، اتشرفت بمعرفتك.

0: ايه مالك يا أوستينوس؟ خرجت فجأة ليه؟
1: احنا بنعمل ايه هنا؟ الناس بتغتصب السماء اغتصاب واحنا عاملين نفسنا علماء علم فارغ، عمالين نتمرمخ في الخطية مكسوفين نعمل زيهم.
0: أوغسطينوس

0: مالك انت بتترجع؟
1: سيبني. ازاي يفضل في الضلمة واللي يفصلني عن النور قرار اقدر انا اخده وانفذه؟ ازاي يا رب؟ نورني برحمتك علشان الاقي اجابة للسواد اللي عايش فيه ولاد ادم.
2: فسمع صوت من السماء بيقول اهتم بخلاص نفسك.
1: لكن يا رب انا مليان بالخطايا ومثقل بشهواتي. ازاي يا رب؟ ازاي النفس تاخد الجسد وتخليه يبعد عن اللي بيحبه ويهواه؟
3: صحيح عاوز تسيبني يا اغسطينوس؟ طب وهعيش ازاي من غيرك؟ وانت هتعيش ازاي من غيري؟
1: يا رب كل اللي وصلوا لك دول ما وصلوش بقدرتهم الشخصيه، اكيد انت ساعدتهم. ساعدني.
3: موت العالم في قلبك يا اغسطينوس، هو ولذته. ساعتها هتدوق لذه تفوق بكتير، لذه ناموس الرب الهك.
1: كثيره هي اخطائي يا رب، من يعطي راسي ماء وعيني ينبوع دموع؟ اسمع صلاتي يا رب ولا تصمت عن دموعي. هبني ذاتك يا الهي واستسلم الي لاني احبك، واذا لم يكن حبي لك كافيا فزدني منه.
4: خد ولا خد ولا.
2: حاسس ان دي رساله من رب المجد لي.
1: فين كتاب رسائل بولس الرسول؟
0: اهو.
1: لا تعيشوا بالقصوف والسكر والمضاجع التي يستحى منها والعهر، ولا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تهتموا بأجسادكم لقضاء شهواتكم.
0: ومن كان ضعيفا بالإيمان مدوا إليه يدا. مبروك عليك يا أغسطينوس، نعمة الإيمان.
1: ومبروك عليك، مبروك عليك أنت كمان يا ليبوس.

0: يا رب افتقد ابني بمراحمك يا رب، انضح عليه بزوفاك فيطهر ويبيض أكثر من السلم، حل واغفر يا رب.
1: كفاية دموعي يا أمي، عاوز أبشرك بإني أنا وأليبوس قبلنا بالسيد المسيح ربا وإلها وملك على قلوبنا.
0: أشكرك يا رب، أشكرك إنك سمعت صراخي إليك وأملت أذنيك لصوت تضرعاتي. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظاهر الدهور كلها، أمين.
2: والقديسة مونيكا كانت فرحتها في اليوم ده لا تقدر، لأن وعد السماء ليها تحقق وفعلا ابن دموعها لم يهلك،
3: لأن ربنا لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا. منى مالك؟
4: أنا كويسة.
3: لا ده أنت بتعيطي.
4: أبدا، بس اتأثرت شوية من القصة.
3: طيب ممكن نستأذن احنا يا دكتور علشان أوصل منى؟
2: أيوة طبعا اتفضلوا، خلي بالكم من نفسكم. نورت يا منى.
3: قصدك عيطت يا منى.

0: من أمام شخصية معلومة تقدير من كل معزنهم من أتوا بعده.
1: بتعمل إيه؟
2: كنت بكتب مقدمة الرسالة.
1: كده؟ لوحدك؟
2: ما أنا قلت على ما تيجي يا منى.
1: طب يلا سمعني.
2: شوف يا ستي، إن أنا أمام شخصية فريدة محل تقدير من كل معاصريه ومن أتوا بعده، فقد قال عنه القديس غريغوريوس الكبير: إن أردت أن تتناول طعاما لذيذا فاقرأ كتب القديس أغسطينوس، إن خبزه هو خلاصة الحنطة، وخبزنا بالنسبة له هو نخالة الحنطة.
1: الله،
2: اسمع اللي جاي بقى. وقال عنه القديس جيروم: إن الكنيسة الجامعة تمدحك وتعترف بأنك المجدد لعقائد إيمانها القديم، والهراطقة يرهبونك ويرون فيك خصمهم القدير. وكما قال البابا مارتينوس عنه: ليس من بين القديسين من فاقه في الخدمات الجليلة التي خدم بها الكنيسة.
1: هايل، بالتوفيق إن شاء الله. لكن أنت ما قلتليش إيه اللي حصل بعد ما القديس أغسطينوس بلغ والدته بإيمانه ورغبته في نوال نعمة المعمودية.
2: سجد لربنا يشكره على النعمة العظيمة دي.

0: أقول كل عظامي من مثلك يا رب؟ لتقول هي، أما أنت فأجبني وقل لنفسي خلاصك أنا هو. من أنا؟ وأي شر لم آته فعلا أو قولا أو إرادة؟ أما أنت أيها الرب الصالح والرحيم، فقد سمرت بنظرك لجة موتي من عمق قلبي، استأصلت الفساد فكفرت بكل ما كنت أريد، واعتنقت كل ما تريد، واستسلمت بكليتي إليك أيها الرب إلهي ونوري وغناي وخلاصي.
1: سلام يا أغسطينوس يا ابني.
0: سلام ونعمة يا أمي، كويس إنك جيتي. أنا عاوز أقولك على حاجة.
1: اتفضل يا ابني.
0: أنا نويت أقطع كل علاقة لي بالماضي، عاوز أسحب لساني من سوء الكلام واتخلى عن الطلاب اللي حطوا كل همهم في الأكاذيب وبياخدوا تعليمي ليهم سلاح في الغضب يخليهم يتغفلوا عن شريعة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. وهي فرصة، كلها كم يوم والموسم يخلص ومرجعش أبيع نفسي بعد ما الفادي فداني.
1: كل شيء يا ابني مهما كان غالي أو سمين لو سبناه عشان المسيح يبقى ولا حاجة.
0: وبعدين أنا بقالي فترة تعبان وعندي جرح في الرئة، وده هيكون عذري قدام كل أهالي الطلاب اللي طمعانين إني أعلم أولادهم.
1: لتكن مشيئة الرب.
0: أنا بعت رسالة للأسقف القديس أمبروسيوس، حكيت له فيها إني عاوز بركة المعمودية المقدسة وأطلب نصحه وإرشاده، فأشار علي أقرأ إشعياء النبي لأنه أكتر من اتنبأ عن الإنجيل وعن دعوة الوثنيين.
1: ياه أنا فرحانة قوي إني عشت لحد ما شفت اليوم ده.
0: وهتفرحي كمان وكمان لما تعرفي إن معايا أنا وأليبوس هيتعمد ابن خطيئتي أديوداتوس.
1: مبروك عليكم النعمة يا ابني.
2: فتح لكم قدس الأقداس ودخلتم في قدس التجديد، فتذكروا ما سئلتم عنه وبماذا أجبتم. لقد جحدتم الشيطان وأعماله والعالم بكل تنعماته وملذاته، ولقد حفظ ما نطقتم به لا في قبور الأموات بل في سفر الحياة. لقد أعطيتم ثياب بيض علامة على خلعكم لثياب الخطية، على أنكم ترتدون ثياب البراءة النقية الطاهرة. هذه الثياب البيض تعطى عوضا عن الثياب القديمة المتسقة التي تخلع قبل المعمودية، والتي هي رمز للإنسان العتيق. هذه الثياب البيض رمز للإنسان الجديد الفاخر. لذلك سميت المعمودية لبس عدم الفساد والثوب البهي المشرق.
0: عاوزة حاجة تانية يا أمي؟
1: متشكرة يا ابني الحنون.
0: أنا؟
1: أيوة يا ابني الحنون، كفاية إن عمري ما سمعت منك كلمة جارحة أو مهينة ليا، وحققت لي كل اللي أنا تمنيته. يا رب انت جزيل العطاء.
0: طيب ممكن تحققي لي حاجه نفسي فيها؟
1: ايه هي يا حبيبي؟
0: انك تقومي بقى من فراش المرض ده.
1: لا خلاص يا حبيبي، انا ما عادش ليا حاجه في الدنيا بعد كده، كل اللي انا عاوزاه في الارض اتحقق. الحاجه الوحيده اللي كانت مخلياني اتعلق بيها هي اني اشوفك مسيحي مؤمن، ودلوقتي انا شايفاك خادم للرب بتضحي بكل شيء وبكل متعة عشانه. عاوز ايه تاني؟ انا دلوقتي هقول زي سمعان الشيخ: الان تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك.
0: امي كده كده عاوزة تسيبيني بعد ما تعودنا نعيش مع بعض في محبة يسوع؟
1: ادفنوا جسمي مكان ما انتوا عايزين، لان ده مش موضوع مهم، لكن لي طلب واحد: اذكروني دايما وفي أي مكان على مذبح الرب.

0: في إيمانها، عجوز في رصانتها، وأم في حننها، مسيحية في تقواها. يا رب أنا من بعد ما غمضت عينيها وأنا متماسك ورفضت تنزل من عيني دمعة قدام أي حد، لكن أنا مش خجلان إني أبكيها قدامك وفي حضرتك. يا رب يا حنان، أنا عارف إنها عاشت دايما بمحبة وسابت لمديونيها ديونهم، سيب لها ديونها إن كان عليها ديون. يا رب لا تدخل معها في محاكمة، يا من تعد الرحماء بالرحمة، يا من ترحم من ترحم وتترأف على من تترأف.
1: أغسطينوس كنت فين؟
0: بعد إذنك.
1: دي مقابلة تقابلني بيها؟ الله، انت نسيت ايامنا ولا ايه؟
0: بعد اذنك.
1: هتسيبني وتمشي يا اغسطينوس؟
0: اغسطينوس اللي انت كنت تعرفيه مات، اللي قدامك ده واحد تاني. بعد اذنك.
2: بعد كده جت دعوة للقديس اغسطينوس من فاليروس اسقف هيبو، وراح له واقنعه ان ربنا بيدعوه لخدمه النفوس، وخصوصا في ايام كترت فيها البدع والهرطقات وحصل بلبله في الافكار.
3: وطبعا هو اكتر واحد يقدر يتصدى لده عشان خبرته الطويله معاهم وكمان فصحته ومنطقه السليم.
2: بالظبط، عشان كده رضخ لامر ربنا واخد درجه الكهنوت سنه 391 ميلاديا، وفضل في مدينه هيبو اللي سطع كوكبه في سماها وملاها نور الخدمه والنعمه ونور كل الدنيا، وعمل البستان بتاع الكنيسه اللي سكن فيها دير. وابنه أديوداتوس كان من أوائل الرهبان اللي انتسبوا للدير ده، وشهرة القديس أغسطينوس ملت الأرض كلها، وكانت الناس بتروح له أفواج عشان يلتمسوا منه العلم والفضائل. وبعدها كلفوا الأسقف فاليروس أنه يوعظ ضد الهرطقات والبدع، فقام بالعمل ده بكل جدارة وإتقان.

0: اللهم اشغل صلاتي واقبل برحمتك طلبتي التي تشتعل حرارتها حبا لإخوتي وخدمة لذاتي. هبني أن أقرب قلبي ولساني ذبيحة لخدمتك. محتاج أنا وفقير، وأنت غني لكل من يدعوك. إنك تهتم بنا يا من لا هم لك. نقي شفتي من كل وقاحة ونفاق باطني وظاهري. اجعل كتبك لي لذة نقية صافية، فلا أجد فيها ضلالا لي وللآخرين. يا رب، يا نورا للعميان وقوة للضعفاء. يا ربي وإلهي، خدمتك واجبة علي، لا لأن العمل يضنيك، ولا لأن قدرتك بدون خدمتي ناقصة، لا، بل علي أن أخدمك وأكرمك لكي أحصل على سعادتي. يا من خلقتني للسعادة.
1: وفضل القديس أغسطينوس ينمو في النعمة ويخدم شعب ربنا في مدينة هيبو لحد ما بقى أسقف عليها سنة 395 ميلادية، وعمل قصر الأسقفية دير، وعاش عيشة بسيطة فقيرة، وكتب عدد لا يحصى من الدراسات والمؤلفات والتأملات، واشترك في مجامع، وجاهد جهاد الأبطال ضد البدع والهرطقات. وفي سنة 400 ميلادية كتب تحفته الروحية النادرة كتاب الاعترافات، اللي قال فيه:
0: أيها الرب إلهي، يا فاحص الضمائر، ها أنا أفتح قلبي وذاكرتي أمامك. يا من تعهدتني بعنايتك الخفية، وضعت أمامي خطاياي المخجلة لكي أراها وأكرهها. يا رب، أنت أحببت الحق، لأن من يعمل الحق يقبل إلى النور، وأنا أريد أن أعمل الحق في قلبي أمامك باعترافاتي هذه، أمام الشهود الكثيرين بما أكتبه الآن، كي يحيي قلب من يسمعه ويمنعه من الاستسلام لليأس، ويقظه على محبة رحمتك وعذوبة نعمتك التي تقوي الضعفاء. أريد أن أكشف نفسي ليرتاحوا إلى الخير ويأسفوا للشر الذي في، فالخير في أنت صنعته، والشر من صنعي أنا. فأرجوك يا الله أن تكمل فيا ما لا يزال ناقصا.
2: الله، منتهى الشجاعة، يكشف خطايا كده قدام كل الناس في كل الأجيال لدرجة إنها وصلتنا بعد كل القرون دي. وبعدين كمل يا أمجد.
1: وفضل القديس أغسطينوس يخدم كأسقف لمدينة هيبو 35 سنة لحد ما تنيح في 28 أغسطس سنة 430، وكان عمره 76 سنة بعد ما خدم بأمانة وتفاني. وتشرفت مصر بأن فيها جزء من رفات القديس أغسطينوس، وصل سنة 1987 ميلادية، وضعوا نيافة الأنبا باخوميوس في كاتدرائية القديس أثناسيوس الرسولي في دمنهور، وأقيم المذبح البحري هناك على اسم القديس أغسطينوس، وفي جزء تاني موجود في كنيسة الشهيد ماري جرجس والقديسة بربارة في جزيرة الذهب. ربنا يبارك أرض مصر بوجود الرفات الطاهرة دي فيها، وينفعنا بصلوات القديس العظيم ده.
2: جميلة قوي السيرة العطرة دي يا أمجد، وانا حاسه انه باذن ربنا هتكون موفق جدا في رسالتك ببركه وشفاعه القديس اغسطينوس والقديسه مونيكا.
1: وبهذا نكون قد تناولنا بالتحليل فلسفه وشخصيه وحياه شخصيه فريده وعالم جليل ومفكر لاهوتي له ثقله، حتى انه قيل عنه: مرآة الأساقفة، شعاع الكهنوت، نور المعلمين، معلم اللاهوت وكرباج للهراطقة، درع الإيمان وركن الحقيقة الذي لا يتزعزع، وسماء الكنيسة.

0: قررت اللجنة منح الطالب أمجد نصيف كامل درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وذلك لما قدمه من جهد قيم في تحليل شخصية هامة وبارزة في تاريخ الفلسفة واللاهوت.
1: مبروك يا دكتور أمجد، أهي بقت رسم يا سيدي دلوقتي.
2: متشكر قوي يا دكتور، الفضل يرجع لحضرتك.
1: لا، الفضل الحقيقي ليك، أنت اللي تعبت.
3: الحقيقة الفضل الحقيقي للقديس أغسطينوس.
2: أيوة فعلا، تعرف إن في واحد من الكتب قايل عن القديس أغسطينوس إنه دكتور في النعمة.
3: بركة صلواته تكون معانا.
2: أمين.

قدمنا لكم ابن الدموع عن حياة القديس أغسطينوس والقديسة مونيكا.

إن كنت عظيما فأعظم منك صانعك، إن كنت جميلا فأجمل منك صانعك، إن كنت جذابا فأطيب منك صانعك، وإن كنت شريرا فصالح هو خالقك. هو خالقك.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. يشغلنا جدا أحبائي في هذه الفترة الحديث عن الروح القدس. عايز أكلمكم عن ثلاث صور للروح القدس في الكتاب المقدس مهمين جدا نربطهم بالروح القدس ونستوعبهم ويتنقلوا كبركة في حياتنا. واحد النار، اتنين الماء، تلاتة الريح. واحد النار، اتنين الماء، تلاتة الريح العاصف. واحد النار معروف في العهد القديم أحبائي إن البيت ربنا لا تفارقه النار نهارا وليلا. يعني المذبح النار فيه ما تتطفاش نهار ولا ليل. ذبايح ذبايح ذبايح محرقة محرقة محرقة محرقة طول النهار والليل نار. لو دخلنا جوه القدس هنلاقي فيه سرج موقدة في شكل نار. عشان كده النار دي بتشير لحلول الله. وصل الاقتناع عند جماعة اليهود ان مؤشر قبول الذبيحة ليهم ان تيجي نار تاكلها. خلي بالكم، اذا النار بقت علامة قبول ذبيحة، يبقى النهاردة لما يكون في جماعة يهود حاضرين مع بعض يوم الخمسين وتيجي نار على رؤوسهم، دي علامة ايه؟ قبول ذبيحة ايمانهم ورفض الذبيحة اليهودية. خلاص انتهت. يبقى دلوقتي علامة قبول الذبيحة الجديدة هي ذبيحة العهد الجديد، هي ألسنة النار اللي حلت على رؤوس التلاميذ. ولما ربنا كلم موسى النبي عشان يسلموا الشريعة شفنا انه كان في نار على الجبل، لدرجة ان يقول انه الشريعة اعطيت لموسى في شكل نار كانت تيجي تحفر في الحجر تكتب الوصايا. نار رمز لحضور الله، رمز لقبول ذبيحة، رمز الوعد بين الله وشعبه. سرج مضيئة، الشرية مليانة نار، علامة حضور إلهي. لو نقرأ في سفر حزقيال الرؤية بتاعته اللي شاف الحضور الإلهي لقى فيها حاجة اسمها عجلات نار حملة كروبيم. كروبيم محمول على ايه؟ عجلات نار. النار ده ايه؟ حضور لله. عشان كده نقدر نقول كده النار علامة قبول ذبيحة. فاكرين انتوا ايليا النبي لما دخل مع انبياء البعل يشوفوا مين اللي ذبحته تقبل؟ انبياء البعل قعدوا يصلوا لالهتهم وقعدوا يلفوا ويدوروا حوالين الذبيحة والذبيحة ما جات لهاش نار. جاء إيليا قال لهم ايه؟ عشان خاطر يعني ما يجعلش مجال للشك، يقولك عشان خاطر ما يشكوش ان هو حاطت لها بنار كده من تحت ولا حاجة، راحوا كبوا ايه؟ مية مية مية مية مية، يكبوا مية كتير قوي. بعد كده قالوا له يلا بقى ورينا هتعمل ايه. شفنا لما إيليا صلى جات نار والتهمت الذبيحة بتاعته، علامة قبول إلهي. إذن النار إشارة لحضور الله والنار إشارة لقبول إلهي. يبقى ما نتعجبش لما نلاقي إن الروح القدس

لما حل، حل في شكل ايه؟ ألسنة نار على التلاميذ. في الفكر اليهودي كلمة النار دي متأصلة جوه قلوبهم وجوه مشاعرهم ان ده حضور لله. يمكن احنا الكلمة دي شوية يعني غريبة علينا، اقول لك لا، ده ربنا عايز يقول لهم زي ما كنت انا بحضر في الهيكل في صورة نار وباكل الذبيحة في صورة نار، وعلامة قبول الذبيحة ان انا اجيب نار، انا سأرسل ألسنة نار على تلاميذ القديسين. فهو شيء مش جديد، ولكن هو بينقل الذبيحة اليهودية وعلامة قبولها إلى كهنوت العهد الجديد، من كهنوت لاوي لكهنوت العهد الجديد. عشان كده نلاقي هنا بقى إن الروح القدس يبقى في شكل ألسنة نار. معروف جدا ان النار دي تحرق، تطهر، تمتد، تعطي حرارة. كل ده ايه؟ اشارات للروح القدس. نتيجة ثمرة الخطية الارض ربنا قال هيكون فيها ايه؟ شوكا وحسكا تنبت لك. يبقى ثمر الخطية شوك وحسك. ايه اللي ممكن يقضي على الشوك والحسك؟ عارفين لو عندنا شوك وحسك وعايزين نتخلص منهم صعب جدا ان احنا نعرف طريقة نتخلص منه الا ان احنا نحرقه. عشان نعرف نتخلص منه نحرقه. الروح القدس جاء في شكل نار عشان يحرق الشوك والحسك اللي هو ثمار الخطية في النفس البشرية. يجي الروح القدس جوانا يلتهب، يشتعل، يحرق الشوك والحسك ويقدم لنا ثمار وفضائل. يحرق الايه؟ يحرق ثمار الخطايا. الروح القدس روح ناري، روح جبار. لو ادينا له فرصه جوانا نلاقي الخطيه بتموت من ذاتها. ليه؟ نار. نار تعمل ايه؟ الشوك والحسك اللي احنا سايبينه ده عمال يكبر وعمال يقضي على ثمار الحقل، ثمار الروح القدس اللي جوانا اللي الشوك والحسك بيخنقها. الروح القدس يدخل يحرق الشوك ويقدم الثمار. ده عمل الروح. عشان كده في شكل ايه؟ في شكل ألسنة نار. ألسنة نار، نار تلغي البرودة، نار تهب حرارة. عشان كده معلمنا بولس لما جاي يتكلم في رسالة رومية 12 يديهم شوية نصايح، يقول كده: غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح. ما شعرتوش كده هوت في مرة كده وانتوا واقفين بتعبدوا او بتقروا او بتسمعوا عظة ان في سخونة جات لكم؟ ايه السخونة ديت؟ سخونة الروح. من علامات الروح القدس ان يدي للانسان حرارة في القلب، تنتقل الى العقل، تنتقل الى الحواس، تنتقل الى الكيان، تنتقل الى الجسد. لدرجة واحد من الآباء القديسين كان يقول لربنا كده: أنا لا أقوى على ضبط لهيبك. لهيب يقول له كده: قد جرحت نفسي أيها الحبيب، وأنا لم أقوى على ضبط لهيبك، سأجري مسبحا إياك. لهيب حار. قديس سيرافيم ساروفسكي ده عايش في روسيا. روسيا ديت درجة الحرارة بتاعتها أحيانا توصل لناقص 50 تحت الصفر، جليد. يوم ما كتبوا السيرة بتاعته حبوا يسموه، سموه إيه؟ جليد، لهيب في وسط الثلوج. لهيب جوه وسط البرودة دي في الحرارة دي. يقول لك آه، الحرارة تدي دفء. الروح القدس لما يبقى نشيط جوه الإنسان يحول البرودة إلى لهب، إلى حرارة، تبقى حار في الروح. الخطية ما تقواش على إنسان حار في الروح أبدا. الخطية ما تسيطرش على إنسان بيدي فرصة الروح أن تبقى باستمرار مشتعلة. أكتر حاجة تشعل الروح إيه؟ الصلاة. أكتر حاجة تخلي الروح القدس ينشط ويفرح ويثمر ويقوى روح الصلاة. صلي كتير تلاقي الروح القدس ابتدت النار بتاعته تشتغل جواك، تشتغل جواك.
عشان كده نقدر نقول كده هوت الإنسان لازم يكون جوا قلبه حرارة الروح ديت، حرارة الروح، حرارة متقدة. حرارة الروح دي تبان في حاجتين مهمين جدا، إن الشخص يكون حار بالروح في حياته الخاصة، وحار جدا في رؤيته للآخرين، إن يبقى عنده غيرة نار، غيرة على خلاص نفسه وغيرة على خلاص الآخرين، ده النار. يبقى يقول لك كده من ضمن الكلمات اللي ممكن الواحد يتعجب لها، يقول لك إلهنا نار آكلة. اتسمى بالنار؟ هو نار. ليه؟ لأن لما بيدخل جوه كيانك يخليك أنت تبقى جمرة مشتعلة بالنار، جمرة تنزل عليها البخور، البخور يصعد إلى فوق. أنا حياتي عاملة زي الفحمة، فحمة سودة، يعني مجرد الواحد يمسكها كده إيده تتسود تتهبب، وريحتها مش حلوة، والواحد ما يحبش يتعامل معاه. لكن الفحمة ديت لما بتتحد بالنار بتاخد شكل تاني وقوة تانية وقيمة تانية، تنزل عليها البخور تصعد إلى فوق. أهو إحنا كده أجسادنا ديت لو سبناها لطبعها بدون الروح تبقى حتة فحمة سودة تحط عليها بخور ما يطلعش ولا حاجة. ليه صلواتنا أحيانا نشعر إن هي مملة؟ ليه صلواتنا نشعر إن هي بلا قيمة بلا فائدة؟ زي ما قال معلمنا بولس، قال لك بلا ثمر. ليه بلا ثمر؟ لأن بخور بيتحط على فحمة مش مولعة، أول ما تولع ابتدى يحصل التفاعل ده، أول لما أدخل أنا في فعل حرارة الروح أبتدي ألاقي في ريحة بتشتم، في صعود لبخور يتصاعد، ابتدى قلبي يطلع لفوق وحواسي وفكري حارين في الروح. الإنسان اللي الروح القدس بيفتقده بيبقى حار في توبته، حار في عبادته، حار في قراءته للإنجيل، بيبقى حار من في أسلوب تواصله مع العبادة. لما يرنم يرنم بقلبه وبعقله، لما يصلي يصلي بكيانه، لما يحضر قداس يبقى بيدوب في داخل القداس ده. ليه؟ حارين في الروح، غير متكاسلين في الاجتهاد. ده وصل أرميا النبي في مرة من المرات يقول كده أحشائي توجعني، يعني من كتر ما هو متفاعل مع الحرارة يقول إن أحشائه بتوجعه وجدران قلبي تئن فيا. إيه ده؟ هو كده يقول لك الروح يشفع فيكم بأنات لا ينطق بها. عارف الأنين؟ لما يجي واحد يحب يترجم كلمة أنين دي يعجز، ما يعرفش. الأنين هو العجز، الأنين هو الضعف. الواحد يقف قدام ربنا يئن من ضعفه ومن خطاياه بحرارة، لدرجة ان الاباء القديسين يقول لك ان ممكن انت لما تعجز الكلمات في فمك عن الصلاة قدم أنين، ما انت مش قادر تتكلم. عارف انت كده اللي موجوع قوي فتطلع منه كلمة اي، ما هو مش قادر يعبر بكلام كتير فبتطلع منه انه، ده الانين ده. وانت في القداس قدم انين، وانت في صلاتك قدم انين، لدرجة ان الاباء القديسين يقولك وربما تكون صلاتك الحقيقية هي مجموع هذه الانات. الصلاة الحقيقية في الاخر هي ايه؟ شوف انت انيت كم مرة، يبقى هم دول اللي دخلوا لأعماق مسامع الله. ليه؟ لان انت قدمت عجز كامل. انات لا ينطق بها، حرارة الروح، نار الروح، نار الروح تدخل جوه الانسان تخليه حار في توبته، حار في عبادته، حار في قراءته الكتاب المقدس، حار في غيرته في خلاص الآخرين. حار ما يطقش يشوف إنسان بعيد عن ربنا، اللي يصلي له واللي يكلمه واللي يخبره نار. النار تنتشر، النار تلتهم. الكنيسة الأولى أحبائي
مجرد

بس الكنيسة ما اتولدت الروح القدس حل، لقينا بطرس الرسول بيعظ عظة، لقينا بقى في كام واحد؟ 3000. هو الروح القدس لما حل كانوا المجمعين كانوا كام؟ 120. العظة وضيف لهم 3000، بعد يعني شوية كده قالك بقوا 5000. بعد كده بقى الكتاب ما بقاش يقول أعداد، يقولك إيه جمهور كثير من الذين آمنوا. بعد كده بقى يقولك إيه وكان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون. نار عمالة تلتهم في حقل البشرية، وصلت قد إيه؟ تخيلوا ان تقريبا في نهاية القرن الاول، يعني تقريبا على سنة 100 ميلادية، كان تقريبا العالم كله عرف المسيح وصارت الارض للرب ومسيحه. في تقريبا من تقريبا نقول مثلا 33 ولا 34 لمية، يعني في 67 سنة العالم كله عرف اسم المسيح. ايه ده؟ نار. ما كانش قادرين يحتملوا يشوفوا انسان بعيد عن المسيح، لدرجة انه بولس الرسول واقف يتحاكم قدام اغريباس. ايه اللي الحاجة اللي شغلاه؟ فكركوا ايه اللي شغله؟ اغريباس نفسه. يا عم انت في ايه ولا في ايه؟ ده انت واقف تتحاكم، ده انت ده اللي بيتحاكم ده بيبقى يعني عمال يقول له اسعدت البي ومعلش وصل الموضوع انا ما اقصدش. لا لا لا، ده بيقول له ايه يا بولس انت جاي بتكلمني عن المسيح؟ ابقليل تقنعني ان اسير مسيحيا؟ قال له بقليل وبكثير، اني طلبت من اجلك طول الليل. انا طول الليل كان اللي شغلني انت. ايه ده؟ ايه ده؟ قال له انت وكل الحاضرين، وانا صليت ان انتوا كل الحاضرين تكونوا زيي، تكونوا مثلي، ما خلى هذه القيود. ما احبكمش تبقوا زي كده في ايديكم كلبشات، لكن عايزكم تبقوا بحسب قلبي وفكري. ايه القوه دي؟ نار. نار. قال لك من يضعف وانا اضعف، من يعصر وانا لا التهب. تخيل انت النهاردة لما الروح القدس يبقى نشيط فيك، تقدر تقول لي وانا مالي ومال اللي جنبي، وانا مالي ومال جيراني، وانا مالي ومال قرايبي، وانا مالي ومال صحابي. معقولة نبقى اقرب الاقرباء لينا مش قادرين نكلمهم عن المسيح، وبولس بيكلم اغريباس، بيكلم فيليكس الوالي، لدرجة ان يقولك فيليكس الوالي حصل له ايه؟ ارتعد، كلمه عن البر والدينونة والتعفف. ايه الحرارة دي؟ نار. زي ما أرميا النبي لما تقرأ عنه كده هوت يقولك أنا في وقت كده قلت أنا مش هتكلم، مش هجيب سيرته، قلت لا أعود أذكره ولا أنطق باسمه بعد. كان لما يتكلم عن ربنا كانت الناس تتريق عليه، وبعدين قال أنا خلاص. وبعدين قال له أقنعتني يا رب فاقتنعت، وألححت علي فغلبت، إن اسمك صار كنار آكلة في قلبي لم أستطع أن أسكت. بقى نار جواه، مش قادر مش قادر. الإنسان أحبائي اللي فيه نور ربنا وفيه مخافة ربنا ما يعرفش يسكت. معلمنا بولس وصل لدرجة ان كان ممكن يعز في الاسواق. تخيلوا انت لما يبقى فيه سوق كده وناس متجمعة، وده يروح واقف يكلموا ان يسوع المسيح، الناس تتجمع يسمعوه، في الاخر ايه؟ شوية يؤمنوا وشوية يضربوه ويروح مكروش من البلد. طب يا بولس بقى اتعلم البلد اللي بعدها بقى ان شاء الله ايه؟ خليك كده على الهادي. ابدا، يروح من بلد، ما فيش بلد دخلها بولس الرسول الا و خرج منها بألم. روح بيقوده كنار جواه، ده علامة الروح القدس. ربنا من بداية الخلقة لما سأل قايين عن أخوه قال له فين أخوك؟ قال له أنا مالي، أحارس أنا لأخي؟ براحته يكون هو فين، أحارس أنا. ربنا لغاية النهاردة بيقول لي فين أخوك؟ فين أقرب الأصدقاء إليكم أنتم؟ فينهم؟ ما نعرفش. طب جايين بيت ربنا.

انا من غيرهم ليه؟ ما نعرفش. انا كويس ان انا جيت، انا جاي بالعافيه. اقولك يا الدرجه دي ليه؟ فين فين حرارتك وغيرتك على اخواتك؟ هي دي بقى لما الانسان احبائي روح ربنا يفتقده يشعر بمسؤوليه، يشعر بامانه. لما روح ربنا احبائي يعمل فينا نبقى عايزين نحضر كل انسان كامل للمسيح يسوع. يقول لك خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفه للمسيح. اللي مشغول بالمسيح تلاقي المسيح ده في فكره وفي عقله تلاقيه بيتكلم مع كل من يراه، بيخبر بكم صنع به الرب ورحمه. نار نار. عشان كده اقدر اقول لك كده الانسان اللي فيه الحرارة الروحية ديت بيحب يفتقد كل إنسان، يحب يكلم كل إنسان. عشان كده ربنا يسوع قال أنا جئت لألقي نارا على الأرض. إيه النار ديت؟ يا رب جاي تحرق؟ لا لا لا، أنا جاي ألقي النار اللي هو نار إيه؟ نار الروح تمتد تنتشر بسرعة رهيبة. شوف كده لو حقل ولا حاجة ومسكته نار تلاقي عماله تجري. ليه؟ هو الروح كده، الروح كده. البشريه دي هي حقل الله، والنار دي الروح القدس عماله تسيطر على كل انسان. اللامبالاه احبائي ثمر لابتعاد الروح القدس. لما ما نبقاش احنا ناس كارزين، ولما نبقى احنا ناس ما بيشغلناش خلاص الاخرين، معناها علامة فتور داخلي. نار. اتنين ماء. قلنا نار ومية ورياح. واحد نار، نار تتوبني تحرق الشوك اللي جوايا، ونار غيرة على اسم ربنا. اتنين مية. ايه المية ديت؟ اقول لك تعالى كده شوف مكان فيه مية ومكان ما فيهوش مية، تلاقي فرق كبير جدا. سر الحياة فين؟ في المية. المية تخلي الصحراء تبقى بستان. المية طالما جت المية بقى في زرع، وطالما بقى في زرع بقى في ثمر. من هنا المية ديت علامة حلول الروح القدس. المية لدرجة ان قال لك وكان روح الله يرف على وجه المياه من البداية. عشان كده قال لك ان اللي يؤمن به تجري من بطنه انهار ماء حي. انهار. تكلم عن المية كسر حياة، وسر الحياة هو الروح القدس. المية تعمل ايه؟ المية تنظف، المية تزرع، المية تروي. لو جينا نعمل تحليل في جسم الانسان هنلاقي تلتين جسم الانسان مية. للدرجات يقول لك ده الميه دي حاجه مهمه جدا. احتياج الانسان للميه اكتر من احتياجه للاكل. عشان كده قال لك ده ايه؟ ميه. الميه دي ايه؟ دي ارتواء، دي فرح، ماء الحياه، ماء الروح. تلاقي كده انت لما الانسان كده هوت روح ربنا يبقى جواه، تلاقي انسان مثمر، تلاقي إنسان يروي، تلاقي إنسان يشبع. دي المية. عشان كده يتكلم عن سواق الله ملآن ماء. إيه سواق الله اللي ملآن ماء دي؟ وربنا عنده سوائي. يقولك هو عنده سوائي، بس سوائي إيه بقى؟ سوائي الروح. يتكلم عن الأنهار اللي تلاقيها موجودة حتى في سفر الرؤية، واللي تلاقيها موجودة في سفر التكوين. ويقول له رفعت الأنهار يا رب، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. واحد يقرأ الكلام ده يقول له هي الأنهار بتترفع، هي الأنهار لها صوت. رفعت الأنهار من صوت مياه كثيرة، ده صوت الروح القدس اللي تكلم به التلاميذ الكارزين. من صوت مياه كثيرة، هي دي، هي ديت اللي رفعت الأنهار يا رب. هي دي الأنهار. تلاقي الإنسان اللي جواه الروح القدس تفيض من بطنه أنهار أنهار أنهار.
سواقم الآن ماء، ينابيع متدفقة متجددة. جت منين؟ مصدرها الروح، مصدرها الروح، ما تجفش أبدا أبدا، ينابيع لا تنضب أبدا. ده إيه ده؟ ده علامة الروح القدس، دي علامة كنيسة العهد الجديد اللي من اللي فيها اللي يقول لك كده أشعياء النبي يقول لك تصير البرية بستانا. إيه اللي يخلي البرية تبقى بستان؟ المية، مية الروح القدس تخلي الإنسان العقيم يبقى إنسان مثمر. عشان كده أقدر أقول لك كده، الحقل اللي من غير مية ده حقل غير مثمر، لكن الحقل اللي يبقى بثمر يفرح. خد بالكم حقيقة مهمة جدا، عيد الخمسين ده جاي ايه؟ لازم تاخدوا بالكم، عيد الخمسين ده كان اسمه عيد الحصاد. في عيد الفصح، ده اشارة للخروف الفصح، موت المسيح اللي ادانا حياة. عيد البكورة بعد من الفصح بثلاث ايام، الراجل اليهودي اللي زرع الارض بتاعته بيبتدي يلاقي ابتدت في الوقت ده، ابتدت الارض بتاعته تطلع يعني اثمار قليلة جدا. فبكورة الثمر ده كان ياخدها للكاهن قدام الهيكل، والكاهن يردد الثمر ده ويقدم تسبيحة شكر لربنا ان ربنا ادانا ان احنا نرى الثمر في الارض. ده عيد البكورة. يعدوا بقى 50 يوم، يجي عيد الخمسين. اذا كان في يوم الثالث كانت ادت ايه؟ بوادر. امال على 50 يوم تكون الارض ايه بقى؟ ادت ثمر كتير. فيعملوا ايه بقى؟ يحصدوا الحصاد ويجيبوا العشور بتاعتهم يودوها فين؟ الهيكل. يوم الخمسين ده الهيكل كله حصاد، كل واحد داخل بقفف، لدرجة يحطوا مخازن في الهيكل مليانة. في اليوم ده بالذات بيبقى يوم خير، يوم الهيكل ده مليان. يجي ربنا يقصد ان يعمل حلول الروح القدس بتاعه في يوم الخمسين، يقول لك اصل ده يوم خير، يوم دخول حصاد. عشان كده قال لهم ان الحقول قد ابيضت للحصاد. كلام غريب، يقول لك لا، قصده الحقول قد ابيضت للحصاد، اي النفوس معدة للخلاص. الحقول ابيضت للحصاد يعني هتقولنا الناس دي دخلوهم الهيكل. كنت زمان بتملوا الهيكل من حصاد شعير وقمح وبتدخلوا زرع. انا مش عايز زرع دلوقتي، انا عايز الهيكل بتاعك تجيبوا فيه نفوس. هأن الحقول قد ابيضت للحصاد، وقال لهم الحصاد كثير والفعلة قليلون، يلا دخلوا لنا حصاد. ده عيد الخمسين. عيد الخمسين عيد التقرب بالنفوس لله، عيد أدخل نفوس للإيمان، أدخل ناس للمسيح. هو ده عيد الخمسين. جاي في اليوم اللي حصل فيه إن كان الشخص يدخل للهيكل ما يدخلش فارغ، يدخل معاه الحصاد بتاعه. ده عيد الخمسين، عيد الحصاد. عشان كده أقدر أقول لك إن العيد ده عيد النفوس فيه ترجع فيه ربنا مهيئة لقبول الروح القدس، ونفرح الهيكل بدخول الأسمار ودخول النفوس الجديدة. دي المية، عشان كده الروح القدس يشار إليه المية اللي تروي واللي تثمر. ليه الإنسان ما عندوش مية؟ يقولك الروح القدس فقير جواه، ضعيف، مش قادر ياخد فرصته، يبقى عطشان. ليه؟ ما عندوش الحرص على ان ياخد المية دي. خدوا بالكم، البير لو ما تاخدش منه يجف، لو تاخد منه المية ايه؟ تزيد. عكس الامور الطبيعية تمام، الامور الطبيعية الحاجة تاخد منها تقل، الروح القدس ابدا، تاخد منه ايه؟ يزيد. الأنبا أنطونيوس يكلم ولاده عن أن يشعلوا لهيب الروح القدس في داخلهم يوما فيوما، يقول لهم ذلك الروح الناري، اشعلوه يوم فيوم. يقول لهم كده اصعدوا نار الروح على مجامر أجسادكم فتقدم رائحة عبادة لله.
الجسد بتاعك ده خليك

كده تبقى زي المجمرة. ده الروح القدس، دي مياه الروح القدس. في سفر حزقيال يقول لك انه شاف رؤية. شاف رؤية ايه؟ قال لك رأيت بيت الرب نحو المشارق. معروف ان الخيمة والهيكل في العهد القديم كان مبني ناحية الغرب. ربنا هو اللي قال لموسى كده. ليه؟ عايز يقول له اصلي انا لسه هيبقى لي كنيسة تانية متجهة ناحية الشرق. الشرق اللي هو النور، الغرب اللي هو الظلمة، الشمس تغرب من الغرب. فعايز يقول له انتوا لسه في عصر لسه ما عرفتوش النور. طب لما حزقيال يبقى شاف الهيكل متجه ناحية الشرق، يبقى ده هيكل العهد الجديد ولا القديم؟ يبقى ده هيكل العهد الجديد. هو الراجل بيكتب زي ما شاف، بيقول زي ما شاف. هو لو بيجيب كلام من خياله يقولك لا الهيكل لا لا لا عمره ما يبقى الشرق، الهيكل الغرب. لا، هو قال له انا شفته وشفته ناحية الشرق، يبقى ده كنيسة ايه؟ العهد الجديد. وبعدين بيقولك انه من على جانب المذبح الايمن، طبعا كان معروف انه الهيكل بتبقى له ابواب. فجانب المذبح الايمن لقوا ان في مية نازلة من على العتبة. معنى مية نازلة من العتبة يعني المية جوه ملت، ولما ملت ابتدت ايه؟ تنزل. ابتدت تنزل تنزل تنزل، المية ابتدت تكتر جدا. فبيقول لك ملجة ومسكه في ايده قال له قيس 1000 ذراع. تخيل انت كده لما يقعدوا يمشوا 1000 ذراع. 1000 ذراع دي تقريبا يعني حوالي 650 متر تقريبا. تخيل لما يمشي 650 متر، يقول لك لغاية 1000 ذراع ديت لقى ان المية جاية عند الركبتين، عند الكعبين يعني رجله كده. قال له قيس 1000 ذراع تاني يلا بينا. مسك ايده عمالين يمشوا، مشوا 1000 ذراع تاني. تخيل انت مسافة 1000 ذراع دي كبيرة جدا. لما مشى 1000 ذراع تاني لقى المية رجعت عند فين؟ عند الركبتين، يعني طلعت حتة من الساق بتاعه. طب قال له قيس 1000 ذراع كمان. قال لك المية بقت ايه؟ عند الحقوين يعني عند وسطه. قال له قيس 1000 ذراع كمان. قال لك ايه؟ اذا نهر سباحة لا يستطيع احد ان يعبره. ايه ده؟ ده انهار الروح، ده فيض الروح، ده غزارة الروح. دي الانسان اللي دخل في شركة مع الروح، كل ما يتقدم كل ما الروح يفيد اكتر مش يجف. لا، ده الحكاية ابتدت بالقليل ودخلنا في الكتير. لما يجي واحد كده يكون بيشتكي كده يقولك طب انا دلوقتي عايش مع ربنا يعني، طب بكرة هيبقى فيه جديد، مش هزهق، مش همل، ده انا اديلي شوية كده مع ربنا. اقولك اصل ما دخلتش لجوه. ادخل جوه تلاقي كل يوم جديد. اقرأ الانجيل تلاقي ربنا فرحك بيه وادك لي طعم جديد. تحضر قداسات طول عمرك لغاية 70 سنة و100 سنة و80 سنة، كل يوم تلاقي في القداس حاجة تفرحك. ليه؟ أصله حي، أصله مش مجرد استوانة ولا كلام. لا، أصل ده تفاعل، دي حركة روح، مش مجرد كلام بالعقل. لا لا لا، ده موضوع أعمق بكتير من مجرد إن شوية كلام احنا حافظينهم. توصل بيك لدرجة إيه؟ نهر سباحة لا يستطيع أحد أن يعبره. عشان كده يقولك سواق الله ملآن ماء. ده الماء، ده الروح القدس اللي عايز يغسلنا من أدناسنا، وعايز يفيد علينا ويفرحنا ويدينا ثمار وثمار. اللي بيشتكي من الجفاف أقول لك ما ده جاي من الروح الفقير اللي جوانا. لما تقول إن أنت الحكاية جافة معك أقول لك طيب ما أنت ما شفتش المية ديت، ما تبلتش لسه، رجلك ما جات لهاش المية. عارف انت كده لما يكون في شخص قاعد على شط واصحابه يقولوا له ما تنزل تاخد لك غطس كده ولا حاجه، بيبقى مكسل ويقعدوا كده يزقوا فيه. لما اول بس كده ما بيتشجع كده وبينزل شويه بيطلعوه بالعافيه. هو الانسان كده في في في حركه الروح مع ربنا احيانا بيبقى لسه متبلد، احيانا بيبقى عايز دفعه كده في الاول، عايز الانسان كده هو يفيد ويتملى.
لما الإنسان يشعر كده بأنه المية لسه ما جاتلوش.

لما يحس ان روح الانسحاق ضعيفة. زكريا النبي لما اتكلم عن الروح القدس قال عنه روح التضرع. سمى الروح القدس انه روح ايه؟ روح التضرع. لما الانسان يبقى عنده روح التضرع ده يبقى يبقى يبقى يعرف ازاي ينسكب قدام ربنا ويعرف ازاي يتمتع بغنى الروح. شوفوا الكنيسة، شوفوا كنيسة الآباء الرسل وغنى الروح فيها، شوفوا حركة الاستشهاد في الكنيسة، شوفوا حركة الرهبنة في الكنيسة، شوفوا حركة الأتقياء في الكنيسة، شوفوا الروح القدس عمل ايه، شوفوا توب ناس شكلها ايه، وشوفوا جذب ناس للإيمان شكلها ايه، وشوفوا تكلم في أفواه القديسين طريقة شكلها ايه. يقول لك عن القديس باسيليوس كان حينما يعظ كانت لهيب نار تخرج من فمه تستقر في قلوب السامعين. ايه ده؟ عمل الروح غني جدا، عايز يشتغل، عايز يشتغل. صحيح احنا دلوقتي في عصر صعب والخطايا بتاخد اشكال جديدة وفي تحدي كبير علينا، لكن ما اقدرش اقول لك ابدا ان ده يغلب الروح القدس ابدا. ما اقدرش اقول لك انه الحاجات دي الروح القدس يقول لك لا اصلا انا دي الحاجات دي ما اقدرش عليها. ليه يعني هيكون اصعب من موسى الاسود ولا من القديس اغسطينوس؟ الروح القدس لما دخل جواهم غير كيانهم. السارق والقاتل والزاني بقى إناء مختار، بقى رئيس جماعة رهبان، بقى مرشد، بقى خبير في طريق الرب، بقى يتكلم عن النسك وعن الاتضاع. تقول له جبت الكلام ده منين؟ انت راجل نشأتك كلها تاريخها مظلم، جبت الكلام؟ يقول لك الروح القدس غير، قادر يغير، قادر يغير. الإنسان اللي ينظر للروح القدس على أنه ضعيف مش هيقدر يغير ده يبقى بيحد من قوة الروح في حياته. لا، تلاقي كده لما تقرأ في تاريخ الكنيسة عن تائبين وعن ناس لصوص وقطع طرق وعن ناس مضطهدين جمل المسيح، عن بولس الرسول اللي ما كانش عنده شغلانة أهم من القضاء على المسيح والمسيحية يتحول لأعظم وأهم كارز للمسيح والمسيحية. عمل الروح، عمل الروح اللي قادر أن يغير، هو ده اللي احنا بندعوه أن يغيرنا. حركة روح أحبائي لما بتبقى ضعيفة سلطان الخطية بيزيد وطيار العالم بيعلى وصوت العالم بيعلى جوانا ونصغر جدا احنا ونشعر ان احنا ما عدناش لا قادرين نتكلم ولا قادرين نقاوم ولا قادرين لك. لا، شوفوا الاستشهاد في الكنيسة وشوفوا الرهبانة في الكنيسة. ده كان في عصر من العصور كنت تلاقي ما كانوش يلاقوا قلاية للراهب، بقوا يعملوا القلاية فيها مجموعة رهبان. ممكن تبقى البرية الواحدة فيها 300,000 راهب، البرية الواحدة عند الأنبا شنودة رئيس المتوحدين كان الجبل ده كله، الجبل ده كله مليان رهبان. برية شهيد مليانة رهبان. ايه ده؟ نفوس ادت حياتها للمسيح، الروح سيطر عليها، فصغر العالم جدا في عينهم، فابتدوا يحتقروا الأباطيل العالم، ابتدوا يدوا ظهرهم. ليه؟ الروح. لما النفس تبقى أمينة للروح حاجات كتير جدا، مفاهيم تتغير، مفاهيم تتغير. اللي واخد في ذهنه انه اهم حاجة عنده يأكل ويشرب ويلبس ويجيب فلوس، المفاهيم تتغير. تبص تلاقي كده الانسان ما عادش بيفكر في نفسه، ما عادش بيفكر في اكله ولا في شربه، ابتدى يفكر في امور تانية اعلى بكتير. واحد نار، اثنين مية، ثلاثة ريح. ايه حكاية الريح ديت؟ ريح عاصف، قوة خفية
جاي منين الريح ده؟ متعرفش. طب القوة بتاعت الريح دي ازاي؟ انا اعرف ان واحد بيزقني اتزق، لكن ريح يزقني ابقى مستغرب. الروح القدس كده، ريح تزقك جاية منين؟ تهب حيث تشاء، لا تعرف من اين تأتي. الروح القدس كده، ريح عاصف، قوة خفية جبارة تدفعك حيثما تريد، فلا تقاوم. إذا كان الروح بيزقك بيقولك قوم صلي توب، إذا كان الروح بيحرك إرادتك الضعيفة، ريح عاصف بيزقك قوة، أنت تقاوم. تقاوم ليه؟ تقاوم ليه؟ خد فرصة. تسمع عن أحيانا بيبقى فيه إعصار، يقولك فيه إعصار مش عارف كان مثلا في كاليفورنيا، يعمل إيه؟ يشيل بيوت، يشيل أشجار، يغير معالم بلاد. للدرجة دي شوية هوا؟ يقولك لا لا لا، ده مش هوا. لا لا، تبص تلاقي ممكن شخص يبقى ماشي يتشال كده، ايه ده؟ اعصار. الروح القدس كده، الروح القدس قادر ان يغير اتجاهاتك، قادر ان يغير طريقك، قادر ان يديك قوة تفوق طاقتك بكتير. ما تبقاش انت، لا لا لا، ده واحد تاني. عشان كده اسمه روح سلطة. قال لك ان الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة. ايه روح القوة ده؟ هو الروح القدس. ايه روح القوة دي؟ ده الريح العاصف. الريح العاصف اللي تلاقي تقدمك في الفضيلة بقى اليوم بألف سنة، اليوم بألف سنة. لحظة صدق مع ربنا تعود لك سنين جهل كتيرة، أزمنة أكلها جراد. لحظة صدق مع ربنا تقول فيها يا رب ارحمني، لحظة أمانة مع ربنا الروح القدس يفتقدك فيها، تشعر ان انت انسان جديد، اتغير فكرك وقلبك، الانسان اللي ملكت عليه خطايا وشرور وتلوث بالكامل. الروح القدس يجيله اعصار في حياته، يزقه لقدام، يشيل من قدامه سنين شرور كان عمل. ايه ده؟ هو الروح القدس كده، ريح، ريح عاصف. تلاقي كده الريح ديت تزقك وانت مش عارف بتتزق من ايه. الروح القدس كده ينخس، ينخس. عشان كده قال له صعب عليك تقاوم مناخس، ما تقدرش تقاوم اعصار الروح القدس اللي جالك يا بولس، ده انت وقعت من على الحصان بتاعك، سقط على وجهه. الروح القدس كده ينخس، ينخس. الروح القدس ما بيمنعنيش ان انا اعمل خطيه، وما بيأمرنيش، وما بيسلبش إرادتي في أن أنا بجاهد به هو لوحده، لكنه بيعمل إيه؟ هو يحرضني، ينخسني، ينخسني. عشان كده نقدر نقول كده الروح ده روح قوي. روح العالم قوية، أقول لك الروح القدس أقوى. شمشون الجبار تسمى جبار ليه؟ بقى محدش عارف يقف قصاده، بقى يخرج في يوم يقتل ألف راجل. ايه ده؟ اعصار. يقول لك الذين لم تسمع أصواتهم إلى أقصى المسكونة بلغت أقوالهم. اعصار، اعصار. ما بقاش في حد قادر يقاومهم. قال لك لم يستطع أحد أن يقاوم. ليه؟ ما قدروش. يجي على واحد زي استفانوس، مش قادرين عليه، مش قادرين على الرسل. الإنسان اللي فيه روح ربنا أحبائي بيبقى فيه روح غلبة، روح قوة، روح نصرة. ما يعيش حالة انهزام، ما يعيش حالة يأس أو إحباط. عندك يأس أو إحباط، شوف الروح القدس تتجدد القوة فيك، تتجدد القوة فيك. عندك حالة من العجز، وصلت لدرجة من ان انا كده وهبقى كده وهفضل كده ومش هينفع غير كده، ولك ده علامة الروح القدس انت ما لجأتلوش. الجأ للروح القدس تتغير فكرك. الذي فيكم اقوى من الذي في العالم. في العالم روح، ايوه فيه. عشان كده قال لك لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي يقول رب الجنود.

مش بذكائك، مش بوصفة كده تاخدها اعمل واحد لا لا لا لا، هو روح ربنا جواك يكشف لك ويعلن لك، بس انت اطلب، بس انت اطلب وكن امين له. عشان كده اقدر اقول لك كده، مهما كانت الرباطات، كان في تقليد عند الجماعة اليهود، عشان كده خد بالكم من عيد الخمسين ده،

وكل الديون تعدم. خلاص سنة الخمسين دي اسمها سنة ايه؟ عتق. حلول الروح القدس يديني ايه؟ عتق. خلاص كنت مربوط قال خمسين تتفك اوتوماتيك من غير ما انت تدفع حاجة. حقك حقك ان انت في الخمسين تتفك حق. كان العبد اللي يبقى زهقان عند سيده يقعد يعد فاضل كم سنة على الخمسين فاضل كم، يجي الخمسين يقول لك بس خلاص لازم يتفك في السنة الخمسين. واحد راهن حاجة عند ناس لازم ترجع له يوم الخمسين، أصل ربنا كان بيتعامل معهم على أن الأراضي ديت هم ما اشتروهاش، خدوا بالكم معايا، هو اديها لهم، فلما هم ما اشتروهاش فما بقاش من حق شخص يشتري أرض لأن هم ما اشتروهاش، هم أخدوه. طب أنا مزنوق عايز أبيع، يقولك لا ما تبيعهاش، تعمل إيه؟ ترهنها، على ان الرهن يفك في الاخر. فانا كنت ادي الارض بتاعتي الواحد مقابل مبلغ على ان انا هستردها في السنة الخمسين، يعني هي حكاية ايه؟ سلف مع بعض كده بس، لكن هي هتترد هتترد، مفيش بيع. يعني انا لو انا مزبي انا لابد ان انا اعرف ان انا هتفك هتفك، اتفك امتى؟ في الخمسين. ادي حلول الروح القدس اللي في يوم الخمسين ده يوم عتق، يوم عتق هتتفك فيه، من حقك تتفك. نستقبل اليوم ده ازاي بقى واحنا كسلانين؟ لا لا، نستقبل اليوم ده باشتياق بحب فرح. عشان كده اسمها صلاة السجدة. الكنيسة خلت الصلاة دي تبقى الناس كلها في حالة سجود وخشوع. واحد بيتفك دلوقتي، واحد بيحل عليه روح القوة، يبقى شكله ايه؟ ده بيبقى في حالة انصهار قدام ربنا، بيبقى في حالة خشوع وخضوع قدام ربنا، وهو بيترجى هذه القوة ان هو يلبس. طبعا احنا اخذنا الروح القدس، احنا مش لسه هناخده، لكن ايه اللي هيحصل لنا يوم الخمسين ده؟ بيتجدد، بيتجدد فينا، بيتجدد. سمح ربنا احبائي ان احنا نعيش عطاياه بطريقة نقول عليها لايف، فنعيش التجسد لايف. عارف انت لما يقولك الحاجة دي بس مباشر، ده نعيش التجسد بس مباشر، ونعيش القيامة ونعيش الصليب ونعيش الصعود ونعيش حلول الروح القدس. بينقلك الحدث من مكان الحدث، وبيقولك اهو اللي اتجمعوا دلوقتي في العلية انتم متجمعين في العلية، ونفس الروح اللي حل هيحل، ونفس القوة اللي خدوها تاخدوها. عشان كده الكنيسة متعودة متعودة ان عشان تاخد عطية تصوم، عكس الرسل، ناخد العطية بعدها نصوم. يعني انت تفضل تصوم تصوم تصوم عشان تاخد التجسد، وتصوم تصوم تصوم تصوم عشان تاخد القيامة. المرة دي العكس، تاخد تروح تصوم، المرة دي هتاخد في حلول الروح القدس تقول انا مش قادر اخد الروح القدس وابقى فاطر، طب اعمل ايه؟ خلاص من بكرة تعمل ايه بقى؟ تصوم. هي دي، ده جمال حلول الروح القدس اذا احنا تفاعلنا معه، قادر يغير. معلمنا بولس الرسول لما كان يكلم بتوع كنيسة كورنثوس، كان فيهم ناس واصلين لدرجات في الشر يعني شديدة جدا، ولهم الذين كان فيكم أناس قبل كده، يعني قبل حلول الروح القدس، مالهم؟ يقول لك بقى سكرون ومأبونون ومضاجعي ذكور، كلام بايخ، كلام الواحد الكسف يقوله، حاجات شواذ وحاجات متعبة قوي. كان كل ده موجود في كورنثوس. بقى كورنثوس بعد كده فيهم ايه بقى؟ ناس بقت بتتكلم بألسنة، ناس بقت تعمل عجائب، ناس اتغيرت. كان اناس ايه؟ قبلا، كنا قبلا. لو كنا احنا قبلا لينا ضعفتنا، لكن الروح القدس جاي عشان يعمل ايه بقى؟ عشان يغير، جاي عشان يغير. مش معقول اخد الروح القدس وافضل زي ما انا، مش معقول الروح القدس ده يبقى جوايا مطفي، النار ديت ابقى انا خامدها، والميه ديت اللي عايزه صوتها يتدفق وعايزه انهارها تثمر جوايا.

أبقى أنا مش متمتع بيها. ومش معقول الريح العاصف ده القوي الجبار ده اللي عايز يكتنف جوانب حياتي كلها أبقى أنا مش عطيله الفرصة دي عشان يسحق قوة غلبتني زمان كتير. ربنا قادر أحبائي أن يدينا نعمة حلول روح القدوس في داخلنا، تتجدد قوانا، نتوب، نتمتع بحريتنا في نعمة الروح القدس. ربنا يكمل نقائصنا ويسند كل ضعف فينا بنعمته، لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.